بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

ملهاش لازمة، كل ما مر في اللحظة بأزمة بقدر أسافر زي النجمة، روحي تلف تقول يا إلهي متعب الدنيا ملهاش لازمة.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجولة الآسيوية التي أجرها شهدت إرادة قوية لدى الدول التي زارها لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى استعداد القاهرة لإبرام اتفاقيات جديدة وإقامة استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. وأوضح الرئيس السيسي في تصريحات عقب وصوله إلى مطار القاهرة أن مجالات التعاون المطروحة تشمل صناعة البتروكيماويات، الزراعة، صناعة السيارات، صيد الأسماك والطاقة المتجددة والنووية، معربا عن تطلعه إلى سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق والتوافق عليها خلال الجولة. وأشار سيادته إلى أنه تم توقيع على 20 اتفاقية خلال الجولة الآسيوية التي قام بها مؤخرا إلى جمهورية كوريا، ماليزيا وإندونيسيا. ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر للشعب المصري تقديرا للمكانة الكبيرة التي لمسها لمصر وشعبها خلال زيارته للدول الآسيوية، مؤكدا أن ما حظيت به مصر من تقدير يعكس مكانتها الحضارية والسياسية على الساحة الدولية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول التي زارها تبدي احتراما للمسار السياسي المصري وتقديرا لنهج القاهرة في إدارة سياستها الخارجية، لافتا إلى أن ضبط النفس والتحكم في ردود الفعل يمثلان عاملين مهمين في تعزيز احترام الدول لمصر. وأشار سيادته عقب وصوله إلى أرض الوطن بحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي خلال جولته الآسيوية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد جولة آسيوية ناجحة شملت جمهورية كوريا ومملكة ماليزيا ودولة إندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري. الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم جددا اهتمامهما بتسريع الجهود الرامية إلى بناء شراكة أكثر ديناميكية ومرونة في جميع القطاعات بما يسهم في تعزيز الازدهار والاستقرار الدوليين. وأقر الزعيمان في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى ماليزيا يومي 9 و10 أكتوبر الجاري بأهمية الحوار المنتظم من خلال الآليات المؤسسية الثنائية القائمة. واتفقا في هذا الصدد على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين وكذلك جولة المشاورات الثنائية الثانية في أقرب فرصة. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت اليوم بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. اقتصاديا، البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي لمستويات تاريخية. وقال البنك إن صافي الاحتياطي النقدي سجل 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ويعد ذلك الرقم الأعلى في تاريخ الاحتياطي. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار في أغسطس 2026، ويعد الأعلى منذ عام 2011. ورياضيا، مجلس إدارة نادي الزمالك قرر التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، وذلك بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون رد في لقاء القمة المصرية ضمن منافسات الجولة 6 للدوري المصري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 17.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: السلامة في العلامة.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
4: صباحك ومكرحك، اسمع معايا كل المزيكا اللي بتحبها على راديو 90 FM وبس.

أغاني ومزيكا مختارة جدا تسمعها بس معايا في صباحك ومطرحك على الراديو 90 90.

صباح الخير، صباح الفل والسعاده وكل حاجه حلوه على الصبحيه. وحلقه جديده من صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام. معاكم احمد يونس من دلوقتي لحد الساعه 9 صباحا. يا رب تكونوا بخير. وبدأوا يلا ابعتوا لنا كل اسامي الولاد على واتساب الراديو 90 010 400 90 94، علشان بعد ما نسمع حلقتنا الجايه من يونس وزتون رجل المطافي هنقرا اساميكم.

0: صباح الخير يا صديقي العزيز. بص بص انا ايه
1: استنى بس خدنا ازيك يا زيتون.
0: ايوه ايوه شكله لطيف قوي.
1: طب سلم على صحابنا.
0: صباح الفل يا اصدقائي الاحباء.
1: ايه الحماس اللي في صوتك حلو ده يا
0: انا مبسوط جدا النهارده ومتحمس يا يونس.
1: دايما يا رب على طول كده وما تجيليش بمشاكل ابدا. ايه خير احكي لي.
0: اصلا النهارده هعرض البحث بتاعي اللي عملته اللي طلبه مننا مستر امجد مدرس اللغه العربيه امبارح.
1: الله حلو ده. ممكن اعرف عن ايه ولا مش ممكن؟
0: البحث عن الاسد. المستر طلب مننا ان كل واحد يختار حيوان معين يشوف اهم حاجه بتميزه ويكتب عنها، فانا اخترت الاسد.
1: ما هو لقب الاسد يا زيتون؟
0: الاسد بيتميز بالشجاعه.
1: لا بيقولوا عليه ملك ايه؟
0: ملك الغابة طبعا.
1: صح جدا. أهم صفة انت لسه قايلها للأسد
0: هي الشجاعة.
1: حلو قوي.
0: الأسد بيتميز بالشجاعة عشان كده هو ملك الغابة.
1: كلام عظيم وجميل.
0: أنا نفسي بقى أبقى شجاع كده زي الأسد، ولما أكبر اخترت مهنة فيها شجاعة جامدة قوي. عارف ايه هي؟ رجل المطافي. عشان كده أدخل كده في قلب البيوت اللي فيها نار بقى جامدة وانقذ الاطفال الصغيرين والكبار كده هوت بشجاعه.
1: بس انا هقول لك معلومه مش عارف انت تعرفها ولا لا. مهنه رجال المطافي العظيمه جدا دي مش شجاعه بس.
0: ازاي يعني؟
1: لازم يكون في تمرين، لازم يكون في تدريب، لازم يكون في خبره.
0: ما هو ايه لازمه التدريب يا يونس؟ اهم حاجه ان الواحد يبقى قلبه جامد ويخش في قلب النار بشجاعه.
1: لا، لو شجاعه من غير خبره وتدريب ده يبقى اسمه تهور.
0: ايه ده؟ معقولة؟
1: ايوه، ما انا لو مش متدرب وشجاع ومعرفش طريقة استخدام الخرطوم بتاع المطافي مثلا وازاي انقذ الناس وازاي وازاي، انا كده اصلا ممكن اضر الناس بدل ما افيدهم يا زيتون.
0: ايوه ايوه ايوه. طب اشرح لي اكتر كده يا يونس.
1: يا زيتون، كل مهنة محتاجة لاتنين. محتاجة ان الواحد يكون شجاع، قلبه كده جامد وقوي وعنده اقدام كده ويدخل ويساعد ويعمل ده، وخصوصا المهنة اللي انت طلبتها. بس في نفس الوقت لازم يبقى متدرب وفاهم وعارف ومذاكر، لان المعلومات دي كلها مع بعض بتكمل بعض. يعني مثلا تتكلم عن رجل المطافي، هو ينفع دكتور يعمل عملية من غير ما يكون مذاكر الطب ومذاكر العملية بتتعمل ازاي؟
0: لا طبعا، لازم يكون عنده معلومات عن كل شيء.
1: ادي عنده معلومات، هو شاطر وكل حاجة بس مذاكر. ينفع المدرس يدخل الفصل يشرح من غير ما يكون مذاكر وعارف المواد بتاعته والمادة هيقول ايه النهاردة؟
0: لا طبعا، لازم يكون عارف كل حاجة.
1: ينفع احمد مثلا يونس يطلع في البرنامج بتاعه في الراديو او في التلفزيون او اي حاجة وهو ما عندوش تدريب ومذاكر ومعلمينه ازاي يبقى مذيع راديو شاطر او تلفزيون؟
0: لا طبعا، لازم تتدرب يا يونس.
1: كل ده بقى يا باشا اللي احنا بنتكلم فيه. ما بالك بقى رجل المطافي ده بيعمل مهنة مهمة جدا وحساسة جدا وخطر جدا، ما ينفعش يدخل في الخطر ده وهو مش متدرب.
0: صح، انا فعلا بحترم جدا رجال المطافي، وما كنتش اعرف ان كل ده كان وراه مجهود كبير قوي من التدريب علشان يوصلوا للشطاره بتاعتهم دي.
1: انا مبسوط من اختيارك للمهنه. هي كل المهن جميله وكلها محترمه واحنا بنحب الناس كلها، بس فعلا رجال المطافي يستاهلوا منا الف سلام وتحيه.
0: طيب، تحب بقى نقول لاصحابنا كلمه في الاخر قبل ما نقفل؟
1: يا ريت يا ريت يا ريت.
0: اصحابي لو عايزين تتفرجوا على الحلقات، تتفرجوا عليها تشوفوها يعني، اتفرجوا عليها على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك،
1: ونزلها لك في حتت كمان كتير ولا يهمك يا باشا.
0: حاجات تانية كتير ان شاء الله تتفرجوا علينا وهتنبسطوا قوي قوي. سلام يا اصحابي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: صباح الخير، صباحك مطرح على راديو 90.
1: يلا بينا نبدا على طول جولتنا. ساعتنا دلوقتي 7:17 دقيقه ونبدا نقرا الاسامي. يلا بسرعه على طول يا عمر، عايزين نذاكر يا عمر شويه اكتر يا عمر. ماما زعلانه يا عمر، ماما منى بتقول لك ذاكر يا عمر. نروح على طول عمرو يحيى وعائشه يحيى. صباح الفل. صباح الفل كايلا. صباح الفل احمد وكارما وكارن عبد العزيز ميلي ونادين. صباح الفل كمان ماما منى وبابا وائل بيصبحوا على رسائل جات ورا بعضها طيرت كل اللي قدامي. راحت الرساله. ديبي بيقول لي صباح الفل. مازن اشكر كتكوت والسيلة بتحبنا جدا واحنا بنحب كسيلة. كريم واحمد جاد وعمر حبايبي صباح الفل. احمد واسر وكنزي هيثم صباح الفل. انس ورقية صباح الفل. كمان هنبعت رساله تكست واحد مش كذا رساله ورا بعض عشان انا بقرا رسائل الواتساب من بره. ادي بفكر اهو. كمان جدو مكرم بيصبح على برنادات. صباح الفل يا فاري. محمود زيتونة صباح الفل. يونس عمرو صباح الجمال. نور الدين بيحبنا واحنا بنحبك جدا وبحبك يا حلا وبحبك يا مازن ويا زياد حبايبي بحبكوا جدا. سلمى محمود بحبك. نور نادر صباح الفل وعندها النهاردة الكويز بتاع الماث. شد حيلك يا بطلة. في كمان أسيل طارق بتحبنا واحنا بنحبك جدا. لوسيندا وكارولوس مينا صباحكم جميل يا حبايبي. ريم محمد رايح المدرسة صباح الفل يا ريم. صباح الفل كمان ليونس وحمزة بيقولوا لي صباح الفل. والنهاردة يونس عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا يونس، عيد ميلاد سعيد يا صاحبي. على فكرة انا اسمي على اسمك يا صديقي. فرانا مجدي صباح الجميل وعندها امتحانات، شد حيلك بطل. فابيانو فيانجو مينا وفارثي صباح الفل عليكو. زيزو احمد وكرمة صباح الفل. كاميليا بتصبح عليا والليلي طارق وصيف طارق حبايبي. كان دا ويوسف وعمر بحبكم جدا وبحبك يا كاميليا. ماما كاميليا اسف جدا، بحبكم والله كلكم برضو. يوسف هشام كان عيد ميلاده يوم السبت. كل سنة وانت طيب يا جو، عيد ميلاد سعيد يا صاحبي. عائشة صباح الفل ورايحة المدرسة. كمان النهاردة عيد ميلاد محمود. كمان النهاردة عيد الميلاد كتيرة جدا يا محمود. كل سنة وانت طيب، عيد ميلاد سعيد.

الفل المازن يا مازن، معاه صباح الفل يا ميزو، وكمان عبد الرحمن ونورين حبايبي، ويونس صباح الفل عليكم، كراس ومافي صباح الفل، وبحبكم انا اكتر على فكره. رقية محمد عندها امتحان فرنساوي النهارده، شد حيلك يا رقية، شطوره انا اثق فيكي جدا، اي تراست يو. يزن حسام صباح الفل يا يزن حبيبي، بحبك جدا وحشني جدا يا زوزو. كمان عالية وأسماء رايحين المدرسة، صباح الفل يا دليدة، وصباح الفل يا فريدة، وعالية وأسماء كمان مرة صباح الفل، كريم وعمر صباح الفل. محدش يبعت فويس مسج يا جماعة، شغلها يعني، احنا مع بعض على الهواء، اكتبوا وتكست واحدة رجاء عشان بقراها من بره. كارما مصطفى مامي بتحبك جدا يا كارما على فكرة، جدا جدا جدا، اكيد انت عارفة ده ولا محتاج حد يأكدولك، انت عارفة اكيد ان مامي بتحبك جدا. مالك واسيل محمد عبد الغني حبايبي صباحكم جميل. عمرو يحيى وعائشة يحيى صباح الفل. كارن صباح الجمال، عبد الرحمن ويوسف ومالك حبايبي صباح الفل. كمان جمعنا اول يوم النهاردة، ما رسالة طويلة ياريت نختصرها على قد ما نقدر. يا جمانة صباح الفل، يا جوجو صباح الفل، في كمان صباح الفل. مفيش حاجة اللي شغالين في الجامعة، فاحنا بعد ما بنخلص ده بنروح على فقرة الكبار الصغيرين برضو، فانت صغيرين وحلوين برضو. أنس وساندي صباح الفل، يامن صباح الفل، رينات صباح اللانا كده. بتهيألي يعني أنا لو نسيت حد، مش حد عايز يسمع اسمه تاني من أولياء الأمور الحلوين الشاطرين اللي عايزين اسم ولادهم يتقال 600 مرة، عارفكم أنا مركز معاكم. رهف وتكرموا كل سنة، لا مبروك مبروك لرهف وهايا حبايبي، ألف مبروك. وأحمد وكرمة بحبكم جدا. جمانة النهاردة عندها أول إذاعة، يا السلام هتبقى مذيعة، يعني هنبقى زي بعض، نبقى صحاب، أنا ليا الشرف. في كمان ركان وليان وعيلة صباح الجمال، في كمان مش عايز أنسى حد والله، لولو كوكي صباح الفل. دنيا يوسف وتيم والله ومايا أو مية وعمر كمان. جوري صباح الفل، وبتحبيني جدا وبتسمع يونس وزيتون، هيروح المدرسة كل يوم ماشي. أنس محمد عنده امتحان ساينس، يا أنس شد حيلك بطل، وأنا عارف أنه بالألماني كمان، فأنا عارف أن أنت هتولعها النهاردة بقى، طمني بكرة بس على الامتحان. عبد الرحمن يوسف ومالك صباح الفل، يا صباح الفل. أحمد عامل إنجاز فظيع وخلص كل اللي وراه، يا زوز شطور شطور يا حبيبي شطور، وبرافو عليك، أنا مبسوط بيك وفرحان بيك قوي. فريدة وملك ولوجاين ويامن وأوليفر وليناي تاني صباح الفل. شوف مين بعت لنا برضو على صفحة كوكب يونس وزتون، عادل وفريدة ورقية وبافلي وفيرينا وساندي وأنس وأحمد ومريومة وكريم وعمر وكيفن وباتريك ولمار وتالين ولوجي وسمسمة وعمر. طبعا يا رب ما نكونش نسينا حد. عايزكم بقى تعملوا كلكم ايه دلوقتي، رسالة، هذه رسالة لكل اب ولكل ام، بعتوا صوركم العائلية كده، صور سيلفي حلوة كده انتم متصورينها والولاد، وبعتوها لنا على صفحة كوكب يونس وزتون على فيسبوك، الصفحة اسمها كوكب يونس وزتون، والحلقات متصورة ليها بودكاست خاص بيها، تلاقيها على صفحة كوكب يونس وزتون على فيسبوك او على قناة كوكب يونس على يوتيوب، شوفوها وقولوا لنا رأيكم اولا باول ايها الحلوين، عشان عايزين بلادنا يتفرجوا على حاجة حلوة بدل الحاجات الغريبة اللي بتشدهم. صباح الفل.

0: لسه مكملين صباحك وطرحك على راديو 99 FM. استهلوا نعرف تقريرنا المروري الصباحي، نعرف نروح ازاي وطرقنا عاملة ايه وايه الطرق المقفولة دلوقتي. أصابر صباح الفل.
1: صباح الفل أستاذ أحمد، يوم طيب ومشرف لحضرتك والأستاذ المستمعين الكرام.
0: ليك باشا كبير، قول لي أخبارنا مروريا ايه يا سيدي.
1: أنا حابب أطمن سيادتك والأستاذ المستمعين أستاذ أحمد، النهاردة محافظات الوجه البحري والإبلي والطرق المؤدية إليهم الحركة المرية فيها ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانقيابة مرية. بعض الكثافات في الطريق الزراعي القادم دلوقتي من محافظات الوجه البحري المتجه لمناطق مدخل شبرا الخيمة، أسرع طريق دلوقتي هيكون بديل هو محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائرية بتعمل بشكل طبيعي، بعض الأحكام المعتادة معانا على مناطق الخصوص ومناطق المرج ومناطق السلام والاتجاه الآخر عند مناطق بشتيل ومناطق بسوس، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات على مناطق الكنيسة والمنيب ومناطق البساتين. في مناطق الجيزة بتقابلنا بعض الكثافات أمام محطة متر المنيب المتجه لمناطق البحر الأعظم، أسرع طريق دلوقتي هو طريق أبو النمرس منزل محور صفق، بعض الكثافات المتجه لجامعة القاهرة، أسرع طريق دلوقتي بديل لجامعة القاهرة هروح نستخدم منزل محور أحمد عرابي، أسرع طريق دلوقتي المدارس الهرم وفيصل ومناطق ضواحيها مناطق فيصل والهرم هروح نستخدم محور عمرو بن العاص نروح لمحافظة القاهرة. على تجارب النهاردة طريق السويس بعض الكثافات نتيجة ان ايضا كان عندنا مصادمة في طريق السويس عند منطقة مدينتي المتجه الى مناطق مدينتي، وبعض الكثافات ايضا نتيجة ان عندنا اعمال في محور طريق السويس عند كوبري السويس الجديد، بيفضل ان يجي خارج دلوقتي من مناطق مدينتي وجاي من طريق السويس متجه لمناطق القاهرة ومصر الجديدة ومدينة نصر بيستخدم الطريق الداعم وليس الطريق الرئيسي، وبنكمل من بعد مناطق بوابات السويس بنكمل على طول الى طريق محور لطفية النادي، ومن محور لطفية النادي بندخل مرة اخرى على الطريق الدائري، وده بيودينا مرة اخرى على مناطق المطار ومناطق شيراتون، وبيودينا مرة اخرى بيرجعنا على مناطق مدينة نصر، وبكده ده احنا خففنا الاحجام المرية. اللي خارج بقى من مدينة الرحاب خارج من مناطق القاهرة الجديدة ممكن نروح نستخدم محور محمد نجيب ونطلع منه على كوبري سمير غانم، وبنكمل مرة اخرى على مناطق جاردينيا. اسرع طريق بقى بديل ل استاد السلام ومناطق استاد السلام واللي رايح جامعات العبور ومناطق الشروق هروح نستخدم محور سعد الدين الشاذلي، اسرع طريق دلوقتي لمدارس النزهه وشيراتون والمناطق المطار هروح نستخدم النهارده محور شوزيف تيتو، او هنستخدم محور عبد الحميد بدوي، اعلى كوبري حدائق القبه بعض الكثافات، واعلى كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات المتجه الى مناطق شرق القاهره، اسرع طريق دلوقتي لمدارس الاميريه والمطريه ومناطق روكسي هروح نستخدم كوبري سرايا القبه، الكورنيش بعض الكثافات عند منطقه رود الفرج اللي داخل على مناطق وسط البلد هو شارع شبرا، اسرع طريق دلوقتي لمدارس شارع شبرا ومدارس رود الفرج هروح نستخدم امتداد احمد حلمي، باقي الحركه المريه والطرق المؤديه لكافه المدارس ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: خد عندك يا سيدي إكسير السعادة. بيقولك النهاردة السعادة في الفعل أكتر بكتير من رد الفعل. بتعمل حاجة تسعد غيرك، أنت بتبقى مبسوط جدا جدا جدا. اللي بيعلم حد حاجة بيكون أسعد بكتير من اللي بيتعلم. اللي بيدي صدقة ومساعدة بيكون أسعد بكتير من اللي بيتلقاها. اللي بيحب من قلبه بيكون أسعد بكتير من اللي بيحب. اللي بيشتغل ويتعب عشان يصرف على حد بيكون أكثر سعادة وأكثر رضا من أي حد تاني. اللي بيشتري هدية بيكون أسعد من اللي الهدية بتجيله. أيوة، هو بيكون في لحظات حلوة جدا، هو بيجهز ويرتب ويفكر هجيب وهعمل. التاني هو لحظة يعني أنه ياخد الهدية وما بعدها، لكن أنت ما قبل وأثناء وبعد الموضوع مطول. فبالك عشان كده خليك انت دايما الحد الاولاني، خليك صاحب الفعل الاولاني، خليك صاحب المبادرة، خليك انت اللي بتبدأ، خليك انت صانع السعادة، خليك انت اللي لما تفكر في حد يفرح انت اللي هتفكر قبل اي حد، ويتاخد عنك الانطباع ان انت اكتر واحد بتسعد الناس واكتر واحد بتحاول تفرح الناس باي طريقة. مش لازم طريقة، الموضوع مش فلوس خالص والله، الموضوع فكرة انا الحد الاولاني. ايوه، خليك انت الحد الاولاني، صاحب المبادره، صاحب الخطوه الاولى، بتعمل اللي في ايدك عشان تسعد غيرك، وهتلاقي نفسك انت من غير ما حد يرد لك ده انت مبسوط انك بتعمل ده. اي نعم، احنا محتاجين حد برضو يفتكرنا ويبقى حد اولاني، بس هتلاقيه، ما هي رايحه جايه. ابتسم في وش اللي قبلك، صبح على الناس كده صباح الفل، قوم من مكانك في المواصلات وقعد حد، ست كبيره او راجل كبير او ست عموما، كلم حد مش متوقع مكالمتك وقول له صباح الفل، كل سنه وانت طيب، راس السنه قربت، رمضان قرب، في مناسبه حلوة بتقرب كتير، ابعت رسالة لحد النهاردة حلوة كده الرسالة وقول له صباح الهنا صباح الفل، اعمل ستوري كده واتساب واشكر في حد من الناس اللي انت عايزهم يشوفوا الرسالة الصباحية. خليك خليك خليك انت الحد الاولاني. ابدأ حالا، مستناش، مش قول مش تقول هعمل، لا تقولش هعمل، حالا يلا.

نجح الأهلي في تحقيق فوز غالي وثمين على الزمالك امبارح بهدفين نظيفين في القمة 133 بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز. مبروك لكل الأهلوية وهارد لاك للزملكاوية وكالعادة كل الفرق حبايب الحقيقة. صباح الفل.

انتهينا في الساحل. حبيبي انتهينا تتاكل.

0: حبيبي انت هنا في الساحل.
1: صباح الخير.
2: صباحك ومطرحك مع احمد يونس.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة.
4: السلامة في العلامة.
5: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
6: برج الجدي اللي اخترت وخدت القرار فيه، ما ترجعش نفسك فيه خلاص يا عم، انت خدت القرار وخلاص بقى، اللي فات فات وان شاء الله النتيجة تبقى حلوة. قول يا رب. الدلو عندك معايير عالية كده للناس اللي بتسمح لهم يكونوا في دائرتك المقربة. طيب المعايير والحدود دي يعني هي مخلية العدد قليل، ودي حاجة ميزة مش عيب على فكرة. اما الحوت انت محتاج تعيد اكتشاف نفسك، انت ما عندك مواهب دفينة، وانت يا حوتة عندك مواهب دفينة ومهارات محتاجة تظهر للنور. اما الحمل مش عايزين نحكم على حاجة خالص غير لما نجرب، لازم نجرب. فكرة ان الناس تحكي لنا عادي، ما هي مش حكايتك حكايتهم ولا حكايتهم حكايتك. الطور الحاجات اللي بتعملها شبهك ولاقي عليك قوي، فركز قوي لان انت اختياراتك مؤخرا كده ايه، هنبدأ نتفائل شوية ولا ايه، هنبدأ نبص للدنيا نظرة ايجابية اكتر شوية مرة مثلا يعني. اما الجوزاء الطاقة مش في احسن حالاتها مؤخرا، بس محتاج انت تحفز نفسك بايه بقى، مش عارف، هو لو جه حاجة خارجية مثلا يبقى مكافأة بونس من أي سكة بقى، لكن لو تحفيز لنفسنا يبقى أكل. أكل حلوة تأكلها لنفسك كده وتسعد نفسك بيها. طب السرطان، فكر قبل ما تتكلم وتدبس نفسك في حاجة. النهاردة 12-10 قشطة، فما تدبسش نفسك في حاجة، احنا قلنا لك اهو يا عم. ده مين يا سرطان. طب الأسد، انت ماشي بمبدأ من زمان ان عدو صديقي عدوي، انت حر بس مش لازم تفرض على اصدقائك ان هم يعادوا اعدائك. انت بتعمل كده فعلا. العذراء، حافظ على خصوصيتك اكتر من كده، حط لهم حدود ارجوك اكتر من كده، ما ترجعش تقول بيتدخلوا في حياتي ليه، ما انت اللي سايبها عشان بتتكسف. لا، ما في دي ما فيهاش كسوف. الميزان، الشتاء بيقرب والبرد عمال يجي لسعة في لسعة في لسعة. طيب ايه بقى، هو احنا كنا بنحب الصيف وبدأنا نغير رأينا، ولا اصلا احنا بنحب الشتاء من الاول؟ كل ميزان يقول لي. العقرب، هنتقبل النقد يعني بصدر رحب زي ما بيقولوا كده. ابدا يعني، هنفوت امتى، هنكبر دماغنا امتى؟ طيب مش نكبر بقى يعني، ما تسيبهم يا عم يقولوا، كبر دماغك. واخيرا القوس، سيب كل اللي بتقوله للناس على جنب وركز مع اللي بتقوله لنفسك واللي دماغك بتقوله لك، لان ده هو اللي محتاجين نركز معاه اكتر عشان بيسوحنا. والله انت اللي صباحك حلو، تليفون اخره 9-9 بقى تقالي صباحك حلو زيك، والنبي ده حاجه حلوه يا ابني، ربنا يخليكوا ليا. طيب عايزين ابراج ايه تاني؟ عايزين الحوت والحمل والطور. حاضر، نروح على الحوت. محتاج تعيد اكتشاف نفسك، عندك مواهب دفينه وعندك مهارات فظيعه. وعايزين الحمل، الحمل بيقول لك لازم تجرب. فكره ان انت بالذات تسال الناس عن تجاربها، انت دماغك لسع في حته لوحدك، لازم انت تجرب الحاجه بطريقتك كده. قلنا الحوت والحمل، فاضل الطور. والطور، الطور بيقول لك ايه، الحاجات اللي بتعملها شبهك ولايقه عليك، بس بيقول لك احنا في حاجه كده داخله على سن التفاؤل زايد الفتره اللي جايه كده. ها يا رب، يا رب يا كريم. عايزين الدلو تاني. حاضر، معايير عاليه قوي للناس في اللي بتختارهم يكونوا في دايرتك المقربه، وده بيخليهم قليل. البرج في درج بيسالك، حلو ان هم قليلين وان المعايير عاليه، ولا مش مبسوط باللي انت بتعمله؟ ده دلو. عايزين عذراء تاني. حاضر، انا خايف اسمع ده النشره يجي. العذراء بيقول لك تدخلهم في حياتك انت السبب فيه، محدش السبب فيه، انت بتتكسف تفرملهم. مش هينفع نفرملهم اكتر، لا مش هينفع نسكت لهم اكتر من كده. قلنا كله اهو. طب العيد ميلاده النهارده بقى 12-10، كل سنه وانت طيب يا بشاوي يا استاذه، عيد ميلاد سعيد. بيقول لك مواصفاته ايه بقى، خدوم، بيحب يساعد الناس كلها وقليل الكلام، هو بيساعد في صمت. بس بيفكر كتير ومحتاج الدماغ دي تهدى شوية. انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 سنين FM. موعدنا دايما من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن خالص الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على التوفيق خلال الجولة الأسيوية التي أجرها خلال الفترة من السادس إلى الحادي عشر من أكتوبر الجاري، والتي شملت جمهورية كوريا ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. ووجه الرئيس السيسي خلال تصريحات إعلامية عقب عودته بسلامة الله إلى أرض الوطن الشكر والتقدير والاحترام إلى رئيس جمهورية كوريا وملك ماليزيا ورئيس الوزراء الماليزي ورئيس جمهورية إندونيسيا، مشيدا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته للدول الثلاثة. وأكد الرئيس السيسي أن ما شهده من استقبال رسمي وشعبي كان مبهرا ويعكس مكانة مصر الدولية الرفيعة وما تحظى به الدولة المصرية وشعبها وسياستها الخارجية من احترام وتقدير، فضلا عن الثقة في الفرص الاستثمار والتعاون مع مصر في مختلف المجالات. وقال الرئيس السيسي إن الرسالة التي يحرص على توصيلها للمصريين هي أنهم شعب عريق وعظيم، وأن دولتهم تتمتع بمكانة كبيرة تستند إلى تاريخها الحضارية، فضلا عن سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاتزان، مؤكدا أهمية الاستمرار في هذا النهج. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر واجهت ضغوطا اقتصادية كبيرة منذ عام 2011 وحتى الآن طالت المواطنين بمختلف فئاتهم، لافتا إلى أن قدرة الشعب المصري على التحمل والصبر والعمل من أجل تحسين واقعه تحظى بتقدير الآخرين وتفهمهم. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الجولة الأسيوية بلغت نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشملت العديد من مجالات التعاون بين مصر والدول الثلاث، وفي مقدمتها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين. وأضاف الرئيس السيسي أن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في إنشاء بنية أساسية ضخمة ومتطورة أسهمت في تهيئة البيئة اللازمة لاستيعاب الاستثمارات المختلفة وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين. وشدد الرئيس السيسي على استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم للاستثمارات مع كوريا وماليزيا وإندونيسيا، سواء من خلال تشجيع استثمارات رجال الأعمال أو إبرام اتفاقيات لدعمها أو إقامة استثمارات حكومية ومشروعات مشتركة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص في الدول الثلاث ونظرائهم من المستثمرين المصريين بمشاركة الحكومة المصرية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مؤتمرات ومنتديات رجال الأعمال التي عقد خلال الجولة الأسيوية عكست وجود إرادة قوية للغاية لدى الدول الثلاث لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب من المسؤولين في مصر العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه وتحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع. وأوضح الرئيس السيسي أن الجولة الأسيوية شهدت مباحثات حول فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها صناعة البتروكيماويات، السيارات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الزراعة وصيد الأسماك، إلى جانب التعاون في مجال المحطة النووية ومن بينها محطة الضبع التي تشارك كوريا في بعض أنشطتها. ووجه الرئيس السيسي التحية إلى الشعب المصري معربا عن تقديره للمكانة الكبيرة التي لمسها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا وما شهده من حفاوة في الاستقبال الرسمي والشعبي، مؤكدا أن ذلك يعكس مكانة مصر وشعبها لدى الدول الثلاث. كما وجه الرئيس السيسي الشكر والتقدير إلى الوفد المرافق له خلال الجولة الأسيوية والذي ضم وزراء الاستثمار، النقل والصناعة ومسؤولين آخرين. المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل قال إن منتدى مصر 2026 سيشهد مشاركة أكثر من 8500 شخص من مختلف فئة المجتمع، موضحا أن البرنامج يتضمن 13 جلسة حوارية على مدى الأيام الأربعة الأولى إلى جانب الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول، فيما يشهد اليوم الخامس جلسات مخصصة لريادة الأعمال والجلسة الختامية. اقتصاديا، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تنطلق اليوم في بانكوك، حيث تجمع بين المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص وخبراء التنمية والشباب وغيرهم لإيجاد حلول لأكثر التحديات إلحاحا في العالم. ورياضيا، بعثة منتخب ناشئات كرة اليد توجه اليوم إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم تحت 16 عاما المقرر انطلاقها في 16 من الشهر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

اتجوزي مين؟ اتجوزي اللي شبهك، اتجوزي اللي زيك، اتجوزي اللي عيلته شبه عيلتك، اتجوزي اللي شبه تربيتك، اتجوزي اللي شبهك في اخلاقك وفي افكارك، اتجوزي اللي في نفس مستوى تعليمك، اتجوزي اللي شبه عيلتك، اتجوزي اللي في نفس مستوى تدينك، مش متشدد ومش مش اللي مش بيركعها ولا اللي بيخطي كنيسه. ونصيحه، مش معنى انك مستعجله على الجواز عشان انك تتجوزي فانك تتجوزي اللي مش زيك ولا شبهك. وارجوكوا ننسى جملة I will fix him أو أنا هغيره. ما حدش بيتغير علشان حد. خلينا نتفق إن التغيير ده بيبقى حالات فردية وبسيطة جدا. عايزها محجبة خدها محجبة، عايزها مش محجبة خدها زي ما هي مش محجبة، عايزها رفيعة خدها رفيعة، عايزها كلبوزة اختاري الكلبوزة، عايزها قصيرة خدها قصيرة، عايزها طويلة خدها طويلة، عايزها ست بيت خد اللي قاعدة من الأول في البيت، مش بتاخدها بتشتغل وتقول اقعدي بقى في البيت، والعكس صحيح. دوروا صح واختاروا صح عشان هتكتشفوا ان ده اهم قرار في حياتك، والولاد كمان بيدفعوا الثمن بعد كده. الحكاية مش جوازة وخلاص، الحكاية تفكير مرة واتنين وعشرة ومليون.

0: صباح الخير.
1: في بوست على فيسبوك قريته لأستاذ أحمد صلاح كامل، خلينا أقرأه لكم، بس كل واحد يركز في تفاصيله قوي. وهو موجه في المقام الأول لولادنا وللشباب اللي في المدارس وفي الكليات واللي في بداية حياتهم مشغلين، وممكن اللي بعد كده كمان. بيقول إيه؟ أمي كانت تطلب مني أقعد معاها 10 دقائق كل يوم، وأنا كنت دايما أقول لها كلمة واحدة: معلش أمه مش فاضي دلوقتي، مش فاضي دلوقتي، مش فاضي دلوقتي. أنا فاكر أن في فترة من الفترات كنت مشغول جدا ما بين شغلي وحاجات تانية بحاول أصلحها وخلصها، وكنت برجع البيت آخر اليوم هل كان مش طايق أسمع صوت حد، وكل اللي كنت عاوزه أن أنا أدخل أوضتي وأقفل الباب وأمسك الموبايل وأفضل أقلب في الريلز. أنا ما بعملش حاجة فعلا غير أني ببقى قاعد في البيت وبقلب في الريلز وخلاص في أوضتي وأقفل الباب وخلاص لحد ما نام زي ما كلنا بنعمل. وفي يوم من الايام رجعت البيت، كانت الساعه 10:30 بالليل وكنت تعبان، ودخلت لقيت ماما قاعده في الصاله قدام التلفزيون، وكانت لابسه اصدار الصاله بتاعها وحاطه كوبايه شاي جنبها، والتلفزيون شغال على مسلسل قديم هي حافظاه من كتر ما شافته. اول ما شافتني ابتسمت وقالت: الحمد لله على السلامه يا حبيبي، اكلت بره زي كل يوم ولا عامل لك تاكل؟ الله يسلمك يا ماما. لا انا اكلت بره حبيبتي، ما تتعبيش نفسك. طب ما تيجي تقعد معايا شويه كده، عايز احكي لك على حاجه. معلش يا ماما انا تعبان جدا جدا النهارده، هدخل اريح بس شويه واجي لك.

قست مني. كل يوم أمي تحاول تفتح معايا الكلام، مرة كانت تسألني عن الشغل، مرة عايزة تحكي لي على حاجة حصلت في البيت، ومرة تناديني عشان أشرب معاها كوباية شاي، وكل مرة بعدين يا ماما، بعدين يا ماما، معلش أنت شايف السحلة اللي أنا فيها. لحد ما جه يوم حصل فيه موقف صغير جدا، ولكن كان بالنسبة لي كان صعب جدا، خلاني أعيد حساباتي، وزي ما يقولوا كده ربنا أداني فرصة إن أنا أعيد حساباتي بسرعة. على غير العادة دخلت البيت، كانت الساعة 6 المغرب، وأنا داخل سمعت صوت أمي بتضحك من جوه الصالة. استغربت لأن البيت هادي ومفيش حد عندنا. دخلت بالراحة لقيتها قاعدة على الكنبة وماسكة الموبايل وبتكلم خالتي، وكانت فيديو كول. كانت بتحكي لها عن حاجة حصلت معاها وهي بتشتري خضار من السوق، وخالتي بتضحك وهي بتسمعها. أول ما أمي شافتني قالت لها أحمد جه أهو، هقفل معاكي وبعدين أكلمك. قفلت المكالمة وقالت لي إيه جيت بدري النهاردة؟ قلت لها خلصت بدري الشغل. طب استنى هعمل لك كوبايه شاي ونقعد سوا. معلش يا ماما انا تعبان، انا داخل اخلص حاجه. ماشي حبيبي، ربنا يوفقك يا ابني. بس المره دي سمعتها وانا داخل الاوضه بتقول هو انا كل ما اشوفك تبقى مشغول، ليه كده يا ابني؟ الجمله كانت بسيطه وموجعه جدا، بس انا ما ردتش. وانا داخل الاوضه فضلت الجمله ترن في ودني، وقعدت على المكتب وفتحت اللابتوب وحاولت أركز في اللي ورايا، بس كل شوية افتكر شكلها وهي بتقفل المكالمة عشان شافتني. افتكرت انها سابت المكالمة وسابت خالتي اللي كانت بتضحك معها من قلبها علشان تقعد معايا، وانا كعادتي سبتها لوحدها. حسيت بحاجة غريبة قوي جوايا. قفلت اللابتوب وخرجت من الأوضة، لقيتها في المطبخ بتغسل كوبايات. ماما انت كنت عاوزة تحكي لي على حاجة؟ امتى يا حبيبي؟ من يومين كده لما رجعت بالليل وقلت لي تعالى عايز اقعد معاك وتقعد معايا شويه. والله يا ابني ما انا فاكره. يعني مش فاكره انت كنت عايزه تحكي لي حاجه؟ يا حبيبي انا ساعات ببقى عايزه اقعد معاك وخلاص، بقول لك كده عشان عايزه اقعد معاك، وحشني هكلم احكي. وانت طول اليوم بره، ولما بترجع بتدخل اوضتك، وانا ببقى نفسي اعرف يومك عامل ازاي واطمن عليك، ان شاء الله حتى نشرب بقين شاي مع بعض. كل ده عشان كوبايه شاي يا ماما؟ لا يا حبيبي، شاي كده كده انا بشربه لوحدي، انا عايزاك انت. الجمله دي وجعتني قوي لما قالت لي عايزاك انت. فضلت واقف قدامها ومش عارف ارد، ويمكن لاول مره افهم ان امي ما كانتش بتطلب مني، هي مش عايزه حاجه غير اني ابقى موجوده اقعد معاها شويه اسمعها. مش محتاجه فلوس، مش محتاجه مشوار، مش محتاجه اي حاجه، مش محتاجه طلبات حتى. كانت عايزه ابنها يقعد جنبها شويه. وانا اللي كنت فاكر ان مجرد وجودي في البيت معناه ان انا موجود. اخدتها وروحنا الصاله، وقعدت على الكنبه وربعت وقلت لها طب يلا اعملي الشاي اللي بتقولي عليه. طلعت من المطبخ وقالت لي بجد هتقعد؟ اه والله، وهسمع منك كل الحكايات اللي انت اجلتيها عشاني. طب استنى بقى هعمل الشاي واجيب شويه فشار قبل ما اغير رايك. ضحكت، وفي عارفين الوجع في الضحكه، انها توصل لمرحله انها مستغربه ان انا هقعد معاها، وكأن قعدتي معاها بقت مناسبة بتحصل كل فين وفين. وجابت الشاي والفشار وقعدت تحكي تحكي تحكي تحكي عن جارتنا اللي بنتها اتخطبت، وعن واحدة قابلتها في السوق، وعن أكلة كان نفسها تعملها من كام يوم، وحكيت لها عن أيام زمان لما كنت صغير وبستخبى منها عشان منزلش المدرسة، وتحكي وتحكي وتحكي. وأنا قاعد بسمعها اكتشفت حاجة عمري ما كنت واخد بالي منها. ماما بتحكي حاجات وعمالة مبسوطة وبتحكي تفاصيل بتضحكها جدا، وهي بالنسبة لي عادية. القصة كانت في إنها أخيرا قعدت معايا وسمعتها. ماما هو أنت متزهقش يا ماما من القعدة في البيت؟ لا يا حبيبي الحمد لله، الساعات الواحد بس بيبقى وسط ناس كتير ونفسه حد فيهم يقعد يسمعه. بصيت حواليا وعلى الصالة اللي بعدي منها كل يوم، وعلى الكنبة اللي بتقعد عليها كل ليلة، وعلى كوباية الشاي اللي كنت بشوفها جنبها وما بفكرش حتى ان انا اقعد واشرب معاها كوباية زي ما بشرب في الشغل 600 كوباية. اكتشفت ان انا كنت عايش معها في نفس البيت ولكني مش عايش معها. سابتني ودخلت تصلي، مسكت الموبايل وبصيت على الوقت اللي بقضيه كل يوم عليه، ساعات طويلة بتروح في فيديوهات وحاجات ملهاش اي لازمة. لكن لما طلبت مني دقايق الشغل بقى موجود والملل موجود والزهق موجود.
أنا بدي كل حاجة لوقتي إلا البني آدمة اللي عمرها

ما دخلت عليا بوقتها وبعمرها كله. افتكرت وانا صغير لما كنت بتعب بالليل وكانت تفضل صاحية جنبي لحد الصبح وما كانتش بتقول انا مشغولة. لما كنت ارجع من المدرسة زعلان وكانت تقعد تسمعني وعيط وتاخدني في حضنها وتطبطب عليا حتى لو الحكاية تافهة، وما كانتش بتقولي بعدين بعدين انا تعبانة. سبحان الله، احنا ساعات بنكبر ونتشغل بحياتنا لدرجة ان احنا بننسى ان اهلنا كمان بيكبروا، وان الوقت اللي احنا فاكرين انه لسه قدامنا منه كتير محدش فيه ضامن يوم واحد. وكان القرار ان انا هطاير. هطاير. بقيت لما ارجع البيت والاقي امي قاعدة حاول اقعد معاها شوية وانكشها قبل ما ادخل اوضتي. الموضوع فرق معاها جدا، واللي فهمته متأخر ان الحكاية نفسها مش هي المهمة، المهم ان انا قاعد وان انا بسمعها ومقدرها. من اكتر الحاجات اللي بخاف منها دلوقتي ان يجي اليوم ان ادخل على البيت وابص على الكنبة واقول دي الكنبة اللي كانت امي بتقعد عليها. ارجوك لو سمعت حكايتي فورا عيد الحسابات من الاول. الاحسان الى الوالدين بقى، هي دي القصة اللي احنا عايزين نفكر نفسنا بيها. ربنا وصانا بيهم سبحانه، قال وبالوالدين إحسانا. بلاش الدنيا والشغل ياخدونا من أعظم حاجة في الدنيا. بلاش تستنى وتستني لما يجي الوقت اللي بتقول فيه يا ريتني. ما تستناش تقول يا ريتني، وما تستنيش تقول يا ريتني، هتبقى صعبة قوي. احمد ربنا ان انت لقيت حد دلوقتي حكى قصة تفوقك وتفوقك، مهما كان الاختلاف، مهما كان تباعد وجهات النظر، مهما كان اي حاجة في الدنيا، ما يغنيش عن لحظة واحدة في حضنها وتحت رجليها وتحت رجلين بابا. بلاش تستنى وتستني لما يجي اليوم اللي تقول يا ريتني. اقول لك على حاجه، اقعد مع اللي مروا بالتجربه دي واللي بيقولوا يا ريتني وخليهم يحكوا لك، واحكي لهم عن المشاكل والمصاعب والازمات اللي بينك وبينهم، هيردوا عليك رد واحد بمنتهى البساطه: بكره تندم. ايوه هيتقال لك بكره تندم. هيتقال لك لما ماتوا اكتشفنا ان هما كانوا صح، اكتشفنا انه كل اللي كانوا بيقولوا صح، يمكن الطريقة خانتهم والتعبير ووسيلة التعبير نفسها ما كانتش صح، بس هما كانوا صح. مجمل كل اللي عملوه انهم عايزيننا احسن منهم، بس هو ده اللي كانوا عايزينه. فارجوكم رجاء، رجاء لكل حد بيسمعنا، للشباب الصغير الجميل اللي بيسمعنا، اللي في المدارس وفي الكليات، واللي بدأ شغله واللي بدأ حياته جديدة واللي متجوز جديد، ما تخليش حاجة أبدا تاخدك منهم. كل حاجة في الدنيا ممكن تتعوض في يوم من الأيام، إلا دول.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العالم.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: صباح الخير، أحمد يونس معاكم على راديو 90.

صباح الخير جديد، انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. وعم الصبحاوي ده انت ليك شنه ورنه. يعني ايه شنه ورنه؟ شنه ورنه بترجع لقدمائنا المصريين كعاده، حاجات كتيره جدا جدا اصلها مصري. كلمه شن معناها الاطار الخارجي او الخرطوش اللي بيتكتب بيه اسم، في اسم الملوك اسمها خرطوشه. وقبل ما يبتكروا الشن او الاطار الخارجي او الخرطوشه دي، كان اسم الملك بيتكتب على الجدران ضمن الكلام من غير تمييز، وكان صعب الوصول ليه، فبقوا يميزوا اسم الملك جوه الشن ده، وبقى الاسم اللي بيتكتب جوه الشن بيتقال عليه رن. فيبقى شن معناها الاطار او الخرطوشه دي، ورن معناها الاسم اللي جواها، ومعناها الشخص اللي ليه شنه ورنه، انه في منزله الملوك. من الاخر اسمه بيتكتب زي الملوك وليه مقام كبير. شفت بقى؟ طب على سنجة 10، كلمة سنجة بيقولك من الصنجة، كانت بتستخدم في ميزان الذهب، وكان أقصى وزن تقيسه 10 جرام. فالناس بقوا يقولوا على سنجة 10، بمعنى أن الأناقة والشياكة دي تتوزن بأكتر وزن ممكن يتحمله ميزان الذهب، وأن الشياكة آخر حاجة يعني. فسنجة 10 من صنجة اللي كانت بتستخدم في ميزان الذهب تاني، واللي بتقيس توصل ل10 جرام، فأنت كده لابس أعظم وأحلى حاجة. قلناها قبل كده بس خلينا اقولها الشيء بالشيء يذكر. يعني يقول لك ده الواد ده ابن حنت، اللي بيتقال على الشاطر في والواعي واللي عنده خبره، فاصلا بيرجع للمصري القديم، لانهم كانوا بيقولوا على المهنه او الحرفه حنت. ومن الكلمه دي على فكره جت كلمه حانوت، بمعنى مكان العمل او المحل، واتخذت زي ما هي كده في اللغه العربيه. اما الشخص الشاطر اللي بيعرف يشتغل اكتر من حاجه ويتقنها في وقت كلهم مع بعض، فكانوا قدامنا المصريين يقولوا عليه ايه؟ نبحنت، بمعنى انه بيفهم في كل المهن بتاع كله يعني. ومن هنا جات ابن حنت. فابن حنت طلعت مصرية 100% واصلها مصري. قول يا سيدي قول.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: قبل ما نمشي عايزين نقول برج الجدي ركز معايا يا عم، بيقول لك اللي اخترته واخدت قرار فيه ما تقعدش تراجع نفسك فيه، خلاص انت اخدت الخطوه واخدت القرار، فات فات بقى وان شاء الله يكون القرار حلو، ما تقلقش سيبها على الله. طب الدلو، المعايير العاليه اللي بتختار بيها الناس هي بتخلي عددهم قليل، هم عددهم قليل عشان انت حاطط معايير كبيره. ده مضايقك ولا مريحك؟ يا ريت الدلو اللي بيسمعني يجاوبني، ده مضايقك ولا مريحك؟ يعني انا دلو ومريحني جدا، فانت قول لي مضايقك برده يا دلو ولا مش مضايقك قبل ما اختم بسرعه، عايز اعرف رايك. الحمل، الحوت، محتاج تعيد اكتشاف نفسك لان انت عندك حاجات وكنوز مستخبيه، حاجات انت شاطر فيها بس انت محتاج تعيد البحث عن المواهب والمهارات والامكانيات اللي مستخبيه. اما الحمل محتاج تجرب، يعني فكره راي المجرب الحته دي مش هتنفع معاك، انت لازم تجرب الموضوع اللي بتفكر فيه بنفسك. الطور، احنا قلنا الطور بتعمل حاجات شبهك وتليق عليك، فده عظيم جدا جدا جدا، وكمل على كده. بس بيقولك يعني ايه، يعني في سنة تفاؤل كده جاية ولا ايه؟ ايه عرفت يعني. طيب، ومن الطور الى الجوزاء، الطاقة مش في احسن حالتها، انت محتاج تحفيز شخصي وداخلي، انت اللي تبسط نفسك وانت اللي تحفز نفسك باكلة حلوة، بخروجة، بمكالمة جميلة، اي حاجة، ما حدش هيجي يحفزنا، احنا عايزين نبدأ يعني الموضوع ده يبقى مننا فينا كده يعني. وانا بقول لك يا كل الجوزائين اللي بيسمعوني صباحكم جميل، والحياه من غير الجوزاء ما ينفعش لان تقلباتهم بتبقى لطيفه. السرطان، فكر كويس قبل ما تتكلم عشان ما تدبسش نفسك في حاجه انت مش قدها ولا معاك فلوس ليها، فكر قبل ما توعد. قشطه باشا. طب الاسد، ماشي بمبدا مع عدو صديقي عدوي، طيب ماشي، بس مش هنقدر نطلب من اصدقائنا ان هم يعادوا اعدائنا، انت خدت القرار ده خلاص انت تمام يعني، بسعيد حساباتك فيه. العذراء، الخصوصية بعافية شوية، فحط حدود ارجوك اكتر من كده شوية. الميزان، مع بداية الشتاء والجو بدأ فيه لسعة برد كده، بيقول لك انت الاول كائن شتوي بتحب الشتاء ولا طرقت عليك حاجة كده ان انت غيرت توجهاتك؟ الغالب الاكتر بيبقى شتوي في الاصل، فبيقولك مش عايزين بقى دخلة الشتاء تقلب بقى بالجو بقى والكلفتة الزايدة عن اللزوم والحزن خالص، بالعكس انت اشيك لبس واشيك واحلى لبس في الدنيا لبس الشتوي، بس نغسله. العقرب، مش جه الوقت بقى ان احنا يعني نخلينا اكثر مرونة ونسمع للناس شوية يعني نجرب، ومش اي ناس، الناس اللي بيحبونا يعني. واخيرا القوس، سيب كل اللي بتقوله الناس على جنب دلوقتي وركز مع نفسك، انت محتاج تركز مع نفسك اكتر لان صوتك الداخلي حلو وجميل وما بيقولش حاجات وحشة. طب العيد ميلاده النهاردة يا باشا بقى، كل سنة وانت طيب وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد. شخص بيقولك خدوم مفيش منه اتنين، قليل الكلام كثير التفكير. خلصت حلقتنا، نتقابل بكرة الساعة 7 صباحا وصباح جديد من صباحك ومطرحك على راديو 90 باي باي.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 شيرين، كان عندك كام سنة؟

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن خالص الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على التوفيق خلال الجولة الأسيوية التي أجرها خلال الفترة من 6 إلى 11 من أكتوبر الجاري، والتي شملت جمهورية كوريا ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. ووجه الرئيس السيسي خلال تصريحات إعلامية عقب عودته بسلامة الله إلى أرض الوطن الشكر والتقدير والاحترام إلى رئيس جمهورية كوريا وملك ماليزيا ورئيس الوزراء الماليزي ورئيس جمهورية إندونيسيا، مشيدا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته للدول الثلاث. وأكد الرئيس السيسي أن ما شهده من استقبال رسمي وشعبي كان مبهرا ويعكس مكانة مصر الدولية الرفيعة وما تحظى به الدولة المصرية وشعبها وسياستها الخارجية من احترام وتقدير، فضلا عن الثقل في فرص الاستثمار والتعاون مع مصر في مختلف المجالات. وقال الرئيس السيسي إن الرسالة التي يحرص على توصيلها للمصريين هي أنهم شعب عريق وعظيم، وأن دولتهم تتمتع بمكانة كبيرة تستند إلى تاريخها الحضاري فضلا عن سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاتزان، مؤكدا أهمية الاستمرار في هذا النهج. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر واجهت ضغوطا اقتصادية كبيرة منذ عام 2011 وحتى الآن طالت المواطنين بمختلف فئاتهم، لافتا إلى أن قدرة الشعب المصري على التحمل والصبر والعمل من أجل تحسين واقعه تحظى بتقدير الآخرين وتفهمهم. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الجولة الأسيوية بلغت نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشملت العديد من مجالات التعاون بين مصر والدول الثلاث، وفي مقدمتها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين. وأضاف الرئيس السيسي أن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في إنشاء بنية أساسية ضخمة ومتطورة أسهمت في تهيئة البيئة اللازمة لاستيعاب الاستثمارات المختلفة وفتح أفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين. وشدد الرئيس السيسي على استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم للاستثمارات مع كوريا وماليزيا وإندونيسيا، سواء من خلال تشجيع استثمارات رجال الأعمال أو إبرام اتفاقيات لدعمها أو إقامة استثمارات حكومية ومشروعات مشتركة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص في الدول الثلاث ونظرائهم من المستثمرين المصريين بمشاركة الحكومة المصرية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مؤتمرات ومنتديات رجال الأعمال التي عقدت خلال الجولة الأسيوية عكست وجود إرادة قوية للغاية لدى الدول الثلاث لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب من المسؤولين في مصر العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه وتحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع. وأوضح الرئيس السيسي أن الجولة الأسيوية شهدت مباحثات حول فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية من بينها صناعة البتروكيماويات، السيارات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الزراعة وصيد الأسماك، إلى جانب التعاون في مجال المحطات النووية ومن بينها محطة الضبعة التي تشارك كوريا في بعض أنشطتها. ووجه الرئيس السيسي التحية إلى الشعب المصري معربا عن تقديره للمكانة الكبيرة التي لمسها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا وما شهده من حفاوة في الاستقبال الرسمي والشعبي، مؤكدا أن ذلك يعكس مكانة مصر وشعبها لدى الدول الثلاث. كما وجه الرئيس السيسي الشكر والتقدير إلى الوفد المرافق له خلال الجولة الأسيوية والذي ضم وزراء الاستثمار النقل والصناعة ومسؤولين آخرين. السفارة البريطانية في المملكة العربية السعودية أصدرت اليوم تحذيرا أمنيا عاجلا لرعاياها توصف فيه بتجنب كافة رحلات السفر غير الضرورية إلى مدينتي جدة والدمام، وذلك على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة والهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية والمطارات. اقتصاديا، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تنطلق اليوم في بانكوك، حيث تجمع بين المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص وخبراء التنمية والشباب وغيرهم لإيجاد حلول لأكثر التحديات إلحاحا في العالم. ورياضيا، الفرق المصرية الأربعة الزمالك، بيراميدز، الأهلي وزد المشاركين في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يواصلون الاستعداد لخوض منافسات دور الـ32 في كلا البطولتين باحثين عن تأشيرة التأهل للدور المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي. صباح الفل عليك. والله بحاول اجي بس الحياه مش سامحالي. صباح الفل عليك وصباح الفل عليك يا فادي طبعا، وصباح الفل على كل المستمعين. حاسه ان انا داخله يعني
0: مدرس عربي احتياطي، عارفه اللي هو فاكره المدرس نفسه
1: اللي هو زنقوها.
0: انا جاي دلوقتي بس كده ايه يعني
1: انا عامل اللي هو اتزنقت اللي هو مش عارفه تدخل هتقول ايه دلوقتي.
0: يعني يا رب يومك النهارده يبقى حلو وتبقى عارف هتقول ايه وهيمشي ازاي، يوم منظم والدنيا تمام ويبقى كل حاجه حلوه كده.
1: روح حلوه ومبادئ حلوه
0: لسه الصبح، بما انه لسه الصبح فلسه قدامك يومك ترتبه وتنظمه لو انت يعني اليوم ملخبط شويه بالنسبه لك او وراك حاجه كتير. فبما ان النهارده يوم الاثنين فبتبقى بدايه كده فعليه لكل حاجه، يعني يوم الاحد ايه لسه بنبدا الاسبوع. طب الاثنين بقى
1: ده لو سابوا الاثنين خد بالك، ده لو اتسبت للاثنين انك تبتدي.
0: لا مفيش،
1: في ساعات بياخدوك من يوم الاحد لحد يوم الخميس انت ما لحقتش.
0: ده حقيقي
1: يعني. ولو انت برضو مستعجل، لو انت وراك حاجة كتير، لو انت حاسس ان انت الدنيا بتجري معاك كده، فكر نفسك دايما بشعارنا الدائم اللي ما نقدرش نعيش من غيره انا وفادي والله، وبقى بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي في حياتنا اليومية. وهو
2: واحدة
0: بتجري
1: مش حاجة والله،
2: واحدة ورانا ايه؟
1: على مهلك
2: يا حبيبي،
0: بس على مهلك بجد، على نفسك وعلى كل حد حواليك النهارده. حاول انت ما تضغطش اي حد وما تضغطش، يعني على قد ما تقدر كده قلل الضغوطات ويعني وزود بقى ايه اي حاجه حلوه انت بتحبها.
1: بالظبط كده. النهارده بقى نتكلم على ايه؟ النهارده نتكلم على حاجه في تكرر يرجعنا للزمن يخلينا نجلد في ذاتنا، وهي الفرصه اللي راحت.
0: النهارده هنجلد
1: النهارده يوم الجلد العالمي. الفرصه، في فرص كده معينه بتعدي علينا واحنا بنقول خلاص احنا مش عايزينها، وبعدين بعد دي بتسال نفسك يا هل ترى هل الفرصه اللي عدت دي لو كانت احنا اخدناها كانت هتغير لنا حاجه في حياتنا، ولا انتوا من الناس اللي عمركم بتسالوا نفسكم حتى السؤال ده؟ في ناس خد بالك ما بتسالش نفسها السؤال ده. فايه الفرصه اللي جات لك في حياتك ورفضتها وبعد كده فضلت تسال نفسك يا ترى لو ده كان حصل كان هيحصل ايه لو كنت وافقت؟ فممكن تكون شغل، سفر، مشروع، دراسه، وحتى قرار انك تسيب حد بتحبه مثلا.
0: دي بتبقى ممكن اللي هو تكمل او لا، تختار الشخص او لا، تختار الشغلانه دي او لا.
1: خدوا بالك احنا هنلعب
0: برضه اكيد، احنا كلام جد شويه وكلام هزار شويه. فجهز نفسك على الواتساب كده وقول لنا بتسمعنا منين على 010 490 90 94.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

لإعلانك على الراديو 9090. راديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90. طمنونا على أخبار الطريق بالنسبة لكم، لو طريقك زحمة شوية ابعت لنا مكانك فين وإحنا نقول لك الطرق البديلة، ولو طريقك فاضي فتمام علي الراديو 90-90 واستمتع كده وتوصل بالسلامة، لكن على مهلك ما تستعجلش ولا أي حاجة، حتى لو وصلت متأخر شوية بس توصل بالسلامة يعني، ده أهم حاجة.
1: وسألناكم على طول قبل الفاصل عن إيه الحاجة أو إيه الفرصة اللي حاسين إنها ضاعت منكم وبتقعدوا تقولوا هل فعلا الفرصة دي ضاعت، هل كانت هتغير حياتي سواء شغل سفر علاقة ما. ففي محمد محمود بيقول صباح الفل على احلى برنامج، في فرص بس ما بيحصلش نصيب فيها، بس بعمل اللي عليا عشان ما ندمش عليها، وانا من نوع ما بحبش اقول لو كنت عملت، عشان الكلمه دي في حد ذاتها بتخلينا ممكن نكون مثلا مش مركز يعني مركزين
0: ان الفزوره اللي انت كتبتها دلوقتي هو انت التايبنج بس اتلخبط فيها، بس تمام الحمد لله. صباح الفل والورد عليكم، ده من ابو مالك. صباح الفل عليك يا ابو مالك، يا رب تكون تمام. صباح الفل عليك، انا الاسبوع بتاعي مكمل من الاسبوع اللي فات، ما اخدتش اجازه. اول ما اشتغلت معاهم من 3 سنين كنت كتبت اني بعرف اشتغل على ابلكيشن اسمه سي ار ام، اعتقد ده ليه علاقه بخدمه العملاء تقريبا،
1: حاسه ان انا عارفه
0: او ليه علاقه بالسيستم يعني، يعني اكد لنا كده سي ار ام ده عشان هو حاجه معتاد عليها في شركات كتيره. ويوم الجمعه كنت انا من الناس اللي نزلت اشتغلت على الابلكيشن، وعشان قلت ان بعرف اشتغل، وده بيحصل كل شهر مره او مرتين. طيب هل هنا دي ايه على فكره يا ايه، طب هل هنا يا ايه دي غلطتك انت ان انت اعترفتي انك شاطره في بدايه الشغل فلازم توري المكان الجديد ان انت شاطره؟ طيب عايزين يوظفوكي وعايزين تكوني موجوده معاهم.
1: حلوه حتى لو انا شاطره يعني،
0: ما اقولش بقى لو انا شاطر في حاجه ما اقولش
1: أقول
0: يعني. تعرف تعمل ما اعرفش،
1: لا اقول أنا... اقول لا افضل كده من غير شاطره.
0: طب ما هتنزلي شغل كل يوم جمعه عادي.
1: ما كنت بنزل ما انا كنت بنزل عادي، ما احنا بننزل ساعات الجمعه كنا بننزل بس قصدي ساعات بتحصل يعني.
0: هي بتقول ايوه انا بجد غلطانه وده بيتعب، بكون محتاجه انام.
1: هو بصراحه برضو كل الاسبوع ده صعب.
0: طب ما نروح الشغل في يوم الاجازه، ظبطي الابلكيشن وريحي.
1: لا فادي احنا اللي احنا بنقوله ده لا.
0: طب بس اكد لنا بس حوار سي ار ام ده هو ازاي احنا فاهمين ولا حاجه تانية صح يعني، اللي هو هي فعلا بتقول اوضح حاجه عليك. بخص خدمه العملاء
1: انت ايه
0: هي كاستمر سيرفيس حاجه، بس هو سي ار ام مش
1: انت يا جماعه معلومه برضو عن فادي، بيعشق الحاجات اللي هي الابريفيشنز، بيحاول يطلعها
0: مسابقه
1: كاستمر سيرفيس يعني. ممكن تسيبوه شويه مع نفسه دلوقتي، هو زمانه دلوقتي هيبقى قاعد مركز
0: دور ادور الاختصار بتاعها ايه.
1: طب احنا يعني برضو قلنا بما ان احنا خوفنا عليكم جلد
0: سي ار ام، الام دي مانجر
1: بوكافيت
0: والار دي
1: اللعبه عارف
0: هيا بينا نلعب
1: عارف.

0: وقتنا في الاوف اير هنا بره الهواء يعني.
1: عندي او سي دي للحاجات دي اللي هو افهم طب الاختصار ده بتاع ايه مثلا.
0: طلع ايه معلش تاني؟
1: كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، اداره خدمه العملاء.
0: بس اداره خدمه
1: بالعربي اهي بتبقى مكتوبه بالعربي سهلوها عليها.
0: طيب احنا نستناكم تكلمونا على 2-18-10-8-66 وهنستناكم كده تقولوا لنا بقى ايه الدنيا او تبعتولنا على الواتساب 010-410-490-90-4.

0: 90.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90 هواها مصري ولسه الصبح ولسه بنلعب لعبه او بنبتدي بقى بدايه لعبتنا النهارده او ولا لا يكون معانا حد منكم بيكلمنا وبنتكلم في موضوع ومعانا دلوقتي هدير.
2: يا هدير صباح الخير.
1: قول اه ولا لا.
2: عامله ايه يا هدير؟
3: الحمد لله
2: كله زي الفل وتمام.
1: جاهزه يا هدير؟
3: جاهزه يا حاج.
2: انت اصلا عارفه ان اللعبه سهله وبسيطه، نسالك حاجات عاديه جدا حاجه ليها علاقه بيومك باي حاجه عملتيها وانت بس ما تقوليش ولا اه ولا تقولي لا.
1: وفي كلمه كمان.
2: ايه بقى كمان؟
1: جدا لا اه ولا لا ولا
2: كمان
1: جدا.
2: اه يعني باي 2 جيت 1
1: بالظبط كده. جاهزه؟
3: يلا
1: بينا.
2: فطرت يا هدير؟ مين
1: المفروض طب ايه كان الفطار؟
2: صوتك بس بعيد يا هدير، علي شويه.
3: ما انا معليه. جبنه بيضة.
1: جبنه بيضة
2: ماشي. طيب متاخره على الشغل كالعاده ولا رحت في ميعادك؟ لا اسرع عشان احنا لو هنقعد نفكر هنخسر كل
3: ده. رحت في ميعادي. رحت في ميعادي.
1: رحت في ميعادي عادي يعني.
2: بتحب الشغل؟
3: ده انت
2: المفروض. لا احنا مش عايزين نكرر الكلام وهتجاوب بسرعه يا هدير عشان كده احنا بنخسر. مش هينفع كده.
1: طيب قولي لنا انت ايه اكتر حاجه بتحبيها في روتينك الصبح؟

0: تفوق
1: تفوقي ولا تسوقي؟
2: اسوق بالعربيه.
1: تسوقي؟ حد بيحب السواقه في بدايه اليوم؟
0: السوق.
1: انت بتحبي السواقه في بدايه اليوم؟
0: انا بحب اسوق.
1: ماشي،
2: انا بسوق برضه.
1: طب هدير، انت شاطره في ايه تاني غير الشغل اللي انت بتشتغليه؟ يعني
0: او هوايه عندك بتحبيها؟
2: سباحه.
1: وبتعرفي تعومي كويس؟ المفروض
0: المفروض لا ثانيه، انت بتعرفي، انت اصلا كنت تلعبي يعني كنت بتلعبي سباحه وانت صغيره ولا بداتي وانت كبيره؟
2: لا وانا صغيره.
0: لا وانت صغيره؟ معقوله؟ لا وانت لا
1: لا
0: لا وانت صغيره؟
1: ادي اول لا. ماشي، ادي اول لا انا عديها لك. يلا ليكي اتنين كمان مثلا. طيب ايه اكتر اغنيه انت بتحبيها هدير؟
2: محمد فؤاد.
1: بتحبي تغني له ايه؟
2: حب الحقيقي.
1: حافظاها؟
0: حب الحقيقي
2: شويه.
1: ماشي.
0: الحب الحقيقي، انت عارفه ان انا مقتنعه ان صوتي حلو جدا بس فادي مش راضي يؤمن بموهبتي.
1: الحمد لله.
2: لا
0: لا يوه. وبعدين يعني انت ماما بتقولي لا، تقولي لا ان موهبتي مش كويسه يقف عليك.
2: لا انا بقول لا، هو عنده حق يعني. عنده حق؟
0: مش عنده حق.
1: عندي حق ولا لا؟
0: لا ما عندوش حق.
2: لا مش عندك حق.
0: اخر لا ولا خلاص تستسلمي؟ هتستسلمي. انت نورتينا.
1: انت نورتينا يا دير، بنشكرك جدا وفوقناكي شويه، بس اهم حاجه ان انت تكوني فوقتي. بس تمام، قالت كمان. يلا
0: صباح الفل.
1: كان ليكي واحده
0: خلصنا. بيقول لك احنا خلصنا اصلا. صباح الفل يا هدير،
1: ويومك حلو. وانتوا كمان يعني لو عايزين تطلعوا تفوقوا معانا وتلعبوا كده، ابعت لنا على طول على الواتساب على 010 490 90 4. ليه بس؟ ان انت جاهز بس
0: واحنا هنكلمك. على عارف انت عارف في دينا ما بعرفش في اللعبه دي بسهوله خالص.
1: انا بقع بس في اللعبه دي.
0: طب ما تيجي العبها معاك؟
1: لا. لا لا لا
0: لا لا لا، خدي كل اللقات.
1: ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4 اهو. لا لا لا لا
0: لا لا.

0: وكالعادة كده نقول يلا بينا جاهزين نلعب، تلاقي بقى كل الناس صحصحت معانا وفوقت معانا.
1: هو ده في اللعبة
0: يعني
1: على طول.
0: يلا بينا، يعني واضح ان الجد النهاردة مش واخد فرصته معانا، بس تمام مفيش مشكلة، نلعب ونهزر ونفوق جدا. ومعانا محمد هشام. يا هشام صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: صباح العسل.
0: ده صباح القهر في ايه؟
1: صباح التفوت. ده انت صاحي من الساعة 6 الصبح او ما نمتش؟
2: صباح البهجة والسعادة والطريق واقف بس مبسوطين.
0: بص اهم حاجة ان انت تبقى مبسوط. عايز. طريقك بس منين لفين اللي فيه زحمة شوية دلوقتي؟
2: احنا طبعا على كوبري الحدايق، مشهور ان هو واقف على طول.
0: ماشي، وبعد كده الدنيا انت رايح لحد فين؟ طريقك بعد كده لفين؟
2: انا طالع لحد الشيراتون.
0: ماشي، لا بسيط، توصل بالسلامة. الدنيا حلوة بعد كده.
2: انا رايح اكتر من حمادة شيراتون بجد.
0: ماشي، الف هنا.
1: الف هنا والله، كان نفسنا.
0: احزم زمايلك في الشغل بقى، يعني كاننا انت عزمتنا بالظبط. طب انت رايح تفطر وكل الكلام، شغلك امتى بقى؟
2: انا النهارده بصراحه كده يعني عندي دي يعني كذا شغل بره الشغل، ف يعني في كذا مكان صراحه.
0: ماشي.
1: اليوم مفيش مواعيد معينه يعني.
2: عندي فول يعني،
0: فبحاول طعميه الصبح كده
1: تفوق تنام في العربيه ما تكملش المشوار.
0: حلو قوي الكلام.
1: زي الفل. يلا جاهز تلعب؟
2: يلا جاهز.
1: يلا بينا. طيب هتقول ولا مش هتقول ولا ولا لا، ونختار لك كلمه كمان. اختار ايه؟ فيت
0: مفيش.
1: ماشي،
0: مش عارف ليه بس ولا ولا لا ولا مفيش.
1: صعبه قوي دي. ماشي
2: اتفقنا.
1: يلا بينا. بالنسبه للفول والطعميه، هل ده كل يوم؟
2: كل يوم فول وطعميه.
1: طب وانت يعني اصلا انت
0: ما بتزهقش يعني؟
1: اه
2: تاني معلش.
1: ما بتزهقش
2: خالص.
1: طب وايه الاوردر الطبيعي بتاعك؟ معلش هدخل معاك في
0: ايه الاوردر منك.
1: ايه الاوردر بتاعك في الفول؟ الله، بطاطس عادي
0: بيزك ده
1: يعني، فيش مثلا طعميه بتنجان، فول بالزيت الحار، الحاجات اللي الواحد بيبتدي بيها يومه دي،
0: الحاجات اللي هي بتفوق خالص.
1: زي
0: ما انت فاهم،
2: فول بالبيض المسلوق عليه سلطه وطحينه.
1: ماشي. طب والله ده بروتين كتير.
0: طب احنا بعد الاكل بقى في شغل يعني بنركز في الشغل؟
2: طبيعي الواحد يركز في الشغل بعد الاكل، بياكل عشان يكمل ياخد باور.
1: طب بالنسبه يعني للشاي ولا قهوه؟
2: بشرب شاي وقهوه.
1: الاثنين
2: بشربهم.
1: انهي اكتر مفضل؟ بس انا دايما وانا وفادي عندنا بجد الموضوع ده، ان احنا ايام بنبقى جايين عايزين نشرب قهوه جدا، وايام بنشرب شاي بلبن، وايام بنشرب شاي، فما عندناش شخصيه في الموضوع ده، فنفسنا نفهم.
2: بعد الفطور
0: بحب الشاي سادة.
2: بعد الفطور بشرب ميه وبستنى كده ساعه الا ربع ولا حاجه واشرب شاي.
1: على فكره دي حاجه تعرف بجد فادي والله،
0: دي حاجه
1: صحيه جدا، لان الحديد مش بيقولك الشاي باين بيمتص الحديد
0: يعني
1: اللي في
0: الاكل؟ لا لازم بعد فتره يعني، علشان الكافيين والحاجات دي ما يبقاش بعد الاكل على طول.
1: سمعت عن الموضوع ده قبل كده محمد؟
2: سمعت عن الموضوع ده وانا بعمل كده عشان انا سمعت عنه.
1: ما شاء الله
0: شاطر.
1: بجد
0: انت بيتقال لك ان انت شاطر دايما صح؟
2: كتير بيتقال لي ان انا شاطر بس ما بتغرش.
1: ليه ما بتتغرش؟ ليه ما بتتغرش؟ ليه الانسان ما بيبقاش ماشي مغرور في الحياه؟
2: ولولا اذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله.
0: ماشي
1: صح، ما شاء الله صح. طيب انت يعني ليه دايما كده كل يوم الصبح لما بتصحى يبقى عندك روتين، ولا بتحب لا يعني تحب ان انت يومك يبقى عادي؟
0: يوم بقى وعادي بقى.
2: عندي برنامج اسمه هابت، حاطط فيه الروتين اليومي بتاعي وبحاول استمر عليه.
1: ايه ده؟ هو ده بجد ولا انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟
0: لا
2: بتكلم بجد.
1: طب يعني ايه برنامج هابتس ده؟ انا اول مره اسمع عنه.
2: ده برنامج بنضيف فيه العادات اللي احنا عايزين نعملها يوميا. الواحد مثلا بيصحى الصبح ياخد شاور، يصلي، يقرا قران، يقرا، يلعب رياضه كده. فبسجل الحاجات دي انا عايز اعملها امتى، كم مره، الساعه كام.
0: كل يوم بقى لازم تعمل ده؟
2: كل يوم بعمل كده على قد ما اقدر، في حاجات بتقع مني وحاجات بكملها كده يعني.
0: بس انت امبارح نسيت تعمل ده.
2: امبارح عملت كل حاجه اقدر اعملها.
1: انت مش عادي.
0: انت مش طبيعي والله. خطر يا
1: محمد.
0: انت جامد.
2: اقول لكم على حاجه.
1: قول لنا على حاجات.
2: لما احنا درسنا في الانجليش او في العربي، لما نيجي نجاوب على سؤال بنيجي ناخد السؤال من نصه ونجاوب ونجيب علامه الاستفهام.
0: يا عيني
2: يا اولاد.
0: يا عيني يا عيني.
2: ركز معاكم ان انا اخد من السؤال الكلام واقوم
1: كده. لا بس سريع بس كده اكدنا انك مفوق جدا.
0: صباح الفل.
1: صباحك فل، نورتنا.
0: شكرك جدا.
1: خلص احنا اشطر واحد دخل معانا على
0: فكره. اعتقد يعني علشان حد يدخل يعدي بقى السكور بتاع محمد فيبقى صعب شويه. ابعتوا لنا على الواتساب لو عايزين تلعبوا وعايزين تفوقوا اكتر واكتر، فكلمنا كده على 2 18 10 8 66، او على الواتساب في رساله سريعه 010 490 90 4.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: وانا في الموقع من الصبح غبار وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: ونكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم ودردشنا معاكم في شويه جد يعني
1: مش محدش
0: كده
1: كان في جد فات كده حسينا انه حرام فقلنا لا خلاص مش هنعمل فيكم كده لان
0: نسأل ريهام على الفكره دي
1: ليه مش عارف ليه حرام عليك حرام عليك
0: حبه جد
1: لا حرام.
0: يا ريهام صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: صباح الفل.
0: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
0: ايه الفرصه اللي راحت منك وحاسه ان انت
1: فجاه
0: يعني
1: كده اعتذر طبعا
0: حاسه ان هي ما كانش ينفع تروح منك يعني كنت عايزه يعني لو كنت حققتي او كملتي فيها كان يبقى بالنسبه لك الموضوع احسن بكتير.
2: كان نفسي اول ما اتخرج اكمل في شغلي ويعني
0: نفس مجالك يعني
2: في نفس مجالي ده الفرصه اللي انا
0: فوتها. رحت اشتغلت في مجال تاني خالص
1: بس كان نفسك تكملي في مجالك الاولاني اكتر حاسه ان حياتك كانت هتبقى احلى يعني
2: اكيد
1: بس ليه بحس ان والله ربنا دايما بيعمل السيناريو الاظبط
2: اكيد بيعمل الاحسن بس يعني انت قلت سؤال
1: ايوه صح, صح صح
0: صح طب هيا بينا نلعب يلا بينا ننبسط كده ونفوق جدا مع بعض وما تقوليش ولا ولا لا وايه الكلمه الثالثه مثلا ما تقولهاش
1: ممكن جدا برضه
0: ماشي
1: جاهزه يلا بينا
0: فطرتي يا ريهام ولا لسه
2: فطرت
0: طب حلو
1: فطرتي ايه معلش انا احب قوي ادخل في التفاصيل
2: ساندوتش
1: جبنه هل انت من التيم اللي بيحب يشرب شاي مع الجبنه ولا لا اصل انا اعشق
0: تفاصيل الاكل بقى تفاصيل المنيو دايما
1: ما تحبيش كده تشربي الشاي لوحده سوري تاكلي الساندوتش لوحده معاه مثلا تايب كوفي ولا لا تحبي تاكلي الساندوتش لوحده
2: ما بحبش كوفي ولا شاي
1: ايه ده
0: ولا ده ولا ده ماشي
1: تحفه والله
0: وطب لو يعني في اي وقت حد قال لك ايه ده بيستغربوك شويه يعني ناس تستغربك
2: اكيد
1: اصل انا من الناس اللي مستحيل يعني بجد بقى مستحيل اشرب كوبايه شاي من غير ما اكل ساندوتش معاها او ساندوتش وكوبايه شاي
0: يا اما تحكي لنا قصه ولازم البق يبقى شغال
1: ولازم يعني لازم يبقى في حاجه فاهمه يعني لازم يعني ما فهمش ابدا الناس اللي بتاكل حاجه من غير ما تشرب
0: وساكته غلط
1: في الفطار
2: بشرب حاجات بس مش شاي ولا قهوه بشرب ينسون
0: تعالي نسيب الفطار والشرب والاكل ده ونروح لفكره الشغل اللي انت بتحبيه دلوقتي او يعني بتحبي شغلك اللي انت فيه اكتر ولا لو كنت روحت للحاجة اللي كان نفسك فيها كان تنجحي اكتر
2: دي حاجة ودي حاجة بس الواحد كان بيتمنى ان هو يكمل في المجال بتاعه بس شغلي دلوقتي حاليا يعني يعتبر برضو قريب
0: لو جات لك الفرصة مثلا النهاردة لو حد كلمك قال لك يلا عندي فرصة كويسة جدا في المجال اللي انت بتحبيه هتروحي كان نفسي اختار كلمة اكيد تبقى هي التالتة
1: كل مرة بتندمونا ان احنا طيب قوليلي انت عندك اولاد
0: يا ريهام رحت فين الحمد لله ماشي
1: الحمد لله ده احنا الحمد لله على كل شيء
0: اقول ولا اقول لا
1: ولا اقول جدا
0: اكتر عيال دلوقتي ولا اعمل ايه دلوقتي
1: لا في اطفال اربعة ما شاء الله طب سنهم قد ايه بقى
2: واحدة
1: 21
2: سنة
1: ما شاء الله
2: والثانية 18 والثالثة 13 والرابع 11
1: ثلاث بنات على ولد ده الولد ده حبيب قلبي مقهور يعني
0: أكتر واحد متدلع إيه اللي مقهور
2: أكيد
0: متدلع
1: متدلع ولا مقهور
0: لا متدلع طبعا
1: إيه أخواته البنات أكيد بيعملوه يا فادي
0: لا أكيد بيدلعوه
1: بجد
2: طلع عينيهم برضه
1: مطلع عينيهم طب وهم التعامل بقى منك جبتي ولاد وبنات التعامل مع البنات في التربية أسهل ولا مع الولاد
2: بنات أكيد
1: البنات أسهل أنا حاسة أن البنات مشاكلها شوية يعني أصعب من الولاد يعني الولد في الأول في الآخر عادي نفسيته مش أهم حاجة
0: إيه إنما إيه اللي نفسيته مش أهم ليه
2: الولاد أصعب كتير
0: هو الولد بيبقى شيء أكتر
1: انا تعبانة
0: اكيد
1: انا تعبانة من كلمة اكيد على فكرة
0: انا مش هقول اكيد النهاردة طول اليوم
1: انا كلمة اكيد دي انا وبيني وبينها دلوقتي اتخلق حاجز كبير جدا
0: ده حقيقي
1: بس والله واحنا كمان لا بس انتي شاطرة جدا والله لا تألقتي جامد يعني ما غلطتيش ولا غلطة نورتينا
2: انا بسمع صوتكم وبكلمكم انا كل يوم بسمعكم اصلا على الراديو
1: عايز
2: فرحانة قوي ان انا بسمعكم
1: هنستناكي دايما تكلمينا
2: ان شاء الله خلاص اتفقنا.
1: صباحك فل وسلمي لنا على كل البنات والولاد اللي في البيت.
0: شكرك جدا.
1: باي باي.
0: الولد نفسيته مش مهم. حلو
1: قوي. انا بهزر والله والله.
0: حلو قوي الكلام ده.
1: بص عشان اللخبطه هيفيدني.
0: بس غرض اللخبطه.
1: طب انت بتشوف بجد ان البنت مش هي نفسيتها هشة عن الولد؟ يعني البنت كتكوتة اكتر من الولد.
0: خلينا نكمل كلامنا.
1: يا فهد
0: اوعى اوعى تصدق اللي هي تقوله. اوعى.

0: بنوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا ودايما كده موجودين مع بعض من 9 ل 10 لفوقكم صحصحكم ومودنا كمان احنا كمان بيبقى حلو كده معاكم على طول.
1: خلصت حلقتنا النهارده يا رب نكون كنا نضيف خفاف لذيذ لطاف عليكم ونشوفكم ان شاء الله على خير من بكره لحد يوم الخميس مع بعض كل يوم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجولة الآسيوية التي أجراها شهدت إرادة قوية لدى الدول التي زارها لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى استعداد القاهرة لإبرام اتفاقيات جديدة وإقامة استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. وأوضح الرئيس السيسي في تصريحات له عقب وصوله إلى مطار القاهرة أن مجالات التعاون المطروحة تشمل صناعة البتروكيماويات، الزراعة، صناعة السيارات، صيد الأسماك، والطاقة المتجددة والنووية، معربا عن تطلعه إلى سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق والتوافق عليه خلال الجولة. وأشار سيادته إلى أنه تم توقيع على 20 اتفاقية خلال الجولة الآسيوية التي قام بها مؤخرا إلى جمهورية كوريا، ماليزيا وإندونيسيا. ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر للشعب المصري تقديرا للمكانة الكبيرة التي لمسها لمصر وشعبها خلال زيارته للدول الآسيوية، مؤكدا أن ما حظيت به مصر من تقدير يعكس مكانتها الحضارية والسياسية على الساحة الدولية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول التي زارها تبدي احتراما للمسار السياسي المصري وتقديرا لنهج القاهرة في إدارة سياستها الخارجية، لافتا إلى أن ضبط النفس والتحكم في ردود الفعل يمثلان عاملين مهمين في تعزيز احترام الدول لمصر. وأشاد سيادته عقب وصوله إلى أرض الوطن بحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي خلال جولته الآسيوية. كان رئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد جولة آسيوية ناجحة شملت كوريا الجنوبية ومملكة ماليزيا ودولة إندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 من أكتوبر الجاري. وسوف نذيع على حضراتكم بعد نشرة العاشرة تصريحات فخامة الرئيس لدى وصوله إلى أرض الوطن مباشرة. المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل صرح اليوم أن منتدى مصر 2026 سيناقش العديد من المحاور الأساسية المتعلقة ببناء الإنسان والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطنين والحماية والأمان المجتمعية والجانب المصري وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة محاور مصر الرقمية ومواصلة جهود الدولة في هذا الملف. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المنتدى يستهدف عرض الحكومة لما حققته خلال السنوات الماضية وشرح الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ القرارات وما حققته من نتائج، بالإضافة إلى التحديات القائمة والاستماع إلى آراء المشاركين سواء كانوا من الخبراء أو المتخصصين أو نواب البرلمان أو المواطنين، وطرح تصور للمرحلة المقبلة بما يسهم في الخروج بتوصيات وقرارات وخطط تنفيذية واضحة عن رؤية الدولة وتحركها خلال السنوات الثلاثة المقبلة. دول المجموعة الرباعية: جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا أدانوا بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية. وتؤكد المجموعة مجددا أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. وزارة الدفاع اليابانية أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها صواريخ باليستية صباح اليوم، وأن الصواريخ سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. اقتصاديا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفيا صرحت اليوم بأن الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحافظ على معدل النمو العالمي عند مستوى 3% تقريبا. وقالت جورجيفيا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم أن هذه الاستثمارات هي العامل الذي يبقي الاقتصاد العالمي في حالة نمو على الرغم من الضغوط السلبية الناجمة عن صدمة إمدادات الطاقة. ورياضيا إلى الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي اليوم كوفرنتيني سيتي مع نيوكاسل يونايتد في 10:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19. مستمعينا الكرام، مستمع الراديو 9090، نضيع على حضارتكم الآن كلمات فخامة الرئيس، تصريحات فخامة الرئيس التي أدلى بها عقب وصوله إلى أرض الوطن بعد جولة آسيوية شملت كوريا الجنوبية، إندونيسيا وماليزيا.
2: كل الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على التوفيق اللي وفقنا به في هذه الجولة اللي استمرت من يوم 6 ل 11. لازم أقول الأول إن أنا بوجه الشكر والتقدير والاحترام أيضا لفخامة الرئيس ميونغ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وأيضا لجلالة الملك إبراهيم ودولة رئيس الوزراء الدكتور أنور إبراهيم في مملكة ماليزيا، وأيضا لفخامة الرئيس سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا. الحقيقة دايما بنقول كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، لكن ما قبلنا به الحقيقة في الثلاث دول من استقبال رسمي وشعبي كان مبهر وملفت جدا للنظر، انما هو بيعكس حاجة كبيرة اول بلدنا مصر، انها لها مكانة دولية رفيعة وفي احترام كبير جدا وتقدير لمصر وشعبها ولسياستها الخارجية وايضا للفرص الاستثمار والتعاون معها. حجم الاتفاقيات اللي تم توقيعها 20 اتفاقية بين اتفاقية او مذكرة تفاهم، وشملت طبعا حاجات كتير موضوعات كتير للتعاون، لكن كان منها على سبيل المثال او اهمها ان احنا بنتكلم على زيادة حجم التبادل التجاري وايضا ضبط الميزان التجاري بيننا وبين هذه الدول، يعني مش بس زيادة حجمه ولكن ايضا ضبطه عشان ما يكونش ميل كتير لصالح هذه الدول، لا يبقى يكون في توازن في التبادل التجاري بيننا وبينهم. اللي انا عايز اقوله ان كل موضوعات الاستثمار اللي اتكلمنا فيها والشراكات اللي تم تطويرها الى شركات استراتيجيه تقريبا مع الثلاث دول، ده كان عباره عن انعكاس للفرص الاستثمار اللي موجوده في مصر وايضا حجم الاستقرار اللي ربنا سبحانه وتعالى وفره لنا، وربنا يا رب يديمه علينا. والحقيقه لازم اقول هنا امر مهم قوي، الحاضر كان دايما الشعب المصري، لان ما تحقق في مصر واللي هو تحول الى فرص للتعاون والاستثمار مع دول كبيره زي اللي احنا بنتكلم عليها، قدراتها الاقتصاديه هائله وتصنيعيه هائله، عشان تبقى حريصة وعندها إرادة سياسية كبيرة، سواء كان من المسؤولين الكبار رجال الدولة أو من جانب المستثمرين اللي هم بيعرفوا كويس قوي يعني إيه يوفروا أو يسعوا إلى استثمار ما لديهم من قدرات وإمكانيات. ده يعكس قد إيه المكانة اللي بتتمتع بها مصر وأيضا الميزات النسبية اللي بتتمتع بها الدولة المصرية بعد ما تم ضخ الكثير من الأموال في إنشاء أو في بناء بنية أساسية ضخمة متطورة قادرة على استيعاب أي استثمار. إحنا اتعملت طبعا مؤتمرات ومنتديات لرجال الأعمال، وكنا بنقول دايما في كل منتدى ومؤتمر من دول إن إحنا مستعدين، إن إحنا مش بس نشجع رجال الأعمال، لا إحنا مستعدين نعمل اتفاقيات أو دعم استثمارات رجال الأعمال وتشجيعها، أو لاستثمار حكومي أو استثمار مشترك يجمع بين الحكومة ورجال الأعمال سواء في الدول الثلاثة اللي أنا بتكلم عليها أو مع رجال الأعمال المصريين وبمشاركة الحكومة المصرية. إحنا مستعدين لده. يتبقى الدور هنا على المسؤولين في مصر. إحنا اللي وجدناه في إرادة كبيرة جدا جدا وقوية جدا جدا للتعاون مع مصر، يبقى ان احنا كل ما تم الاتفاق عليه يتم تفعيله. احنا بنتكلم على صناعه البتروكيماويات، بنتكلم على صناعه السيارات، بنتكلم على الطاقه الجديده والمتجدده، بنتكلم على الزراعه وصيد الاسماك، بنتكلم على التعاون في مجال المحطات النوويه زي محطه الضبعه اللي بتشارك بجزء من الانشطه فيها دوله كوريا. باختصار شديد أنا الحقيقة الجولة كانت بفضل من الله موفقة جدا، ونتمنى أن احنا على نتائج ما تم التفاهم بشأنه أو التوقيع اتفاقيات أو مذكرات التفاهم عليه إن إحنا نتحرك فيه بسرعة. مش حنسى إن أنا أوجه مرة تانية التحية للشعب المصري على المكانة الكبيرة اللي إحنا حسينا بيها لما زرنا هذه الدول، والاستقبال اللي إحنا حظينا بيه من سواء كان رسمي أو شعبي، واللي هو بيعكس مكانة مصر وشعبها. ومش حنسى أن أنا أوجه التحية والشكر أيضا لمجموعة الزيارة اللي كانت موجودة معايا، وزير الاستثمار، وزير النقل، وزير الصناعة، وأيضا رئيس الديوان ومدير المكتب والمتحدث، المجموعة اللي كانت مرافقة للزيارة يعني. فالحمد لله رب العالمين، ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا في الاستثمار ما تم التفاهم والتوافق على تنفيذه من المشروعات إن شاء الله.
3: حضرتك يمكن الناس كتير ما تعرفش أن في 40 يوم من 1 سبتمبر حتى اليوم حضرتك زرت والتقيت بقيادات ما يعادل 60% من سكان العالم، الصين، الهند، اندونيسيا، ماليزيا،
2: كوريا،
3: افريقيا، 60%، 5 مليار بني ادم حضرتك التقيت بقياداتهم. طبعا قبلها حضرتك كنت في فرنسا وايطاليا في الملفات والفاتيكان. ده يعني نحط فين من موضوع الاتزان الاستراتيجي لحضرتك
2: بتتكلم؟ شوف انا عايز اقول ان احنا بنشوف نتائج هذه السياسه في علاقاتنا الدوليه، لان احنا لما بنجد احترام للمسار السياسي اللي احنا بننتهجه وتفاهم من كتير من المسؤولين الكبار والرؤساء اللي احنا بنلتقي بيهم على قد ايه ان حاله الانضباط السياسي اللي بتديره الدوله المصريه سياستها الخارجيه بيه وحرصها الشديد على ان هي تكون شديده التوازن وشديده الاعتدال، انا مش بس عايز اقول ان هو محل تقدير واحترام فقط، لا هو كمان بيشجع هذه الدول على ان هي يعني تنمي وتطور علاقاتها مع مصر اللي بتعتبرها يعني عايز اقول ايه ده شكل لائق ومحترم لدول، يعني هم بينظروا لنا على احنا دوله محترمه في اداره علاقاتها الخارجيه وحتى في اداره ازماتها الخارجيه. يعني ده اللي انا عايز اقوله، ده الانطباع اللي احنا بنخرج بيه، وده اللي انا عايز اكده للشعب المصري ان احنا ضبط النفس وضبط رد الفعل ومحاولة دايما تحقيق استقرار في العلاقات مع الدول بصبر وطول البال، يمكن يكون هو ده اللي انا بشوف نتائجه. والنهارده يعني انا عارف طبعا ان في تغطية اعلامية للزيارة او الجولة الثامنة للثلاث دول، لكن انا عايز اتكلم على الصعيد الشعبي مش الرسمي فقط، زي الناس بالطباع الطيب والجيد عن مصر يتم استقباله من الناس مش المسؤولين فقط. نعم، وده بينعكس على ايضا تفاهم واراده للتعاون وتطوير الشراكات المختلفه على المستوى الاقتصادي والتجاري وعلى المستوى السياسي حتى التنسيق السياسي.
3: طبعا المستوى ده يا فندم يعني المصريين كما شافوش اللي حضرتك شفته، احنا شفنا صور وفيديوهات استقبال بلغتنا لهجتنا المصريه، يا ترى ده المصريين يفهموا منه ايه؟ ان ده بيديني في يوم واحد، ولا ان البلد ده بلد ثقيل جدا ويعني له وجود، وان الوجود ده ما ينقطعش بغض النظر عن اي ازمه تمريه.
2: هو ده يعني الرساله اللي انا عايز اقولها للمصريين، واللي انا بقول ان احنا محتاجين ناكد لهم ان انتم شعب عريق جدا وعظيم جدا، وبلدكم او دولتكم دولة ليها مكانة كبيرة جدا من خلال يعني الميراث الحضاري العظيم بتاعها، وايضا لازم نتكلم ده المسار السياسي اللي احنا المعتدل المتزن اللي احنا بندير بيه سياستنا الخارجية بفضل من الله سبحانه وتعالى، واللي بيشجعنا ان احنا نستمر على كده. والحاجة التانية ان حالة الاستقرار السياسي رغم كل الضغوط الاقتصادية اللي مرت على مصر مش بس خلال الخمس سنين اللي فاتوا، احنا بنتكلم من اول 2011 لغايه النهارده في ضغوط كبيره جدا على الانسان المصري، كل الانسان المصري، لكن رد فعله وتحمله ده ايضا محل تقدير من الاخرين، لان كل ما الناس بتجد استقرار وتجد ان شعب بيعمل عشان يغير من واقعه الى الافضل يكون محل يعني تفاهم وتقدير من الدول الاخرى يعني. وهنا انا بقول دايما الكلمه دي ان البطل بطل المعركه هو البطل هو الشعب المصري مش المسؤولين المصريين، لان ممكن اول كلام ده ما كانش يتحقق ابدا الا بصلابته وصبره وعمله. ويمكن احنا مشاغل الحياه بتاخد الناس وتاخدنا ما نشوفش كويس او ما
3: نشوفش نفسنا كويس،
2: لكن الاخرين شايفيننا كويس جدا، شايفين الفرص اللي عندنا، شايفين حركه الاستقرار اللي عندنا، شايفين قد ايه ممكن يبقى الدوله المصريه دي يتم فيها التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجيه في مجال الاقتصاد. ده امر ما حدش بيحط فلوس في حته مش مطمن لها يعني.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عودته سالما إلى أرض الوطن بعد جولة آسيوية ناجحة شملت كوريا الجنوبية، جمهورية ماليزيا وأيضا إندونيسيا. وللتعقيب والتعليق على تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معنا ومعكم الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جمال بعد التحية، يعني بالتأكيد حضرتك تابعت معنا أبرز ما جاء في تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يعني تنوعت عدة محاورها ما بين محور اقتصادي ومحور سياسي واستراتيجي. يعني إذا بدأنا معاك بالحديث يعني حول أهم المحاور التي جاءت في كلمة فخامة الرئيس وهو المحور السياسي والاستراتيجي، برأيك ماذا تعكس الجولة الآسيوية بشأن توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات مع القوى الاقتصادية الآسيوية؟
4: تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المستمعين. نحن نتحدث عن جولة آسيوية تاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت طبعا كوريا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا، وهنا نتحدث عن انفتاح الدولة المصرية على إيجاد علاقات جيدة ومتزنة مع كافة الأطراف الدولية، فكما هو الحال مع الغرب والجانب الأوروبي والقارة الأفريقية والمنطقة العربية، أيضا الدولة المصرية تعزز علاقاتها مع الجانب الآسيوي. السيد الرئيس تحدث عن فكرة الاتزان الاستراتيجي، هذا الاتزان الذي يمكن الدولة المصرية من التحرك بمرونة وارتياحية وأيضا قدرة على اتخاذ القرار الخارجي بما يحقق مصالح الداخل المصري. وبالتالي نجد في الحقيقة أن الجميع يرحب بالدولة المصرية، الجميع يذهب ويعني يعزز من شراكاته مع الداخل المصري، سواء على صعيد الفرص المتاحة في الاستثمار والتجارة وإلى ذلك، ولكن أيضا على الصعيد السياسي، لأن لولا وجود علاقات دبلوماسية وسياسية متزنة للدولة المصرية على الصعيد الخارجي ما كنا الآن نتحدث أن الدولة المصرية تتمتع بهذه المصداقية وهذا الثبات داخل المحيط الدولي بما يجعلها شريك آمن وشريك موثوق به. السيد الرئيس في الحقيقة خلال هذه الجولة أثبت أن الدولة المصرية بتلاقى بترحيب وتقدير من الجميع، وهنا السيد الرئيس أشار للترحيب والحفاوة الشعبية والرسمية في الحقيقة التي تلقاها السيد الرئيس خلال هذه الجولة. ويمكن الحقيقة المشاهد مبهرة، المشاهد تختصر الكلام، كل من رأى وتابع الصور والفيديوهات التي نشرت في خلال أو عبر هذه الجولة من ترحيب شعبي واصطفاف الجماهير سواء في أندونيسيا
1: وعرقة الشعب المصري أيضا
4: بالضبط، وهنا القوة الناعمة المصرية، يعني بالتأكيد الاستقرار المصري والاتزان الاستراتيجي وأيضا القوة الناعمة المصرية التي ظهرت في حديث رئيس ماليزيا وحديث أندونيسيا وحديث طبعا رئيس كوريا الجنوبية. نتحدث عن أن القوة الناعمة بالتأكيد مؤثرة بشكل كبير جدا في النطاق الآسيوي، وهذا يجب في الحقيقة استغلاله خلال الفترة القادمة، وده اللي بتسعى عليه الدولة المصرية. عشان كده رأينا اتفاقيات في مجال التعليم العالي وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهذا قائم بالفعل، ولكن بالتأكيد هذه الزيارة سوف تعطي دفعة قوية جدا لأيضا إيجاد المزيد والمزيد من أطر التعاون. الترحيب دلالة واضحة على مكانة مصر القوية والمؤثرة في المحيط الدولي والإقليمي، وأيضا مصداقيتها وثقة المجتمع الدولي فيها، وأيضا مواقفها التي تجعلها الآن محل احترام من الجميع.
1: نعم. إذا انتقلت مع حضرتك إلى نقطة أخرى، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في معرض كلمته أنه تم توقيع على 20 اتفاقية خلال الجولة الأسيوية. كيف يمكن ترجمة الاتفاقيات العشرين التي أسفرت عنها الجولة الأسيوية إلى استثمارات مباشرة ومشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المصري؟
4: يعني في واقع الأمر نحن اعتدنا أن القيادة السياسية المصرية حينما تذهب في أي زيارات خارجية يكون الملف الاقتصادي ملفا حاضرا على أجندة السيد الرئيس وفي الأولوية في الحقيقة، وبالتالي نجد اجتماعات طوال الوقت من خلال طبعا القيادة السياسية المصرية مع دوائر صنع المال والأعمال في كافة العواصم التي يزورها سيادته، وأيضا توقيع اتفاقيات في مجالات متنوعة. الدولة المصرية وعبر توقيع أكثر من 20 اتفاقية في مجالات سواء طبعا التصنيع، الرقائق، التكنولوجيا، الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، ما يتعلق أيضا حتى بالأطر الخاصة بالقوى الناعمة كما تحدثنا، التعليم العالي والأطر الثقافية ومجالات الزراعة واللوجستيات والنقل وغيرها من مجالات كانت محل يعني هذه الاتفاقيات بتتلاقى، وأهداف مصر التنموية في هذا التوقيت. فنحن نتحدث عن انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع كافة التجارب، خاصة التجارب الأسيوية، لأن هنا نتحدث أيضا عن تجارب لدول نامية تستطيع أن تتلاقى، والتجربة المصرية أيضا التنموية التي تحاول أن تصنع لنفسها حالة فريدة، والدولة المصرية بالفعل تصنع هذا. وبالتالي كما صنعت كوريا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا تجاربهم الفريدة على النطاق الأسيوي، الدولة المصرية أيضا بتصنع هذا الأمر، وبالتالي تلاقي هذه التجارب أعتقد أنه مفيد لكلا الجانبين. ودائما الدولة المصرية بتعزز فكرة التعاون جنوب جنوب أو التعاون ما بين الدول النامية، وبالتالي هذه الاتفاقيات أهم مسارات

0: التحديات. هذا ظهر جليا في معركة يعني تفضيل الإرهاب أو الإصلاح الاقتصادي أو غيرها من تحديات حتى في الوضع الراهن. وبالتالي السيد الرئيس هنا يعطي الثقة للمواطن ويفهم المواطن أنه بطل هذه المعركة. هذا الاستقبال الشعبي، هذه الحفاوة التي تلاقيها القيادة السياسية المصرية في المجتمع الدولي وتقدير العالم كله للدولة المصرية، يأتي كون أن هناك جبهة داخلية، شعب مصري صامت قادر على الوقوف والحفاظ على دولته واستقرار دولته وتماسك الجبهة الداخلية. وبالتالي أعتقد أن هذه رسالة ثقة من القيادة السياسية المصرية للمواطن، يجب أن يقدرها ويدركها المواطن ويتم البناء عليها في هذا التوقيت، ويجب أن نرى أنفسنا كما يرانا العالم. يمكن أيضا هذه كانت رسالة مهمة جدا في ختام حديث السيد الرئيس، يجب أن نرى أنفسنا، العالم يرى وكما أشار سيادته للفرص في الداخل المصري، يرى أن لدينا مقومات النجاح، يرى أن لدينا الإرادة والقدرات والإمكانيات، وبالتالي علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن ندرك أن العالم يرى أننا بالفعل لدينا كل مقومات النجاح، وبالفعل نحن أيضا لدينا هذا الأمر وقادرين على أن نحقق المزيد والمزيد من التطور. وبالتالي المواطن هو بطل المعركة وبطل الحكاية، وهو الذي يحافظ على الاستقرار الداخلي والجبهة الداخلية. وإشادة السيد الرئيس اليوم بهذا المواطن وإعادة الفضل للشارع المصري وللمواطن المصري هو تقدير من القيادة السياسية المصرية لكل مواطن مصري، وهذا وسام على صدور كل المواطنين يجعلهم ويدفعهم لمزيد من العمل والإنتاج خلال هذه الفترة.
1: هو بالفعل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في أي كلمة دائما ما يشيد بالمواطن المصري وتفهمه لجميع التحديات التي تواجهها مصر. يعني الأستاذ جمال رائف، يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة على الراديو 90-90 تحليلا لتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جولته الأسيوية التي شملت كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا. شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا أستاذ جمال.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 19. حالة الجو نهارا غائم جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 46%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 28، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 24. الغردقة نهارا 31، ليلا 23. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 37، ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجولة الأسيوية التي أجرها شهدت إرادة قوية لدى الدول التي زارها لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى استعداد القاهرة لإبرام اتفاقية جديدة وإقامة استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. وأوضح الرئيس السيسي في تصريحات عقب وصوله إلى مطار القاهرة أن مجالات التعاون المطروحة تشمل صناعة البتروكيماويات، الزراعة، صناعة السيارات، صيد الأسماك والطاقة المتجددة والنووية، معربا عن تطلعه إلى سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق والتوافق عليها خلال الجولة. وأشار سيادته إلى أنه تم توقيع على 20 اتفاقية خلال الجولة الأسيوية التي قام بها مؤخرا إلى جمهورية كوريا وماليزيا وإندونيسيا. ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر للشعب المصري تقديرا للمكانة الكبيرة التي لمسها لمصر وشعبها خلال زيارته للدول الأسيوية، مؤكدا أن ما حظيت به مصر من تقدير يعكس مكانتها الحضرية والسياسة على الساحة الدولية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول التي زارها تبدي احتراما للمسار السياسي المصري وتقديرا لنهج القاهرة في إدارة سياستها الخارجية، لافتا إلى أن ضبط النفس والتحكم في ردود الفعل يمثلان عاملين مهمين في تعزيز احترام الدول لمصر. وأشاد سيادته عقب وصوله إلى أرض الوطن بحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي خلال جولته الأسيوية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد جولة أسيوية ناجحة شملت كوريا الجنوبية، مملكة ماليزيا ودولة إندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 من أكتوبر الجاري. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح نتيجة تراجع واردات مصر منه. ومن جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أكد أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتايلاند، مشيدا بالتطور الصناعي التايلاندي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، معربا عن التطلع إلى الاستفادة من الخبرات التايلاندية في توطين الصناعة وزيادة الانتاج المحلي والصادرات الصناعية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي وروات سليبا راتشا وزير الصناعة التايلاندي لبحث سبل تعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين. ومن جانبه ثمن وزير الصناعة التايلاندي علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري والاستفادة من الإمكانات التي توفرها مصر باعتبارها بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية. وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رندا المنشاوي بحثت اليوم عددا من ملفات عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال ترأسها اجتماع مجلس إدارة الهيئة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض أعلنت اليوم زراعة 220 شجرة بالتعاون مع اتحاد الشاغلين وجمعية محب الأشجار، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تشجيع المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير وتجميل الشوارع بالتعاون مع المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في زيادة المساحات الخضراء وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بحث مع كوكبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ مؤشرات الأداء الاقتصادي ومؤشرات أداء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026-2027. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر معهد التخطيط القومي. ورياضيا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي واجه اليوم أتلانتا مع فينيسيا في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

90 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: بعثة منتخب ناشئات كرة اليد تتوجه اليوم إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم تحت 16 عاماً المقرر انطلاقها في 16 من الشهر الجاري. الفرق المصرية الأربعة الزمالك بيراميدز الأهلي وزد المشاركين في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يواصلون الاستعداد لخوض منافسات دور 32 في كلا البطولتين باحثين عن تأشيرة التأهل للدور المقبل. مجلس إدارة نادي الزمالك قرر التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، وذلك بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون رد في لقاء القمة المصرية ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز. فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقررة غدا على استاد القاهرة في تمام الساعة 5 مساء في إطار منافسة الجولة السادسة من الدوري المصري. وإلى الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي اليوم كونفنتيري سيتي مع نيوكاسل يونايتد في 10 مساء. وفي إطار مباريات الدوري الإسباني، يلعب اليوم ليفانتي مع إشبيلية في 10 مساء. وأخيرا ضمن منافسات الدوري الإيطالي، يواجه اليوم أتلانتا مع فينيسيا في 7:30 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.
2: ضحكة عيون حبيبي ضحكت لي.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: قبل مصر ما تبقى جمهورية كانت مملكة، وقبل ما تكون مملكة كانت سلطنة. السلطنة بيحكمها سلطان، والسلطان كان اسمه حسين كامل. السلطان كان له زي هيئة حكم بتساعده، كان اسمها الخاصة السلطانية، بعدين هتبقى بقى اسمها الخاصة الملكية. الخاصة السلطانية دي كان لها ناظر، كان اسم الناظر ده إسماعيل باشا حافظ. إسماعيل باشا جنب شغلته المهمة والخطيرة والحساسة كان هاوي للموسيقى بشكل كبير جدا. أولا زي ما بقول لكم كده، ناظر الخاصة السلطانية هاوي للموسيقى، ومتجوز ست هي كمان هاوية جدا للموسيقى، وكان الموسيقار الإيطالي الكبير بورجيزي من أصدقائه المقربين، وبيزوره دايما في قصره اللي في محرم بيه في اسكندرية. إسماعيل باشا حافظ خلف بنت، ومن سن 4 سنين اتضح إنها شربت الجو الموسيقي اللي اتولدت فيه، لدرجة إنها مش فاكرة هي إمتى ابتدت تعزف بيانو. هي وعيت على الدنيا بتعزف، ولما بقى عندها 9 سنين ألفت مقطوعتين موسيقيتين. أيوة والله ألفت. أيوة أبوها قرر يغير اسمها اللي اتولدت بيه اللي هو احنا ما نعرفوش، وسماها بهيجة حافظ. لفترات طويلة كان اسم بهيجة حافظ ده زي الطبل كده، كعلامة بارزة في تاريخ الفن المصري، باعتبارها أول شوية حاجات كتير كده، يعني أول مؤلفة موسيقية مصرية، أول من عمل الموسيقى التصويرية في فيلم، أو الله بطلة أول فيلم مصري، ولو ان دي يعني عليها اختلاف بين المؤرخين شوية، اول واحدة تعمل ازياء مخصوص للسينما، وحاجات اولات تانية كتير كده. بهيجة راحت فرنسا عشان تدعم موهبتها بالدراسة، فراحت فرنسا تدرس في الكونسيرفاتوار، وطبعا كانت اول مصرية تاخد شهادة في الموسيقى عموما يعني، ومن الكونسيرفاتوار خصوصا، ورجعت وهي عندها 22 سنة. زي ما وقتها كان السن ده كبير قوي، 22 سنة كبير قوي على ان البنت تكون لسه مش متجوزة، فوالدها جوزها حد من البشوات، وبعدها اتوفى ابوها اللي اتوفى مش العريس يعني اللي اتوفى، وجوزها ما كانش مقتنع ان فيه ست ممكن يبقى لها نشاط موسيقي ولو على سبيل الهواية، فطلبت الطلاق وسابت اسكندرية وجات القاهرة. كده على طول. يوسف وهبي بقى كان له أخ صحفي وصاحب مجلة عمل عنها عن بهيجة دي ريبورتاج باعتبارها مؤلفة موسيقية، وفي الوقت اللي كان يوسف وهبي بيستعد لبطولة فيلم زينب اللي فضلنا سنين نقول إنه أول فيلم مصري قبل ما يحصل اختلاف بينه وبين فيلم تاني اللي هو أولاد الزوات. الغرض يوسف بيه وهبي أعجب ببهيجة، فعرض عليها إنها تلعب بطولة الفيلم قدامه وتبقى هي زينب. عن نفسها وافقت فورا، لكن طبعا عيلتها كانت رافضه باصرار، لدرجه انها لما صممت على موقفها عملوا يوم عرض الفيلم جنازه رمزيه ليها، وتقبلوا فيها العزاء بما معناه يعني بالنسبه لهم يعني ان هي ماتت واتدفنت. بس بهيجه ما ماتتش ولا وقتها ولا لحد دلوقتي ماتت، لانها راحت للسينما بكل ما فيها، وفيلم زينب نفسه قامت ببطولته وعملت له الموسيقى التصويرية، وبعدها انطلقت وعملت شركة انتاج افلام خلاص اللي هي ايه يا سيدي سميتها شركة المنار، وبدأت بقى ايه تهتم بعناصر السينما كلها، كتبت واخرجت وعملت ازياء ومثلت وانتجت واشتغلت مونتاج، كل ما يمكن عمله عملته بهيجة هانم حافظ بمنتهى الحماس. كسبت بهيجة جايزة من مهرجان برلين، وترشحت لجائزة في مهرجان فينيسيا، بس اترفضت لأسباب سياسية وما كانتش بتفكر أبدا في أي مكسب مادي. خسرت كل فلوسها عشان تنتج أفلام تواكب اللي بيحصل في العالم، وسابتنا بعد ما سابت لنا تراث نقدر نبني عليه سنين طويلة وما زلنا بنبني عليه. والله زي ما بقول لكم كده، العظماء لا يموتون يا ابني صدقني.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجولة الأسيوية التي أجراها شهدت إرادة قوية لدى الدول التي زارها لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى استعداد القاهرة لإبرام اتفاقية جديدة وإقامة استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. وأوضح الرئيس السيسي في تصريحات عقب وصوله إلى مطار القاهرة أن مجالات التعاون المطروحة تشمل صناعة البتروكيماويات، الزراعة، صناعة السيارات، صيد الأسماك، الطاقة المتجددة والنووية، معربا عن تطلعه إلى سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق والتوافق عليه خلال الجولة. وأشار سيادته إلى أنه تم توقيع على 20 اتفاقية خلال الجولة الأسيوية التي قام بها مؤخرا إلى جمهورية كوريا، ماليزيا وإندونيسيا. ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر للشعب المصري تقديرا للمكانة الكبيرة التي لمسها لمصر وشعبها خلال زيارته للدول الأسيوية، مؤكدا أن ما حظيت به مصر من تقدير يعكس مكانتها الحضارية والسياسية على الساحة الدولية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول التي زارها تبدي احتراما للمسار السياسي المصري وتقديرا لنهج القاهرة في إدارة سياستها الخارجية، لافتا إلى أن ضبط النفس والتحكم في ردود الفعل يمثلان عاملين مهمين في تعزيز احترام الدول لمصر. وأشاد سيادته عقب وصوله إلى أرض الوطن بحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي خلال جولته الأسيوية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد جولة أسيوية ناجحة شملت جمهورية كوريا، مملكة ماليزيا ودولة إندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 من أكتوبر الجاري. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح نتيجة تراجع واردات مصر منه. ومن جانبه أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد الاعتزاز بعلاقات الصداقة الممتدة مع تايلاند لأكثر من 7 عقود والتطلع إلى الارتقاء بها نحو تحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. جاء ذلك خلال مقابلة الوزير عبد العاطي مع سوفون سارام رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية الوطنية بمملكة تايلاند في إطار زيارته الحالية إلى بانكوك. استشهاد 3 فلسطينيين اليوم إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشمال قطاع غزة. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت اليوم تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، يأتي ذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي قال إنه تم وضع ضوابط لتنظيم وحدات الإقامة التي تستقبل السائحين، مؤكدا أهمية إخضاع النشاط لضوابط واضحة تضمن سلامة الزائرين وجودة الخدمات وتحافظ على طبيعة التجربة السياحية. وأوضح خلال لقائه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والأثار أن تنظيم هذا النشاط يتطلب تحديد المناطق الملائمة لاستقبال السائحين بما يضمن إمكانية المتابعة والرقابة والحفاظ على جودة المنتج السياحي. ورياضيا، الفرق المصرية الأربعة الزمالك، بيراميدز، الأهلي وزد المشاركين في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يواصلون الاستعداد لخوض منافسات دور 32 في كلا البطولتين باحثين عن تأشيرة التأهل للدور المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

ألف وطوف عليك ملهوف وقلبي يشوف ويندهلك

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجولة الأسيوية التي أجراها شهدت إرادة قوية لدى الدول التي زارها لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى استعداد القاهرة لإبرام اتفاقيات جديدة وإقامة استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. وفي تصريحات عقب وصوله إلى مطار القاهرة، وجه الرئيس السيسي التحية والشكر للشعب المصري تقديرا للمكانة الكبيرة التي لمسها لمصر وشعبها خلال زيارته للدول الأسيوية، مؤكدا أن ما حظيت به مصر من تقدير يعكس مكانتها الحضارية والسياسية على الساحة الدولية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول التي زارها تبدي احتراما للمسار السياسي المصري وتقديرا لنهج القاهرة في إدارة سياستها الخارجية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة توقيع عقود مشروعات تنموية عمرانية، وذلك بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندا المنشاوي ورئيسي البنك الأهلي وبنك مصر. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى في إطار زيارته إلى بانكوك مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية المصرية بحضور أعضاء مجموعة الصداقة، معربا عن التطلع إلى دورها في تعزيز التواصل الشعبي والبرلماني وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين. كما أكد وزير الخارجية التطلع إلى دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أوسع في المجال الاقتصادي بشقيها التجاري والاستثماري. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 93 بعد 200 التي جرى إدخالها إلى الفلسطينيين عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية حملت أكثر من 3289 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن مصر تضع تأمين إمدادات الطاقة في مقدمة أولوياتها وتعمل على جذب الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي والاستفادة من البنية التحتية. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية الافتتاحية بعنوان مستقبل الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البترول العالمي بالعاصمة السعودية الرياض. ورياضيا، بعثة منتخب ناشئات كرة اليد توجهت إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم تحت 16 سنة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. من جانبها قالت المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى في إطار زيارته إلى بانكوك مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية المصرية بحضور أعضاء مجموعة الصداقة، معربا عن التطلع إلى دورها في تعزيز التواصل الشعبي والبرلماني وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين. كما أكد وزير الخارجية التطلع إلى دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أوسع في المجال الاقتصادي بشقيها التجاري والاستثماري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني تناولا خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق لدعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 93 بعد 200 التي قرر إدخالها إلى الفلسطينيين عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري حملت أكثر من 3289 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة. الولايات المتحدة تواجه تهديدا جويا نادرا مع تحرك عاصفتين مداريتين على سواحلها الشرقية والغربية في الوقت نفسه، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 440 ألف منزل ومنشأة تجارية وسط تزايد مخاطر الفيضانات. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن مصر تضع تأمين إمدادات الطاقة في مقدمة أولوياتها وتعمل على جذب الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي والاستفادة من البنية التحتية. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية الافتتاحية بعنوان مستقبل الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البترول العالمي بالعاصمة السعودية الرياض. ورياضيا، منافسات بطولة كأس العالم للرماية 2026 تتواصل في يومها الخامس والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة 51 دولة في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية هذا العام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: بعد علي خير على الراديو 90 90. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: أهلا بكم. ما يجري في السعودية واستهداف الحوثيين لأمنها القومي هو أصبح يعني شغل شاغل عند قادة العرب. امبارح صدر بيان عن التحالف السياسي بين الدول الأربعة، مصر، تركيا، باكستان، السعودية، اللي بيدينوا فيه هجمات الحوثيين على السعودية. الحوثيين بيعلنوا ان جميع مطارات السعودية اصبحت مستهدفة. بيقولوا لشركات الطيران العالمية ما تدخلوش الاجواء السعودية. ايران النهاردة بتعرض عبر وزير خارجيتها على السعودية الوساطة بين السعودية والحوثيين. في نفس الوقت ما لقيتش تحرك عربي، ما لقيتش عقد اجتماع عاجل لمجلس التعاون الخليجي، ما لقيتش عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب. طبعا امن السعودية، واحنا اكدنا على ده، امن قوم مصر وامن قوم عربي. في المقابل عايزك تدخل على صفحة السفارة السعودية في القاهرة. في بعض الاشقاء السعوديين لم يتمكنوا من السفر الى المملكة بسبب المطارات المغلقة الى اخره. خش اقرأ الجمال والحلاوة والتعبير عن روح الأخوة بين الشعبين المصري والسعودي. هتلاقي مصريين كتير دخلوا على صفحة السفارة السعودية وقالوا لكل شقيق سعودي: بيوتنا كلها مفتوحة ليك، انت في بلدك التاني مصر. روح جميلة جدا جدا جدا. بالمناسبة دي ناس بتكتب ولا بتكليف سياسي ولا بتكليف حكومي ولا حد يعرفها، بس هو تعبير عن ان احنا كلنا اشقاء، وان ما يمس السعودية بيمس مصر فعلا. طبعا امريكا رفع قضيها زي ما حضراتكم شايفين، اسرائيل بتتفرج، وباتت السعودية هي المستهدف الاول للحوثيين في اليمن. هل ستعقد قمة عربية عاجلة؟ طب إذا لم تعقد خلال الساعات القادمة متى تعقد مثلا؟ يعني إذا لم تعقد، مصر على لسان الرئيس السيسي طالبت بضرورة إنشاء جيش عربي موحد. كلام ده عارف إمتى؟ فات عليه 8 سنين. 8 سنين كامل ما كناش وصلنا إلى هذه الحال، لكن تم يعني إيه تجاهل المقترح المصري، ما بنفكرش فيه. مش كان الجيش العربي الموحد النهاردة كان نفع أمن الخليج؟ ماذا فعلت للأسف قوات الحماية الأمريكية؟ أمريكا أدارت زهرها وكأنها تريد للخليج أن ينهار. مصر لن تقف مكتوفة الأيدي يعني، ولن تقف ساكنة يعني. وليس كل ما يعرف يقال، مؤكد أن هناك اتصالات، لقاءات لمحاولة إيقاف الهجوم الحوثي على مقدرات الاقتصاد السعودي والأمن القومي المصري. رحنا وتضامننا الكامل مع الأشقاء، لكن لن نستطيع كشعوب أن نفعل أكثر من هذا. الفعل هو فعل القادة. السعودية باتت مستهدفة. هتلاقي في الأجواء دي غير أن أمريكا واخدة على جنب، شايف إسرائيل ولا تسمع لها صوت، طب إيران ولا تسمع صوت. الله، مش كانت أمريكا وإسرائيل وإيران داخلين عركة مع بعض؟ مش إحنا شفنا ده حضرتك؟ الله، التلاتة كلهم وقفوا، وبقى دلوقتي الحوثيين هم اللي بيضربوا السعودية. أنت فاهم القصة؟ حرك صحي معايا. مش إحنا في مارس الماضي لقينا إسرائيل بتدق إيران وأمريكا والتلاتة بيضربوا في بعض؟ صح ولا غلط؟ امريكا خلعت، اسرائيل خلعت، ايران توقفت. مفروض الليلة بقى توقف ونرجع زي ما كنا. لا، تلاقي حاجة تاني خالص. الحرب تطورت بشكل تاني بين ناس ما كانوش موجودين في الصورة. المملكة العربية السعودية الدولة المسلمة هي اللي بقت مستهدفة الان. ثم تجد أن الحوثيين وهو زراع إيران هو اللي بيلعب دلوقتي وبيضرب الأمن القومي السعودي. ويالي الدهشة عندما تجد وزير خارجية إيران يعرض على وزير خارجية السعودية وساطة إيران بين السعودية والحوثيين. لأين ينتهي بقى هذا الموضوع؟ ربما تكون الساعات القليلة القادمة والأيام القادمة يعني ينبئ عما يفيد استقرار الوضع داخل الشقيقة السعودية. السعودية دولة كبيرة في العالم العربي، السعودية دولة كبيرة في العالم الإسلامي، وقلت لك امبارح ان أعمدة الخيمة العربية هما مصر والسعودية، هما دول العمودين بتوع الخيمة العربية، هما دول الركيزتين الأساسيتين. لأن انت باصص حواليك وشايف كل حالة انهيار تام. يعني ربنا يعدي الساعات والأيام القليلة على خير ويحفظ أمن المملكة العربية السعودية. ودعوة لكل شقيق سعودي موجود على أرض مصر، هذه بلدك الثاني وكلنا أشقاء وأخوة في العروبة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

محافظة القاهرة قررت تعمل توحيد لشكل الكشك اللي موجود في الشارع. عندنا أكشاك كتيرة في الشوارع وفي وسط البلد، حوالين المولات، حوالين الجامعات، النوادي، اللي داهن أخضر، اللي داهن أحمر، اللي معلق يافطة شركة مياه غازية، اللي معلق يافطة شركة تمويل استهلاك. بص الدنيا كلها إيه؟ سدح مدح. فمحافظة القاهرة قالت في إطار التخطيط للتنسيق الحضاري نعمل توحيد لشكل الكشك. بصراحة فكرة حلوة، مش وحشة يعني، إن أنت تعمل تنسيق لهذه الأكشاك المتناثرة، يعني لأنه كل واحد بيعمل براحته. خلي بالك، هو كشك بيبقى مترين في مترين بس، حواليه تلاقيه داير ما يدور 10-20 متر، يطلع لك كراتين البطاطس المحمرة، يطلع لك كراتين المياه الغازية، يطلع لك كراتين الحلويات بتاعت الأطفال وهكذا، فبيبقى شاغل مساحة كبيرة جدا على الرصيف. نرجع إلى الفكرة الخاصة بمحافظة القاهرة. قالت أنا عايز أعمل توحيد لشكل الأكشاك. بصراحة فكرة حلوة. فكرة حلوة. حد يعترض عليها؟ لا، محدش يعترض. قالت أول حاجة أنا هدي مهلة لأصحاب الأكشاك اللي عايز يقنن وضعه، يزبط دنيته، الكلام ده هدي له مهلة 3 شهور، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 10 و11 و12. طب وبعدين هبدأ بعد كده أعلن على النموذج اللي المفروض يبقى عليه الكشك. طب أنا كصاحب كشك هروح فين يا محافظة القاهرة؟ قالت اللي هيصمم لك الكشك هي هيئة النظافة والتجميل. طب سعره كام؟ قالت لو الكشك فيه 2 في 2 وفي كشك 2 في 3 يبقى هيبقى فيه سعرين، 50,000 جنيه و60,000 جنيه. طب يا محافظة، يا هيئة نظافة وتجميل، هتاخدهم مني كاش؟ قالت لا، هو حد معاه كاش المبالغ دي دلوقتي؟ احنا هنعمل حاجة كويسة، هناخد منك 25%. هناخد منك 25%، يعني 50,000 يا عم هتدفعهم ايه؟ 12.5 25%. ولو جيت على 60,000 الكشك الأكبر هتدفع 15,000 جنيه، وتقسط 45 على 24 شهر، حوالي 1,850 جنيه كده شهري هتقسطه. طيب أنا يا محافظة مش عايز أعمل الشغل ده مع هيئة النظافة والتجميل. محافظة قالت بشوقك، ما عندناش أي مانع، هتعمل الكشك في أي حتة، أي نجار صاحبك، بس هتلتزم بالتصميم والألوان والكلام ده. هتلتزم بالتصميم والألوان، بس أنا لو منك هروح ليه بتاع محافظة هيئة النظافة والتجميل، لأنه هيقسطولي على 2 سنين. صاحبك النجار هيعملولك، هيقولك اديني فلوس أجيب الخامات والكلام ده، ومفهوش ضمان ولا الكلام، بس بتاع هيئة النظافة والتجميل لو باظ ولا اتكسر هتقول للهيئة تعالى غيرهولي. يعني انا مش صاحب كشك بس بنصحك، ومش رئيس هيئة النظافة والتجميل، ماليش مصلحة. طيب الهدف ايه من كل الكلام ده؟

0: ان يبقى في شكل جمالي يعني، يعني ما تبقاش الدنيا كده اللي عايز يضرب احمر يضرب، اللي عايز يضرب اصفر يضرب، اللي عايز يضرب اخضر يضرب، الدنيا تبقى ممسوكة شوية. ما قريتش ملاحظات لحد الوقت من اصحاب الاكشاك، فالفكرة شكلها بتلقى رواج او قبول عند كل صاحب كشك. في عشوائية في انشاء الاكشاك، اه في عشوائية في الوانها، الاجابة اه. العشوائية الاكتر عارف فين؟ لما تعمل داير ما يدور حوالين الكشك. اولا ورا الكشك ده بتعرفش تعدي من على الرصيف خالص. بس محافظة القاهرة قالت لك اي صاحب كشك هيجي يفصل بره هيئة النظافة والتجميل هو بيدفع لي حق انتفاع سنوي، هشله 20% من حق الانتفاع لمدة سنة، يعني في اطار الدلع يعني. يعني انا شايف ان الموضوع ده كويس في اطار بس يعني ان احنا نلاقي شكل جمالي او نظيف يعني. بس الاهم بصراحة من لون الكشك وتصميمه هي الدائرة المحيطة بهذا الكشك، يعني ازاي نخليها دائرة فارغة مش مليانة كراتين بهذا الشكل. بس فكرة احيي عليها محافظة القاهرة، وفي حال نجاحها اتمنى انتشارها في باقي محافظات الجمهورية.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90 البي.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كبير من أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري اللي هو قطاع شركات الأجهزة الكهربائية، وده بيعمل فيه ناس كتيرة قوي. بالمناسبة شركات الأجهزة الكهربائية بتعاني من حالة ركود وكساد. تقديرات من شعبة الأجهزة الكهربائية إنه أحيانا هتوصل لخمسين إلى 60% تراجع في المبيعات في هذا العام مقارنة بالعام الماضي. التراجع سببه إيه؟ أكيد ارتفاع الأسعار، والسعر لما عمال يعدي يعدي يعدي ينط، الناس ما تقدرش فبتتوقف عن الشراء أو لا يشتري إلا المضطر. المضطر هو إيه؟ الشاب اللي بيتجوز، والمواطن اللي الجهاز الكهربائي باظ في بيته، باظ يعني هو قاعد يصلحه كتير لحد ما باظ فبيشتري جهاز. طيب جزء من ارتفاع الأسعار إيه؟ الصاج هو مكون رئيسي لتصنيع الأجهزة الكهربائية، الصاج. فالحكومة فرضت رسوم إغراق على هذا الصاج، يعني بالبلد كده زودت عليه الجمارك 13.5%. ده نتج عنه لأن أسعار الأجهزة الكهربية زادت حوالي 7%، يعني على كل 10,000 زيادة 700 جنيه، بالإضافة إلى مدخلات أخرى في الصناعة، يعني كهرباء، بنزين، مواصلات، حتى أدنى الأجور، ما كل ده بيتحمل في الآخر على التكلفة أو على سعر الجهاز. طبعا ده أدى إلى ارتفاع الأسعار، أدى إلى التراجع. في قطاع الأجهزة الكهربائية في نوعين من العمالة: عمالة دائمة، دي المعينة المثبتة اللي لها تأمين اجتماعي، تأمين صحي، مرتب، حوافز، يطبق عليها الحد الأدنى للأجور. وفي عمالة موسمية مؤقتة. بدأت بعض المصانع في تسريح هذه العمالة اللي هي المؤقتة، بس الرقم على عهدة نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية قال إن احنا وصلنا إلى إن 20,000 عامل عمالة موسمية غير منتظمة تركوا الشغل خلال الأسابيع اللي فاتت بسبب ركود وكساد في حركة الأجهزة الكهربائية. الرقم كبير، يعني أنا توقفت أمام 20,000 عامل، لأن ده 20,000 أسرة، يعني ده قرابة من 80 إلى 100,000 نسمة. هل نتوقف؟ هل نسكت؟ يعني احنا نقرأ الخبر ونسكت؟ ما بقولكش انت مواطن هتقدر تعمل ايه يعني؟ حتى لو نزلنا كلنا اشتري لي اجهزة كهربائية. انا اناشد المحترم السيد وزير الصناعة على انه يبحث ملف مصانع الاجهزة الكهربائية، فاذا تعثرت هذه المصانع بسبب رسوم الإغراق على الصاج، طيب إيه اللي يمنع إن إحنا ندرس تجميد هذا القرار مثلا؟ إزاي كمان ننشط شراء الأجهزة الكهربائية؟ هل في اتفاق مثلا يعني مع فنادق، مع أي حد، مع فرص تصديرية أعلى، بحيث إن إحنا نحاول نوجد منافذ لأن شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية تصرف منتجاتها؟ أنا مش عايز عامل يتوقف في الظروف دي. العامل النهاردة اللي هيتوقف هيروح فين يا أخوانا؟ ما هو لا يوجد إلا مهنة واحدة وهي العمل داخل الأجهزة داخل مصانع الأجهزة الكهربائية. هيلاقي فرصة عمل فين؟ وبعدين ده عنده التزامات وعنده إيجار وعنده أم وولاده ومدارس، يعني حاجة صعبة. احنا لازم نحط نفسنا مكان هذا العمل. عشان كده أناشد وزير الصناعة مباشرة بالعمل على حل مشكلات قطاع الأجهزة الكهربائية. نشوف ايه الأزمة، نعمل على حلها، نتفاهم مع المصانع. طب احنا هنجمد قرار الإغراق على الصاج، بس رجعوا لنا العمال، رجعوا لنا حتى 50%، وهكذا. أتمنى الملف ده يفتح فورا، لأنه ملف مهم وحساس جدا. الواحد بيتأذى لما يعرف أن أي عامل فقد فرصة عمله. أتمنى تكون الرسالة وصلت.

أقرأ على يعني مواقع التواصل الاجتماعي ناس بتشتكي إنها تعرضت لسرقات لحسابها بسبب إنهم إدوا معلوماتهم لمجموعة من النصابين، رغم التحذيرات للنهار، رغم الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي، التلفزيونات، الإذاعات، بص مفيش وسيلة إعلامية، إعلانات شوارع دلوقتي، بلاقيت ألاقي إعلانات تحذيرية من البنوك وبالبنك المركزي، محدش يدي بياناته ومعلوماته في التليفون. تخيل احنا واصلين لمرحلة ايه، ومع ذلك برضو يضحك عليه البعض. بنت اتصلوا بيها برضو قالوا لها انت ليكي نقاط على المحفظة الالكترونية بتاعها، وبس خد الرقم ده وحولي كذا، واتضحك عليه. بس عادي، حداية وتربيش كتاكيت، دول عصابات نصب، عصابات نصب. انا تعرضت لده على انستا بي وشرحت ده وابلغت وزارة الداخلية، وزارة الداخلية علمت امس انه تم القبض على الشباب اللي حاولوا ينصبوا عليا وعلى غيري في انستا بي. انا بشكر طبعا وزارة الداخلية على هذا المجهود، وهذا هو عهدنا بيها بصراحة، عاملة شغل اكثر من رائع يعني. واي حد بيشتكي ولا بيبعت الشكوى على صفحة وزارة الداخلية بيجد الاستجابة السريعة. لكن نعود الى موضوعنا يا اخوانا، هل احنا لسه محتاجين نقول لحضراتكم خلوا بالكم، خلوا بالكم، محدش يدي بيانات لاي حد في التليفون. البنوك لا تتصل بالتليفون علشان تاخد الارقام اللي في الفيزا بتاعتك اللي في ظهرها، او ارقام في اكتر من كده كلام، يعني في اكتر من كده. بنقعد نحذر زي ما عدنا نحذر ونتكلم على المستريح، مفيش حاجة في الدنيا اسمها اديني فلوسك وهديك 10% في الشهر، ولا 5% بالمناسبة في الشهر، مفيش بالمناسبة. خاصة اللي بيقولك ده معروف انه هو فاشل كان عندك في القرية وفي الحتة، يقولك اصل احنا شغالين دلوقتي في البنا وفي التجارة، اصل احنا شغالين في الطرق. طرق ايه يا اخويا اللي بتكسب ده؟ اصل احنا بنجيب دلوقتي مستحضرات تجميل، عارف الفرخة، ونجيب البيضة، والبيضة على رأي الفنان الراحل الجميل سمير غانم يعني، ونجيب الكتاكيت وتفقس والكلام ده. لا طبعا، يعني ايه البساطة دي؟ طبعا القاعدة المعروفة، امام كل النصاب طماع، ما تطمعش. الرسالة الأخيرة، لا تعطي بياناتك لأي حد في التليفون، بياناتك البنكية سر من أسرارك، ما تدهاش لولادك. بص أنا بقولك على هوا، ما تدهاش لصاحبك، ما حدش يعرف أي حاجة عن الكارت بتاعك يا عم، يعني مش هقولك ده شاع عمرك، ده في معاشك ومرتبك اللي هتكمل بيه آخر الشهر. أتمنى تكون النصيحة وصلت وما حدش يتعرض بقى للنصب ده. كل التحية لحضراتكم، حلقتي انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. من جانبها قالت المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين. وتضمن التوقيع عقود شراء هايد بارك لقطعة أرض بمساحة تبلغ 415 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية في قلب مدينة 6 أكتوبر أرض دريملاند سابقا، وتعد الاتفاقية نموذجا فاعلا للتعاون بين كبرى المؤسسات المصرفية والقطاع العقاري لتحقيق تطلعات استثمارية وتوسعات عمرانية جديدة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة أعلن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها 2027. قال الدكتور عبد العزيز قنصوة إن رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية للجائزة يمنحها زخما وطنيا كبيرا ودعما مؤسسيا غير مسبوق لتحفيز طاقات النشء والشباب. كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة فتح باب التقدم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجائزة خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026 في مجالات الآداب والفنون والإبداع والابتكار. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأرميني تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات في ضوء الحرص المشترك على دفع أطر التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني تناولا خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق لدعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. الولايات المتحدة تواجه تهديدا جويا نادرا مع تحرك عاصفتين مداريتين على سواحلها الشرقية والغربية في الوقت نفسه، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 440 ألف منزل ومنشأة تجارية وسط تزايد مخاطر الفيضانات. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أكد أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي العربي الشامل نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور حيوي وفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته 16 المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض. ورياضيا، منافسات بطولة كأس العالم للرماية 2026 تتواصل في يومها 5 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة 51 دولة في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية هذا العام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

0: 90 90. يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 شيماء حافظ ومحمد نشأت. ومساء الفل يا شيماء.
1: مساء الفل يا نشأت، ومساء الفل على أحلى سميعة سميعة الراديو 90 90. أهلا بيكم، أخباركم إيه؟ طمنونا عليكم يا رب اليوم يبقى عال العيال، كله حاجات حلوة وطاقة إيجابية. ابتسم لكل من حولك، هتلاقي الناس كلها بتبتسم وهتلاقي اليوم كده إيه بقى لطيف وهادي ونادي، والعملية ظريفة جدا جدا
0: يا رب.
1: تعالوا بقى نبتدي حلقتنا النهاردة، حلقة الاثنين 12 أكتوبر 2026، وكالعادة أخبار ودردشة ومواضيع بندردش معاكم فيها. بس طبعا لازم نفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الاسمس 199، الواتساب 010-499-4، اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي هي الراديو 90 90. وسؤالنا النهاردة هو: حضرتك مثقف ام مستهلك للثقافة؟
0: بصوا بقى
1: سؤال تحسه مكلكع كده، بس تعلم نتكلم فيه بالراحة كده.
0: بالراحة كده، هو الثقافة التكاوي اللي احنا عايشين فيها اليومين دول، اللي هو القصة بتاعت هنعرف ملخص الكتاب هنسمعه في 3 ثواني، هناخد رؤوس الحاجات، هنتفرج على 50 بودكاست مثلا دقيقة من هنا ودقيقة من هنا ودقيقة من هنا. هو المفروض فالثقافة السريعة دي ميزة ولا فخ؟ يعني لو اتقفل الانترنت فجأة، زمان كنا بنجيب الكتب الورق دي ونقعد نقرأ فيها وناخد وقتنا فيها، والفكرة نفكر فيها وفكرة الكتاب نفكر فيه، والكتاب والمقدمة بتاعت الكتاب كمان مقصود منها ايه، حاجات كتيرة جدا كانت بتساعدك وانت ماسك كتاب بتقراه وبتقراه كله وبتاخد وقتك فيه كله، بتبقى مستمتع جدا بالمناسبة كمان، يعني كانت بتبقى حالة استمتاع كبيرة جدا. فبتطلع عندك جزء كبير جدا من الثقافة بالكتاب ده ومن الثقافة بالمعلومة اللي بيقولها الكتاب ده. لكن دلوقتي لا، احنا دوبك من على الوش كده ونقفل، ومن على الوش ونقفل، ومن على الوش ونقفل، فيبدو ليك انك عندك
1: كل المعلومات
0: او كونت.
1: انت عارف المشكلة في ايه؟ انه دايما انت ساعات كده ايه بتسمع انه حاجة حصلت، فتقول لحد اديني يعني بريف، لخص الحوار حصل فيه، فانت خدت الملخص ما دخلتش في تفاصيل الموضوع عشان تبقى عارف. فلما جينا في يوم من الايام اقولك احكي لي الموضوع ده حصل فيه، هتلاقي نفسك انت ممكن تكون مش عارف تشرحه او مش فاهم ابعاده بالتفصيل. فالنهاردة احنا هنتكلم بالموضوع ده بشكل مفصل، هنقعد ندردش مع بعض ونعرف انتوا بتهتموا انكم تاخدوا المواضيع وتعرفوا تفاصيلها بالكامل، ولا بتحب تاخد رؤوس أقلام كده ويبقى الموضوع معدي عندك في حتة الثقافة دي. هنرجع تاني نكمل كلامنا، أكيد طلباتكم الأغاني مجابة، أي حد عايز يسمع أي أغنية ابعت لنا حالا ودلوقتي، هنسمع شارموفيس ونرجع على طول، خليكم متابعين.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: النجمة صفاء أبو السعود.
3: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

محتواها مصري. مع شيماء حافظ و

0: 90. لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. وعندي سؤال عايز أسأله لك كده، هو لو شخص قدامك شايف ان هو عارف معلومات كتيرة جدا، هل من وجهة نظرك هذا شخص مثقف، ده راجل مطلع ومثقف ولا لا؟ يعني في ناس بتحب تسمع ملخصات كتب، تشوف فيديوهات تعليمية، هل الناس دي بتعتبر مثقفة ولا لازم يقروا ويتعمقوا؟ من وجهة نظرك ابعت قول لي رأيك على 199 او على الواتساب 010-499-94.
1: في نظرية كده سموها نظرية البوب كورن. نظرية البوب كورن دي مش يعني حاجة طبية ومش تشخيص علمي خالص ولا معتمد على اي اضطرابات بتحصل، هو بيتكلم بيشبهها. يعني الفكرة ببساطة اننا بنتنقل من معلومة للتانية بسرعة جديدة جدا، زي بالضبط الحبات بتاعت الفشار كده لما بتحطها وتبدأ تفرقع واحدة ورا التانية ورا بعض من غير ما ندي نفسنا وقت كفاية للتأمل او الربط بين الافكار او تثبيت الافكار حتى. لكن مهم جدا اننا نقول ان كثرة التنقل بين المحتويات ممكن جدا انه يشتت انتباهك. لما بتقعد تعمل سكرول كده تخش على فيديو ديني وبعدين فيديو بيتكلم عن الصحة النفسية وبعدين فيديو بيتكلم عن معرفش ايه وفيديو ايه، ده بيعمل عملية تشتيت. وبين الادعاء ان المخ اتدمر او ان قدرتنا على التركيز انتهت، بعد شوية تقول لك ايه والله ما بقتش مركز زي زمان، مخي مش شغال زي زمان، دماغي بتهنج مني شوية، دي كلها تعميمات مش دقيقة خالص. المشكلة صح. في انك بتشوف فيديو مدته دقيقة لكن في يومك كله ده بيتحول لكمية فيديوهات مدتها دقيقة ورا بعض، لدرجة ان انت ما بقتش خلاص تستمتع لا بفيديو طويل تقدر تشوفه ولا بكتاب او حتى نقاش يكون محتاج منك شوية تركيز وصبر. والسؤال اللي احنا بنطرحه دلوقتي برضو، امتى اخر مرة قعدتوا تقروا كتاب او مقال طويل من غير ما تمسكوا الموبايل؟ تفتكر فاكر ولا خلاص الزهايمر اشتغل؟ لانك اكيد ناسي، لان اكيد الحاجات دي حصلت من مدة طويلة جدا. مع اني قلتلكوا في الاول لا يا جماعة الموضوع ده كان مفيد جدا وكنا بنقعد فيه وقت طويل جدا، ومش بس كده كنا بنبقى مستمتعين جدا جدا جدا. جربوا الفكرة كده وشوفوا ممكن يحصل معاك ايه. يعني
0: انت عارف يا نشأت، في ناس كتير بتحب تقرأ ملخصات الكتب، يعني ما تجيبش الكتاب وتقرأ من الجلدة للجلدة زي ما بيقولوا كده. فأنا عايز أسألك سؤال، لو واحدة قرت ملخص 50 كتاب، واحدة تانية قرت كتابين من الجلدة للجلدة زي ما بيقولوا كده، والخمسين كتاب دول الكتابين دول بيتكلموا في نفس الموضوع، فلنفترض ان هو الصحة النفسية، تفتكر مين فيهم اللي عنده معلومات اكتر، او مين فيهم اللي هيقدر يطبق المعلومة اللي جات له من الكتاب
1: بالظبط؟
0: تتوقع مين؟
1: الاكيد اللي قرت الكتاب كامل، لان المحتوى كامل لما تقراه وتقرا الملخص جنبه. الملخص ده بالمناسبة يا جماعة كان زمان بيتقري بعد ما تقرا الكتاب عشان يفكرك، بس يعني يديك تفكير كده. انت بتقرا الكتاب كامل وبتركز فيه جدا، لكن بعد شويه تروح ايه يدوبك قري الملخص كده في الاواخر اللي
0: عشان
1: هو عايز
0: تلم المعلومات بقى
1: تفتكر، عشان لو حاجه وقعت مني فتفكرني. يعني انما عمره ما كان الاساس ابدا.
0: رايكم ايه في موضوعنا؟ ابعتوا لنا على 199 او على الواتساب 010-499-94. بنت الناس نسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمه تعدي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المقاولون العرب يستضيف زد في 5 مساء، بينما تقام في 8 مساء مواجهة بيراميدز أمام سيراميكا وسموحة ضد غزل المحلة في الجولة 6 من الدوري المصري. منافسات بطولة كأس العالم للرماية 2026 التي تستضيفها مصر تتواصل في يومها 5 بمشاركة 51 دولة. بعثة منتخب ناشئات كرة اليد تتوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم تحت 16 سنة. فريق العين الإماراتي المحترف ضمن صفوف رامي ربيع مدافع منتخب مصر يحل ضيفا على نظيره القوة الجوية العراقية في 9:15 مساء في الجولة 2 من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وكوفنتري سيتي يلتقي مع نيوكاسل يونايتد في 10 مساء ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية لسه بنكمل معاكم كلامنا، والنهاردة بندردش في موضوع مهم جدا جدا. يمكن الناس بتفتكر ان هو لو ابتدى يتفرج على فيديوهات كتير وياخد معلومات مختلفة في مختلف المجالات كده اكتسب ثقافة عالية جدا جدا، وفي حين انه بعض الناس شايفين برضو انه الفيديوهات دي مش كافية انها تخليك ملم بكل تفاصيل الموضوع وكل محاوره، فمش هتعرف تحاور حد لو حد سألك في الموضوع ده، بدليل ان انت لو عدت تتفرج على فيديوهات كتيرة جدا في حاجة معينة وبعدين حد قالك طب اشرحها لي فهمني بقى بالتفصيل كده، ممكن تتلجلك في النص تلاقي ان انت مش ماسك الموضوع كله من اوله لاخره. هل انتوا مع الراي ده ولا لا؟ ابعتوا لنا على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66.
2: عمرو محي مساءك زي الفل، بيسلم علينا وعايز يسمع حاجه لعمرو دياب.
1: زي الفل.
2: مساء الورد، انا مريم وعايزه اغنيه الحب عبنا لرامي صبري. عينيا حاضر.
1: حاضر.
2: خالد مصطفى مساءك زي الفل يا خالد، بيقول زمان كنا بنقعد في المكتبه كمان نأجر كتب نقراها ونمشي، كانت تبقى مرحلة حلوة قوي ولطيفة جدا. لما تروح مكتبة كده وتشرب معاها مثلا فنجان القهوة بتاعك وتقعد تقرا، كان اسمها استعارة، تستعير الكتاب بدل ما تشتريه لو كان ثمنه غالي عليك ولا حاجة، فتقعد يا اما في المكتبة يا اما احيانا كان في برضو بعض المكتبات تأجر الكتاب لمدة يوم
1: صح
2: وترجعه تاني يوم، بشرط انك ترجع الكتاب بحالته وتحافظ عليه وحاجات كده.
1: وكمان ساعات كنت انت بس يبقى عندك كتاب وجارك عنده كتاب وتقعدوا نبدل الكتب مع بعض، بحيث ان انا عايز اقرا الكتاب بتاعك انت تقرا الكتاب بتاعي كده
2: كتير. وكانت في مكتبات في كل شوارعنا، يعني كل شوارعنا كان لازم يبقى فيها المكتبة بتاعت الكتب دي. وكان زمان حتى الروايات الصغيرة اللي هي بقى اللي كانت يعني فيها خيال شوية قبل بقى النت والكلام ده، رجل المستحيل بقى وملف المستقبل والمغامرون الخمسة والحاجات دي. فكنت تجيب الرواية وتستنى بقى، كان بتنزل كل شهر. طبعا دكتور نبيل فاروق من أعظم ما كتب السلاسل دي كلها، فكنت دايما تجيب السلسلة الجزء الأول والتاني والتالت، وبعدين يبقى فيه مجلد كده، غير طبعا مجلدات ميكي كمان الحاجات واحنا اطفال كده، فيروح عامل لك العدد الاول والمغامره الثانيه والثالثه، وبعدين يجيب لك كده فجاه حاجه كده كل كام شهر فيها 6 7 مغامرات، ويقول لك ده المجلد الكبير اللي كنت تقرا تقراه بقى حوالي 300 400 صفحه كده وما تزهقش، تقعد عليهم
1: خالص بتقرا بشغف،
2: عندك شغف كبير جدا جدا لحد ما تخلص الكتاب كله.
1: عندي سؤال عايز اساله لكم، اخر مره قريت كتاب كان ايه؟ ابعت لنا قول لنا اسم الكتاب اللي انت قريته، تعالوا نقعد كده نسمع اسامي كتابات كتب وروايات، يمكن تخلي حد يتشد انه يروح يشتري الكتاب ده او يستعيره حتى من حد ويقراه، ويبقى فكره كده ان احنا نخلي الثقافه عدوى، نقعد نتعلم ونتثقف ونقرا. بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحاله المروريه من زميلنا محمد صابر. يا محمد مساء الفل.
3: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: اهلا بيك.
4: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه، واعلى كبرى حدائق القبه واعلى مناطق شارع سكه الويل بعض الكثافات المريه في الاتجاهين، سواء جاي من مناطق الزاويه الحمراء او متجه الى مناطق شارع بورسعيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد وتدخل نفق احمد سعيد وتكمل من هناك الى مناطق دير الملاك. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه صلاح سالم؟ لو انت جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه الى مناطق شيراتون والمطار تروح تستخدم محور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن طريق السويس اللي بيشهد اعمال تطوير في واصلاح في اعلى كوبري السويس المتجه الى مناطق القاهره، القادم من طريق السويس دلوقتي ومتجه الى مناطق القاهره بعد منطقه الكارت على طول بندخل الطريق الداعم، ومن الطريق الداعم بنطلع على محور لطفيه النادي، ومن محور لطفيه النادي بننزل على مره اخرى اللي رايح مناطق الدائري بيكمل على الطريق الدائري، او اللي رايح مناطق شيراتون والمطار ومناطق الشطاقة ومتجه لمناطق مدينة نصر بيكمل لآخر محور لطفية النادي. اللي خارج بقى من مناطق التجمع والرحاب، وخلينا نخفف كل الأحجام المرية عن طريق السويس، نروح نستخدم على طول محور محمد نجيب ونطلع منه على كوبري جاردينيا ونكمل مرة أخرى على شارع الثورة، وأول نخرج نستخدم محور التسعين الجنوبي ومحور المشير طنطاوي، أو نستخدم كوبري سمير غانم ببعض الكثافات أيضا اللي بدأت تتوافد أعلى كوبري حلمية الزيتون المتجه لمناطق المطريه والكابلات، ازاي توصل بعيد عن الزحمه، تروح تستخدم شارع ترعه الجبل وتكمل منه على مناطق المطريه ومناطق السواح. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، تروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. بعض الكثافات ايضا في كورنيش النيل عند منطقه جاردن سيتي اللي داخل على مناطق المعادي وحلوان، تروح تستخدم كوبري الحضرات. وبعض الاحجام في منطقه المعادي في شارع 216 وميدان اللاسلكي المتجه لمناطق القمر الصناعي، هتروح تستخدم شارع النصر. ومحور حسب الله الكفراوي النهارده هيكون بديل عن محور الاوتوستراد اللي بيشهد بعض الكثافات المريه. وكده طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوسط في اعلى كوبري الدقي المتجه الى مناطق جامعه القاهره وشارع ثروت، وبعض الاحجام ايضا اللي طالع على الطريق الدائري المستخدم محور صفقي. يبقى ازاي توصل للطريق الدائري من محاور الجيزه؟ هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. بعض الاحجام ايضا اللي بدات تتوسط في اشاره ميدان الجيزه اللي جاي من كورنيش العجوزه وشارع مراد وداخل مناطق فيصل والهرم، لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان، لو انت جاي من اعلى دائرة المنيب ورايح مناطق فيصل والهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص، اما لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق البحر الاعظم ومناطق الجيزه هتروح تستخدم دلوقتي محور الفريق كمال عامر. وكده طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المؤديه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراج وانسياب مريه. بعض الكثافات اعلى دائري منطقه القوس الغربي هنروح نستخدم النهارده بدل وصله المريوطيه ومناطق القوس الغربي الطريق السياحي هيكون بديل او محور 26 يوليو او محور رود البرج. بعض الاحجام اللي خارج دلوقتي من الزراعي متجه لمحافظه الوجه البحري هنروح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه اسكندريه. بعض الكثافات شارع زكي رجب وعمر لطفي ومحور ابو قير منطقه فيكتور مانويل المتجه لمناطق كايرو سوز مول هنروح نستخدم محور المحموديه. اما بعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في محور قناه السويس المتجه لمناطق باب شرق وكوبري التعمير هروح نستخدم منطقه الاباري، او هنستخدم النهارده الطريق الدولي الساحلي او منه الى كوبري 45 في نطاق مدينه دمنهور. الكثافات بتتوافق في شارع الجمهوريه وشارع الوحده العربيه هروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي، اما من مدينه الشرقيه في الزقازيق بعض الكثافات شارع سعد زغلول وشارع المحافظه المتجه لميدان السادة هروح نستخدم شارع احمد ماهر من مدينه المنصوره. الاحجام بدات تتوافق في اللي جاي من طريق ميت غمر طلخه المتجه لكوبري الجامعه، وبعض الكثافات في شارع جيان الثلاثة المتجه لحي الجامعة ايضا هنروح نستخدم شارع احمد ماهر في نطاق مدينة دمياط. الاحجام بدأت تتوافق في اللي جاي من ميدان الشعبية وشارع فكر زهرة هنروح نستخدم النهارده الكوبري المعدني، اما في النطاق الغربية مدينة طنطا بعض الاحجام في ميدان المحطة وشارع المديرية وشارع النحاس هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينة بورسعيد. الاحجام في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري، اما في نطاق محافظات الوجه الابلي ومحافظة الفيوم بعض الاحجام في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة هو شارع احمد حلمي هنروح نستخدم شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظة اسيوط الاحجام بتقابلنا شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار اسيوط هو شارع 23 يوليو وشارع يوسف راغب وشارع الجامعة هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
4: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي رسائلنا بقى لحضراتكم النهاردة واللي حضراتكم بتبعتوها. انا شفيق عمر بمسي عليكم وياريت نسمع وردة اغنية يا ليل. انا ما بقتش بقرا كتب خالص, كله سيرش من على النت اسهل. طب انا موافق كله سيرش من على النت اسهل, ده جميل جدا, لكن هل بتقرا الكتاب كامل ولا بتقرا ملخص ولا بتاخد فكرة ولا لا؟ الكتب دي هو بيقول الكتب دي اما كنا لسه في الجامعة بندخل المكتبة ونتجول ونقرا ونتنافس كلنا مين قرا كتب اكتر. كانت احلى ايام والله, واكيد ثقافتك دلوقتي مختلفة جدا جدا عن ثقافة الجيل اللي موجود دلوقتي.
2: هديل بقى بتقول مساء الفل عليكم, والله موضوع الكتب ده حاجة مهمة جدا جدا. انا عندي مشكلة مع ولادي, للأسف ما بقوش يقروا الكتب بمعناها القديم, انه يمسك الكتاب كده ويقراه ويبقى فيه صفحات بتتقلب ونحط وردة جوه الكتاب او نحط حاجة نعلم احنا وقفنا عند صفحة ايه عشان نرجع لها. المشكلة دلوقتي بقى كله اونلاين, وانا حاسة انه اكيد ما عندهمش المعلومات الكافية عن اي حاجة, لانه الموضوع ان هما بيقلبوا في الشاشة كده على طول, اكيد مش بياخدوا نفس الكمية من المعلومات اللي هتتاخد لو ماسكين الكتاب وبيقروه. اتمنى يرجع زمن الكتب زي زمان, والله كلنا اتمنى هذا الزمن يعود, لانه كان طبعا الناس بتقرأ كتب بشكل اكبر بكتير. عايز اسألكوا سؤال دلوقتي, لو انتوا زي ما احنا بنقول كده الناس بتحب تحس انها مثقفة من فكرة ان انا بقعد اقلب على السوشيال ميديا فيطلع لي فيديو بيتكلم عن العلاقات الاجتماعية مثلا, فلاقي واحدة صاحبتي عندها مشكلة اروح انا نصحها ليه؟ لان انا حاسة ان انا بقيت عندي دراية بالموضوع لان انا بتفرج على هذه الفيديوهات القصيرة المكيرة وابتدي انصح حد ممكن اذيه بالنصيحة دي. شايفين الموضوع ده حلو ولا وحش؟ ابعتوا لنا رايكم على 1 2 9.
1: حلو ولا وحش؟ بصراحة ده موضوع اكيد وحش. ده احنا بقينا ناس بتطلع وتتكلم باسم انهم خبراء في الصحة النفسية وخبراء في التغذية, وهم لا يملكوا اي شهادات خالص ولا يملكوا اي خبرات خالص, هو مجرد انه قاعد يقرأ شوية فيديوهات او
2: يتفرج على فيديوهات
1: على فيديوهات ويقرأ شوية كتب كده وحاجات من النوع ده. وشكرا للتحية على كده, انا كده بقيت خبير ويقدم نفسه على انه خبير. دي على فكرة ازمة كبيرة جدا جدا, وممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا جدا, لان النصايح اللي انتوا بتتخيلوا انها ممكن تنفعكم لا, دي بتضر جدا جدا جدا.
2: وبرضو عايز اقول لكم حاجة, ما تاخدوش بنصيحة فيديو شفتوه بيحكي حكاية فطلع ملخص الحكاية فانتوا تاخدوا بالنصيحة دي, لان ممكن يكون اللي بيقول الفيديو ده شخص ما عندوش المعلومات الكافية او ما عندوش الخبرة اللي تؤهله انه ينصحك. فبلاش تاخد الموضوع من على الوش كده, حاول تتعمق في حاجة خصوصا لو عايز تاخد قرار او بتفكر في حاجة بتفرق معاك وفي مستقبلك. عمرو دياب يا قمر هنسمعها وراجعين على طول, خليكم متابعين.
3: لو في

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة، موضحا أنها تعد إحدى أهم جلسات المنتدى، حيث من المقرر أن تناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر مع استعراض أبرز ما تحقق في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أولويات الإصلاح خلال المرحلة القادمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز قنصوة أعلن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السابعة لعام 2027. قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة إن رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية للجائزة يمنحها زخما وطنيا كبيرا ودعما مؤسسيا غير مسبوق لتحفيز طاقات النشء والشباب. كما أعلن فتح باب التقدم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجائزة خلال الفترة من 12 من أكتوبر حتى 31 من ديسمبر 2026 في مجالات الآداب والفنون والإبداع والابتكار. في إطار زيارته إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي بحضور أعضاء اللجنة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة على الصعيدين البرلماني والاقتصادي، فضلا عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى رئيس مجلس إدارة إحدى كبرى شركات الضيافة والسياحة التايلاندية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص واعدة. ورحب وزير الخارجية بتوجه الشركة نحو التوسع في السوق المصرية، كما استعرض رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أكد أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي العربي الشامل، نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور حيوي وفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته 16 المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض. ورياضيا، المقاولون العرب يستضيف زيد في 5 مساء في الجولة 6 من الدوري المصري لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت.

0: 90.
1: مرة تانية أهلا أهلا بكل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد في ساعتنا التانية من علشان الزحمة تعدي. لسه معاكم محمد نشأت شيماء حافظ، والنهاردة بنتكلم معاكم في موضوع يمكن ناس كتيرة بتتعلق عليه ويمكن فتح باب للحوار بيننا وبينكم بشكل كبير جدا. هل أنت مثقف ولا مستهلك للثقافة؟ احنا بنتكلم على ثقافة التكوي اللي احنا بناخد المعلومات كده على الطاير، بنقلب في التليفون فاللي يطلع معانا بقى معلومة، شوية رياضة شوية سياسة شوية اجتماع شوية فن شوية علاقات وهكذا، وبناخد المعلومات على كده، ومن خلال هذه المعلومات احنا بنحكم على الناس وبناخد قرارات وبنعمل حاجات كتيرة جدا. فهل انت شايف انه ده مثقف ولا مستهلك للثقافة؟
2: بالظبط كده. هنقرأ بعض الرسائل اللي حضراتكم. عمرو محيي، مساك زي الفل يا عمرو، بيسلم علينا وعايز يهدي اغنية بمناسبة عيد ميلاد اخته، عنينا حاضر عنينا في سنة وهي طيبة. في كمان مروة السيد، مساك زي الفل يا مروة. مروة من الناس اللي بتابعنا على طول. مروة بتقول ان الثقافة دلوقتي بقت شيء مرعب جدا، لان ما فيش حد في الحقيقة عنده ثقافة واضحة او ثقافة كاملة، كلها ثقافة تكوي. واضح ان انتوا كلكم يعني معترضين على الفكرة
1: ومجمعين الثقافة تكوي.
2: طب حلها ايه بقى؟ يعني شايفين من وجهة نظركم الحل ممكن يكمن فين؟ لان الموضوع فعلا بقى صعب جدا وبقى خطير جدا، فمحتاجين له حل اكيد. يعني
1: اي سعد بعت بتقول مساء الفل عليكم، والله الموضوع ده في غاية الخطورة. انا شايفة انه لازم نرجع تاني نثقف ولادنا على الاقل بالكتب، زي ما كنا بنقرا كتب زمان وبنتنافس مين قرا كم كتاب، وبنقعد نتناقش مع بعض بعد ما بنقرا كل كتاب. وكان عندنا احنا في البيت كان مع والدي والدتي نقعد نتناقش مع بعض في كل كتاب بنقراه. فانا شايفة انه لازم نرجع الكلام ده في ولادنا، يمكن هيفرق بشكل كبير جدا جدا في ثقافتهم.
2: اكيد طبعا، في يعني حاجة مهمة جدا. تعالوا نروح نسمع رامي صبري، كل طلبوا يسمعوا معانا رامي صبري النهاردة، الفرفشة او ملك الفرفشة، ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
0: ساعتين جامدين لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، طب إيه الحل بقى في المشكلة بتاعت الثقافة دي اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة، وإزاي نتحول من مستهلكين للمعلومات لمثقفين بجد؟
2: تعالى عايز أقولك حاجة نشأت قبل ما تقولنا على الحلول.
1: قوليلي.
2: عايز أقولك على دراسة اتعملت بسبب الموضوع ده. دراسة دي اتنشرت في إحدى المجلات الثقافية، وقالوا إنه عملوا باحثين العلاقة ما بين استخدام الفيديوهات القصيرة والصحة النفسية والقدرات المعرفية. الدراسة دي حملت عنوان الخلاصات والمشاعر والتركيز، وجمعت الدراسة دي تقريبا 98,299 مشارك. لقى الباحثين ايه بقى يا سيدي؟ انه في ارتباط بين زيادة استخدامية الفيديوهات القصيرة وانخفاض الاداء المعرفي. انت شايف يعني كل ما تتفرج على فيديوهات اكتر اداك المعرفي بينخفض، وكان الارتباط اوضح في مجال الانتباه والتحكم في الاندفاعات. يعني انت لما بتقعد تتفرج على فيديوهات كتير دي انتباهك بيقل والتحكم في اندفاعاتك بيبقى اكتر. ورصدت الدراسة دي بقى ارتباط بين زيادة الاستخدام وبعض مؤشرات تراجع الصحة النفسية، خصوصا التوتر والقلق. يعني انت كل ما بتقعد تتفرج على فيديوهات كتيرة جدا كل ما بتزود توترك وقلقك. علشان كده خلينا نوضح حاجة مهمة قوي. النتائج بتكشف عن ارتباطات احصائية. ده مش دليل قاطع ان الفيديوهات القصيرة لوحدها هي السبب في ضعف الانتباه، ولكن كل شخص بيتفرج عليها بيتأثر بطريقة مختلفة عن التانية. فعشان كده الدراسة دي ملخصة بيقولك ان انت مش معنى بتتفرج على فيديوهات كتير يبقى ثقافتك هتزيد، وكتر الفرجة على الفيديوهات بشكل مستمر ده بيؤثر على صحتك النفسية، فهتتوتر زيادة، هتقلق زيادة. فنقلل الموضوع ده يا جماعة عشان نبقى ايه، كول كده ولذيذ.
1: بتجيب مشاكل والله.
2: اديني بقى في الحلول. يا
1: الحلول بقى يا ستي، بص يا سيدي، بتتحول من مستهلك للمعلومة لمثقف بجد عن طريق 5 خطوات. نركز فيهم كده ونعدهم مع بعض. رقم 1، اختار موضوع واحد وادخل فيه بعمق جدا بدل ما تقعد تشتت نفسك بين عشرات الموضوعات.
2: صح.
1: رقم 2، بعد ما تسمع او تقرا معلومة حاول تشرحها انت باسلوبك من غير ما تبص للمصدر. الكلام ده كنا بنعمله زمان، كنت لما تيجي درس كده فتاخد الدرس فتقراه فتفهمه وبعدين يقول لك اشرحه انت بقى باسلوبك. ما تعرفوش الطريقة دي يا جماعة قد ايه بتثبت المعلومة في دماغك.
2: صحيح.
1: رقم 3، اسأل نفسك بقى ايه الدليل على المعلومة دي، وهل المصدر ده موثوق فيه، وهل في وجهة نظر تانية ولا هو ده الوجهة النظر الوحيدة. اغلب الحاجات بتخضع لأكثر من وجهة نظر الا الثوابت طبعا، فدايما تسأل نفسك وتسأل عن المصدر، لان احيانا بناخد معلوماتنا من مصادر كتير جدا جدا غلط.
2: صح.
1: 4 بقى، طبق اللي اتعلمته في حياتك. يعني لو قريت كتاب مثلا عن التواصل جرب كده تحس طريقة حوارك مع الناس، ولو تعلمت معلومة تاريخية حاول تفهم علاقتها بالأحداث اللي حصلت بعديها. اربط كده وطبق وشوف لما أنا درست كده أو قريت في الكتاب كده هل ده أثر على سلوكك بعد كده وبدأت تتعامل مع الناس بالشكل اللي انت قريته ولا لا. رقم 5 بقى، خصص وقت للقراية أو الاستماع من غير تنقل مستمر بين التطبيقات. يعني تفتح فيديو اقعد اسمع الفيديو للآخر، اقعد افهم الفيديو للآخر، اقعد طبقه، اقعد اشرحه، اقعد اتكلم فيه. وافتكر دايما ان الثقافة دي هي مش مسابقة، يعني مش مين عنده معلومات اكتر، لكن هي اكتر قدرة على الفهم والربط والتفكير النقدي ما بين الحاجات. والاهم الاهم جدا كده بين قوسين، يعني انك تحترم دايما وجهات النظر الاخرى او اختلاف وجهات النظر.
2: عايز اسألك سؤال كده يا نشأت، هو انت لما حد يسألك على معلومة ما وانت ما تعرفهاش بترد تقول ايه؟ هل بتفتي تقعد تفتح في الموضوع وتحكي وتفتي، ولا بتقول انا ما بعرفش؟
1: في الوقت الحالي بقيت بقول ما بعرفش. زمان كنت بفتي.
2: يعني زمان كنت اللي هو انا عارف كل حاجة،
1: وافضل اجيب له 20 معلومة حواليها ومفيش يعني
2: الحاجات اللي شبهها،
1: الحاجات اللي شبهها كلها. فيعني هيتوه منك او هتطلعي انت بانك يعني عندك المعلومه.
2: تمام.
1: بس انت عماله تتوهي معاكي في الكلام. دلوقتي بقت يعني اسلك الطرق، لا معرفش والله، ودور انت
2: او تعالى نقرا فيها او
1: بالظبط.
2: يعني انا اسالك السؤال ده، هل لما حد بيسالك على معلومه ما وانت مش عارف الموضوع ده هل بتقول معرفش، ولا بتقعد تحاول تحور وتحكي معاه في الموضوع ده وتحاول تخش في تفاصيله على وعسى تندم في الحوار وتاخد منه كلمة تزود انت عليها كلمتين وتبقى عامل جملة مفيدة في الموضوع؟ ابعتوا قولولنا على 199 او كلمونا على 218-10-866. حسين الجسمي طلبتوها، نسمعها وراجعين على طول.

0: 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
1: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، عصر القراية زمان واحنا بنتكلم كده عن ثقافة التيكاوي الموجودة دلوقتي، كان ليها طابع يا جماعة هحاول كده نقله للجيل الصغير اللي ممكن يكون معاش الفترة دي. كانت ملامح القراية زمان ليها طقوس خاصة، يعني برضو احنا ما كناش بنقرا في اي وقت كده، ليها تهيئة كده. تيجي بعد العصر كده تقعد على الكنبة او في البلكونة وقت العصاري الجميل ده، وتكون خلاص راجع من شغلك بقى وارتحت شوية او اتغديت، تضرب معاها كوبايه شاي مظبوطه ولا كوبايه شاي بلبن مع يعني بقسماطه كده ولا حاجه، وقاعد مستمتع على الكنبه ولا على في البلكونه، وتبدا تقرا الكتاب اللي انت عايزه. ريحه الورق نفسها زمان سواء كانت الكتب او الجرايد كان ليها في ريحه مميزه كده للورق وللطباعه القديمه، وزي ما قلت لكم هي جزء من متعه الموضوع ده. الجرايد زمان كان لازم الصبح بدري كده تلاقي الجرايد، يا حد جابها لك يا انت نزلت اشتريتها من الراجل اللي فارش في الشارع عندك او فارش قريب منك، تلاقيه بقى حاطط الاهرام والاخبار والجمهوريه والمسا والجرايد الرياضيه واخبار الرياضه واخبار الحوادث واخبار، كان في اخبار ثالثه غير الرياضه والحوادث، كان في اخبار النجوم طبعا. وتروح انت جايب بقى الحاجات دي، ولو رايح بقى شغلك الصبح يا اما تقراها في المترو يا اما في الميكروباص وانت ماشي، يا اما تاخدها معاك وقت الفراغ كده، كان في ناس تقعد تقرا في الشغل برضو. لكن كان لازم الصبح تروح جايب الجورنان ولازم تقعد تقرا، وعندك يعني كان عندنا كام حاجه كده مهمه،
1: ودايما في باب كده انت بتتابعه، يعني في كاتب بيكتب يعني عمود كده انت بتتابعه، ولازم تبقى عارف ايه جديد وكاتب ايه. طبعا
0: سامي عظيمه توفيق الحكيم كان بيكتب، يعني كنا بنقرا له مقالات كتيره جدا كان بيكتبها من زمان وكانت بتتنشر، مصطفى امين، احمد رجب، نجيب محفوظ، وكاريكاتير طبعا بهجت او مصطفى حسين، يعني كان في اسامي انت تستمتع متعة مرعبة وانت صح تتفرج على الحاجات دي.
1: انت عارف كمان كان في يعني ناس عندها موضوع ان انا لازم اقرا الكتاب قبل النوم، ده دايما الكتاب بيبقى موجود على الكومود
0: صح
1: بالليل كده قبل النوم، بدل ما احنا بنقعد نمسك التليفون نقعد نقلب فيه اليومين دول، لا كان زمان لا بمسك الكتاب اقرا لي فيه صفحتين ثلاثه اربعه على قد ما اقدر لغايه ما انعس واروح قافل الكتاب ونايم. فالموضوع ده بيثري معرفتك ومعلوماتك بشكل مش طبيعي. انا كنت بسالك انت مثقف ولا مستهلك للمعلومات، وسالت اسئله زي مثلا لما اسالك حد بيسالك في موضوع ما فانت هل بترد بان انا معرفش لو انت فعلا ما تعرفش، ولا بتحب تتكلم في الموضوع وتتكسف من كلمة ان انا معرفش. مش عيب ان اقول معرفش، لكن العيب ان انا اقعد افتي في حاجة انا مش عارفاها. وهنا بتيجي دور الثقافة، ان انا لما في معلومة سمعتها او شدت انتباهي، ايه المشكلة لما انا اخش اقرأ اجيب تفاصيلها اعرف معلومات اكتر اتعمق في البحث عن المعلومة دي، فده هيساعدني بشكل كبير جدا ان انا اتثقف في الحتة دي بالذات. في منى بعتة بتقول انت فكرتيني بجارتي، اما اتكلم في اي موضوع لازم تبقى عارفة كل حاجة وهي مش عارفة اي حاجة، وفعلا بتتكسف تقول معرفش. في كمان خالد بيقول مساء الفل عليكم، والله الموضوع ده مهم جدا، انت خليتيني عايز انزل اروح اشتري كتاب دلوقتي حالا. في برضو مي بعت بتقول مساء الفل عليكم، والله انا بعشق الكتب وبقرا كتب بشكل هيستيري، وجوزي بيقعد يتريق عليا يقول لي اصلا مفيش حد بقى يجيب كتب دلوقتي كله اونلاين، لكن انا ما زلت محتفظه بالعاده دي ان انا امسك الكتاب كل يوم بالليل واقرا شويه قبل ما انام، متعه مفيش بعدها متعه. اكيد
0: انا يعني عايز اقول لكم على اهميه المقالات دي او الاعمده دي عشان بس تعرفوا كانت اهميتها قد ايه. كان زمان في مقال مشهور جدا او يعني عمود معروف جدا لمصطفى امين وعلي امين، كان من اشهر الحاجات اللي بتناقش هموم المواطن البسيط او المشاكل بتاعت الشارع اليوميه باسلوب كان قريب جدا جدا للقلب وكلنا حبناه. تخيلوا بقى ان الاعمده دي او المقالات دي لمصطفى امين وعلي امين انطلقت منها او كانت بسببها افكار عظيمه جدا طلعت زي عيد الام ويوم اليتيم، المناسبتين دول اللي بنحتفل بيهم لحد النهارده طالعين من قلب هذه الاعمده.
1: كمان من اهم الافلام اللي احنا اتفرجنا عليها وحبيناها كانت جايه من روايات، يعني لما عملوا يعني مناوله او تعاملوا مع الكتاب ده ولخصوه بانه فيلم بتشوفه صوت وصوره. وناس كتير دايما لما بتخش فيلم ماخوذ عن روايه تلاقيه دايما بيبقى فيه حاله من النقاش الجميل مع كل اللي اتفرجوا على الفيلم، انه بنقارن ما بين الفيلم والروايه، وهل حبينا الروايه اكتر ولا حبينا الفيلم اكتر. عايز اسالكم بقى، ايه الفيلم اللي ماخوذ عن روايه وانت كنت قاري الروايه وقارنت بينهم وحبيت مين اكتر؟ تفتكر حاجه زي كده يا رشاد؟
0: اه طبعا، كان في يعني اغلب اعمال
1: نجيب محفوظ
0: السكريه او
1: طبعا
0: محفوظ والثلاثيه كمان دي كلها كنا انا قريتها بالمناسبه وبعدين اتفرجت على الفيلم. يعني كنت بقراها الاول يمكن لان كان ليه اهتمام بالمسرح وروايات المسرح والحاجات اللي زي كده، ف قريتها وكانت متعة جميلة جدا،
1: جدا.
0: وانت بتتفرجي كمان بقى انت شايفة الكلام قدامك،
1: صح.
0: يعني شايفة الكلام والاحداث كده، كانت تبقى متعة كبيرة قوي.
1: كلم الساهر هنسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

سوف لن نشتري هذا العيد شجر، ستكونين أنت الشجر، وسأعلق عليك أمنياتي ودعواتي وقناديل دموعي. كل عام وأنت حبيبتي.

0: 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت وغادة زعلانة مننا.
1: ليه بس يا غادة؟
0: هتكلم عنا تاني عشان بتبعت لنا كتير ومش بنشوف. والله يا غادة
1: ما نقدرش
0: علينا الرسائل بتبقى كتير قوي وبنحاول على قد ما نقدر, بس قولنا عايزة ايه واحنا نعمله حالا. يلا تفضلي يا هاني مستنينك اهو. عمرو محي بيبعت رسائل وبيمسحها وحاجة غريبة جدا. ايه عمرو؟ ايه عمرو؟ قولنا عايز ايه.
1: ماجد بقى بيقول بصوا انا بقيت مخصص وقت للقرايه كل فتره علشان ارجع تاني لقرايه الكتب, لان انا فعلا كنت مفتقد الموضوع ده, وخصوصا ان وقتنا بقى سريع جدا والتليفون في ايدينا على طول, فمبقاش في عندنا وقت للقرايه. بس انا فعلا انتوا كمان لما اتكلمت في الموضوع حسستوني ان القرار اللي انا كنت واخده قرار سليم مليون في الميه. طبعا طبعا ارجع للكتب وارجع للقرايه, وحلو جدا ان انت لما تبقى قاعد مع حتى تناقشوا مع بعض في كتاب قريته فتشجع غيرك على الموضوع ده. خليكوا دايما بتشجعوا بعض, وكلنا بنشجع بعض على الحاجات الحلوة اللي بتثقفنا, اللي بتخلينا نفكر بشكل أوضح ويبقى عندنا معلومات قوية, مش بناخد المعلومة كده عطار من على الوش وخلاص. يبقى الموضوع يعني في نوع من أنواع نحن نثقل ثقافتنا بشكل أو بآخر بالطرق اللي نقدر تكون في متناول إيدينا.
0: أحمد إسماعيل مساءك زي الفل يا أبو حميد, بيسلم علينا ومستمتع جدا بالحلقة, وبيقول أنا أول كتب قريتها كانت الثلاثية لنجيب محفوظ. قريتها بقى واتفرجت على الأفلام, ولا اتفرجت على الأفلام فده اللي خلاك تقرأ الرواية, لأن كتير جدا مننا بيعمل كده, الفيلم يشده جدا فيروح للرواية الأصلية ويبدأ يقراها أو العكس. بس في كل أحوال يعني الحالتين أحلى من بعض.
1: عايز أقول لك رانيا يا نشأت بعت نفس الموضوع ده, قالت أنا اتفرجت على فيلم وعرفت أنه مأخوذ من رواية فروحت قريت الرواية بعدها, وحسيت أنه قدي الموضوع ده شجعني أن أنا أحب أن أنا أقارن, وفعلا كانت الرواية أحلى بكتير من الفيلم بالرغم أنه كان الفيلم عجبني أصلا. طب إيه الفيلم اللي أنت قريتيه ده؟ ابعت لنا علشان ممكن نبقى إحنا برضو نتشجع إحنا نتفرج على الفيلم ونقرأ الرواية. تعال نسمع 10 موفي نرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: احنا بسرعة جدا جدا دايما بنوصل لختام حلقتنا معاكم، بنبقى عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله، بيبقى عندنا دردشة اكتر واكتر حابين نتكلمها معاكم، بس الوقت بيجري معاكم اوام اوام.
1: قبل ما نختم معاكم، وبمناسبة الثقافة وبمناسبة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، حقيقة مبادرة ولا اروع، وهي جايزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية. بصوا بقى اللي حصل ايه بالظبط. الفئات العمريه من 5 سنين ل 18 سنه معمل لهم حوالي 6 مسابقات.
0: حلو.
1: مسابقه في الابتكارات العلميه. طبعا التنظيم كله لوزاره الثقافه المصريه، ومسابقه للتطبيقات والمواقع الالكترونيه، انك بتشارك بتصنع تجربه اذكى، بتشارك في مجال الابتكارات العلميه ضمن جوائز الدوله للمبدع الصغير. وفي كمان موهبتك بتصنع لحظة أجمل، اللي هو مجال الغناء، شارك في مجال الغناء أو الفنون عموما ضمن جائزة الدولة للمبدع الصغير. وفي كمان عزف على آلة الكمان والبيانو، كل دول بنتكلم على مبدع من 5 سنين ل 18 سنة.
0: حلو قوي.
1: وفي كمان ألوانك، الرسم بقى الفنانين، وبترسم رسومات كتيرة جدا يقدموا فيها. وفي كمان بقى الأدب، اللي هو التأليف المسرحي. المواهب الصغيرة دي بيبقى عندها خيال واسع جدا، ممكن يعملوا روايات ويألفوا مسرحيات مهمة جدا جدا. والشعر، وبرضو من سن 5 ل 18 سنة. المبادرة دي أو جائزة الدولة للمبدع الصغير دي اللي بتنظمها وزارة الثقافة المصرية، وزي ما قلت لكم تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية. والفئات العمرية للمشاركة من 5 سنين ل 18 سنة. تخيلوا كم المبدعين اللي ممكن يخرجوا في السن ده وياخدوا جايزة بالحجم ده، ومشاركات كبيرة جدا جدا جدا. أعتقد خطوة حلوة حلاوة جداً لكل ولادنا بإذن الله.
0: لا، وحلوة إنها تشجعهم إن هم يحاولوا يتنافسوا مع بعض، إن هم يطلعوا مواهبهم
1: طبعاً،
0: ويطلعوا حاجة حلوة. كل التحية للفكرة دي، وأكيد بكرة معادنا هيلتقي بيكم الأستاذ محمد نشأت وأنا، هنتكلم معاكم في حاجات كتيرة جدا. كل التحية لحضراتكم، يومكم لذيذ ورايق. هنسيبكم دلوقتي مع جنات، وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: خلال متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء محاور جلسة بعنوان منظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية. أشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من المناقشات المستفيضة الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المهم والمرتبط بشكل أساسي بحياته اليومية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى في إطار زيارته إلى العاصمة التايلاندية بانكوك مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي بحضور أعضاء اللجنة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة على الصعيدين البرلماني والاقتصادي، فضلا عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع رئيس مجلس إدارة إحدى كبرى شركات الضيافة والسياحة التايلاندية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص واعدة. ورحب وزير الخارجية بتوجه الشركة نحو التوسع في السوق المصرية، كما استعرض رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم ما لا يقل عن 13 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمود عصمت أكد أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي العربي الشامل، نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور حيوي وفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته 16 المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض. ورياضيا، مواجهتا بيراميدز أمام سيراميكا وسموحة مع غزل المحلة تقامان في 8 مساء في الجولة 6 من الدوري المصري لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: بارك لي يا استاذ حاتم.
4: يا سلام، ابارك لك على ايه بقى ان شاء الله؟ خدت ميداليه اولمبيه ولا حصلت على جائزه نوبل للسلام؟
3: نوفل مين ده؟
4: نوفل
3: نوفل ايه؟ بنت اخويا هتتجوز.
4: طب انا مالي، بنت اخوك انت هتتجوز، وبعدين انت ليك 12 اخ، كل واحد منهم مخلف زربه عيال، يعني انت كل اسبوع عندكم فرح في البلد.
3: يعني يا بيه مش هتشرفني النهارده في الفرح؟
4: كده الكلام. اشرفك في الفرح يعني لازم اخد وجبي، صح؟
3: ايوه.
4: وجبي بقى في الافراح يا ابن الحلال اكله حرشه كده، يعني فراخ على وز على بطايه متزخطه على شويه كفته كده، يعني
3: كل الخيرات موجوده بيه. ده انا حتى سمعت ان مرت اخويا كلام في سرك عملت ترمس.
4: ترمس؟
3: ايوه.
4: وحطت على جنبي قلل. ايه عاملين فرح على الكورنيش؟ لا يفتح الله بيه، انا مش جاي الفرح ده اصلا.
3: بركيلي صفصف،
2: الف الف مليون مبروك يا جعفر. بس ابارك لك على ايه؟ هو انت جبت مجموع يدخلك مستشفى المجانين؟
3: يا ريتني كنت ذاكرت كنت جبت المجموع. انت نسيت يا استهانيوم ولا ايه؟ مش قلت لك من يمين ان النهارده فرح بنت اخويا؟
2: طيب يا سيدي الف مبروك، عقبال اولادك واولاد اولادك. انبسط؟
3: حنبسط اكتر لو شرفتوني في الفرح انت وصحاتك.
2: والله رغم ارتباطاتي الدوليه النهارده، لكن اعمل ايه، مضطرة أتنازل وأتواضع وأجي الفرح.
4: لا يا صفصف، مش رايح الفرح، عندي بكرة بقى شغل بدري قوي، ولازم أنام بدري عشان أصحى بدري.
2: أوعدك أوعدك يا حبيبي، لو رحنا بدري هنرجع بدري وتروح شغلك بدري.
5: كلام سيدتي صفصف صح يا حاتم بيه، لازما ولا بدا تروحوا الفرح.
4: لازما ولا بدا ايه؟ يعني ايه لازما ولا بدا؟ يا بنت انت، يا بنت انت، يا بنت
5: إيه؟ لازما تكونوا في الفرح، لازم تحضروه وتشوفوا العروسه.
2: الله، هو في حاجه معينه يا معقوله وانت مش راضيه عنها؟
4: تلاقيها مش راضيه عن الجواز اصلا.
5: تعالوا الاول الفرح وانتوا هتشوفوا بنفسيكوا.
3: سمعون سلام، مرفع تحت محط خليم البكت والاونطه. سلام يا سي حاتم والسيد صفصف يا جدع.
4: الف الف الف مبروك يا جعفر. اسمع، لو جبت لي ترمس هبوظ لك الجواز من دلوقتي اهو.
2: بقول لك ايه يا جعفر، هي فين العروسه؟ اديها لي علشان ابارك لها.
3: ما هي قاعده قدامك في الكوشه اهي جنب عريسها صفصف.
2: كوشه؟ كوشه ايه؟ ده طفلة صغيرة كده، عيلة صغيرة خالص قاعدة.
4: ايوه ايوه ايوه، فهمت دي بنت العروسة صفصف.
5: هي دي الحدوتة كلها يا ست صفصف، عشان كده انا صممت انك تجي. العروسة قاصر.
2: ايه قاصر؟ امال هتتجوز ازاي؟
6: انا هحكي لك كل حاجة يا ست صفصف، بس بعيد بعيد عن الناس، بعيد عن هيني.
2: الله، وانت مين انت؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: أنا نواري، بلديات معقولة، وحصل لي نفس اللي حصل لعروسة الليلة. أهلي جوزوني وأنا قاصر. جوزوني بعقد مش رسمي. ايوه، بيسموه في بلدنا صيغة.
2: صيغة؟
6: ودي بقى بنحولها لعقد رسمي لما تم السن القانوني.
2: ايه الكلام ده؟ دي جريمة. كملي كملي يا نوار.
6: يا استاذ صفصف، خلفت واد، وقبل ما تم السن القانوني جوزي مات في حادثة عربية.
2: يا ساتر.
6: الواد معرفتش اسجله، رفعت قضية على اهل جوزي وكسبتها وسجلت الواد.
2: حكايتك دي بقى بالذات لازم يعرفها الكل يا نوارة، في القرى والنجوع، علشان نقضي على الزواج المبكر.
6: هو ده اللي حصل فعلا يا استصافصة.
2: بجد؟
6: امال ايه؟
2: برافو عليكي.
6: انا حكيت حكايتي في دايرة حاكي في مبادرة دوي.
2: برافو عليكي. دلوقتي بقى لازم نوقف المهزلة اللي في الفرح ده.
4: يا ابن اللذين يا جعفر، دايما كده تعملني مفاجآت. انت مش تقول بسهول يا جعفر انك انت مخبيني فرخة بحالك؟ ده ايه اليوم الحلو ده؟
3: اي خدمة حاتم بيه عشان تعرف انك غالي عليا. انا سبت لك البهاريس كلها.
4: بس انت كل يوم لازم تعمل فرح يا جعفر، كل يوم محمر فرخ.
2: وقف الجوازة دي يا جعفر، وإلا والله ثلاثة بالله العظيم هبلغ البوليس. البنت لسه قاصر.
5: ستي صفصف عرفت كل حاجة يا جعفر، عرفت بأمر الورقي اللي بتتعمل لغاية البنت ما بتبلغ.
2: دي جريمة، جريمة زواج قاصر وتحايل على القانون. ها يا جعفر، هتوقف جوازة بنت اخوك ولا لا؟ ولا عاوزني ابلغ النجدة وكمان الرقم المختصر لمكتب شكاوي المرأة؟
3: لا خلاص خلاص يا استهالف، هنوقف كل حاجة.
2: ايوه كده.
3: عموما يعني كلها كم شهر والبنت توصل للسن القانونية؟
4: خسارة خسارة من الجوازة باظت. بقولك يا جعفر، ممكن ناخد الفراخ دي كوي؟
3: لا ده انت هتحاسب على الفرخة اللي انت اكلتها.
4: حاسب؟
3: ايوه.
4: واحنا بنعمل الفرح في مطعم؟
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو
1: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا انه بكره وبعد وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. وانا ليه اتكيت قوي على كلمه كتير كده؟ هقول لكم دلوقتي حالا. ساعات كتير قوي في يوم الاثنين ده بيبقى عندنا الفلاشه طبعا بنختار فيها كلمه، نقعد بقى ندور على الكلمه دي جوه الاغاني، صح؟ حافظين وعارفين ومذاكرين كويس. فالمهم دايما كل مره اقول لكم ايه الاغنيه الكلمه دي هتلاقوا في اغاني كتير كذا، الاغنيه دي هتلاقوا في اغاني كتير كذا. قلت الله، طب ما تيجوا نعمل كلمه كتير، يعني الكلمه اللي هندور عليها النهارده في الفلاشه بتاعتنا جوه الاغاني، سواء الاغاني دي قديمه جديده فريحي حزيني تمانينات التسعينات بدايه الالفينات ايا كان المود بتاعها، هتلاقوا في اغاني كتير فيها كلمه كتير. طبعا ليها شويه مشتقات اكتر، كتر، كترت، بس يعني مش هتدوخوا قوي يعني، خلاص. بس هي دي الكلمه اللي احنا بندور عليها النهارده، كلمه كتير. حسب تجهيزاتي انا اللي انا بعملها دايما قبل الحلقه، فانا مثلا يعني معايا مثلا دلوقتي بتاع حوالي 40 اغنيه. طبعا هو عمر الحلقه ما هتاخد 40 اغنيه، فده اللي انا حضرته. انتوا لسه بقى بتطلعوا لي بهاريز اكتر واكتر من الاغاني اللي انا كمان بكون محضرها. فحته بقى هنعمل جزء واحد، هنعمل جزئين، دي يعني حاجه نتفق عليها اخر الحلقه. بس المهم مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يلا نروح بقى اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 90، نوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. في عندي عندي عندي يعني يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حنان بتقول احلى مساء واجمد حس اللي منورنا ومال حياتنا بهجه، شيرين كتير بنعشق ولا بنقول، وهقول لك على الباقي دلوقتي. ماشي، اي حاجه تيجي في بالك قول لي عليها على طول. كتير بنعشق شيرين عبد الوهاب، دي ويجا او ده ويجا، هو اللي باعت منور الدنيا. حاضر. كمان يوسف مجدي بيقول لي مساء الخير عليك يا حس، يا رب تكون بصحه وبخير حبيبي منور الدنيا كلها. مساء الهنا. مي صباحي بتقول اكتر من روحي بحبك ليه لطيفه، منور الدنيا كلها مي. عندي كمان غاده بتقول لي عامل ايه يا ابو الصحاب، ما تفكرش كتير لفؤاد. ماشي، صح برضو، عشان بقول لكم المهم ان الاغاني بقى كلها علامات، يعني مش هتلاقوا فيه اغنيه. يعني انا عايز اقول لكم انا بقالي مثلا 7-8 دقايق عمال بكل شويه اغير اول اغنيه. انا دايما ببقى حريص ان اول اغنيه تكون يعني اغنيه تحبوها جدا، ما فيش حد يختلف عليها. كل شويه اشيل دي واحط دي، اشيل دي واحط دي، اشيل دي، ولغايه دلوقتي انا مش عارف هلعب ايه اول اغنيه. المهم، مساء الفل يا جنرال ايهاب توفيق، اكتر من كده ايه؟ عمرو دياب انا بحبك اكتر، لطيفه اكتر من روحي بحبك، هاني شاكر ده كتير قوي يا زماني. طبعا ده محمد عبد المقصود هو اللي بقى منور الدنيا كلها. نجم الاذاعه وصوت طيب منور الدنيا كلها، ده اسامه اللي بعت. حلوه صوت طيب دي، ربنا يكرمك يا اسوس، ربنا يخليك يا حبيبي، يا رب ما يحرمنيش منك. طيب عندي بقى كمان عندي ايه ده؟ الاستاذه مي عصام إيه؟ لا يعني ما هو مش للدرجه دي، الواحد يذاكر بس مش كده يعني. انت كبالي اغاني عايزه شهرين تقريبا. طب هنقول كده منها بسرعه، بس طبعا انا بسلم عليها وعلى ياسر ولارا والولاد كلهم وعلى والدتها الغاليه. بتقول ابدا منين في اللي انت عاملاه ده؟ المهم بتقولي مشينا كتير فؤاد، ما تفكرش كتير، كتير بنعشق، انا حبيت محمد محي، ذكريات عمرو دياب، في الطريق كتير مشينا، اروبا برضو، ليل نهاري عمرو دياب، الليله دي عمرو دياب، ما تغيبش، بسلم عليك مصطفى قمر، البحر تعبت كتير، هيثم شاكر كنت مداويني، عايشني اكتر، جنات كنت مداويني، طبعا هيثم شاكر. يعني ده لسه في ورقتين كمان انا هقراهم بقى في اللينكات اللي جاي، واخد بالك انت؟ بس يعني طبعا عاملين مجهود خطير. مي عصام. طيب عندي ضحى كمان، مساء الفل عليكي، بتقولي مساء الخير والفلاشه اليسا، بستناك ومش كتير عليك، وسلم لي عليه، على حس حكايتنا اواخر الشتاء، حبه اهتمام، بين قلبي وقلبك، الجو والمود عايز اليسا. هو انا عارف يا ضحى ان انت بتبعتلنا من اسكندريه خلاص، بس هو يمكن يكون المود عندك انت يعني جايب اليسا، لكن هنا مش قادر اقول لك الحر هنا عامل ازاي، ولا كاننا يعني في شهر اكتوبر خالص، يوم فرحنا يومين هم 48 ساعه. بس هجيب لك يعني هجيب حاجه فيها اليسا طبعا النهارده اكيد. عائشه منوره الدنيا كلها وبتقول لي حبيبي ولا على باله، ايوه انا عارف، سلامك وصلني، لفتها بلاد على حبك، كتر من قربك، قصاد عيني دوام الحال، ولسه كبالي اغاني تانية كتير كلها عمرو دياب، ودي عائشه. طيب
انتوا النهارده ما شاء الله يعني حلو، التركيز عظيم، مختارين اغاني حلوه جدا جدا جدا، ويعني اعتقد في حاجات كده الواحد ايه بيبقى عارف النتيجه بدري بدري، يعني اعتقد دي حلقه يعني هيبقى ليها جزء تاني. مستحيل النهارده هنجيب كل الاغاني دي وهنرضي كل الاذواق، بس هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب اغاني كتير وفي نفس الوقت يكون فيها كلمات كتير، عشان هي دي الكلمه اللي احنا بندور عليها النهارده. يلا هتبعتوا لي طبعا من خلال طريقتين، عن طريق الفيسبوك صفحه الراديو 9090، ومن خلال الواتساب وهو 010 400 9094. يلا نبدا الحلقه بتاعتنا واول اغنيه، نرجع ونكمل الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.

0: الطفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. يوم الاثنين دايما هو اليوم المخصص بتاعنا للفلاشة، يعني نقعد نختار كلمة، الكلمة دي ليها شوية مشتقات كده ندور عليها بقى جوه الأغاني، وناخد الأغاني دي نعملها ميكسات في أغاني تليق مع بعض، زي مثلا أول أغنيتين، زي الأغنيتين اللي جايين. ساعات بيبقوا أغنيتين ثلاثة أربعة، ساعات يوصلوا لمرحلة إن هم يبقوا مينو تورنيدو وهكذا. طيب في أنا كتير، شيرين دي غادة هي اللي بعتها، أنا أكتر واحد بيحبك، مشينا كتير فؤاد، لسه الأحلام كتير مصطفى قمر، ومش كتير عليك مصطفى قمر. عامر منيب جيت على بالي، ماشي، كل ده كلام عظيم. كمان عندي يسرية عمران منورة الدنيا كلها، يا مساء الهنا، وجاية من أول، مش من أول ثانية، من قبل أول ثانية كمان، مرسي على الدعوات الحلوة الأول. وبتقول لي عامر منيب أغنية كلام كتير. يا تصدقي استني، لا ده دي مش هينفع انساها، دي الأغنية دي بحبها قوي. وأول حب ورغب علامة في كتير حلوين، وكتير بنعشق شيرين وهاني شاكر، معقول نتقابل تاني؟ انت بتتلككي، انا استي عارف، انا عارف انت بتتلككي على اي حاجة يكون فيها الأغنية دي، انا فاهم والله الدماغ. وأحمد سعد كلام كتير، ماشي. طيب في كمان عندي ساندرا بتقول أصالة أكتر، شيرين كتير بنعشق، مع الأيام رامي صبري تاني كوبلي، وغريب الحب كمان لرامي صبري، مستني إيه حمادة هلال، ولسه كمان كبالي دي كبالي إعلانات فيها الكلمة. لا مش يعني مش هتوصل إن إحنا نلعب إعلانات، يعني نلعب أغاني وبعدين نبقى نشوف موضوع الإعلانات. ساسا شميس منورة الدنيا كلها صفية، وبتقول لي شكرا على الحلقة امبارح كانت قمر، ربنا يخليك يا رب، ومرسي على كلامك الحلو ودعواتك الحلوة. بتقول لي أغاني مصطفى قمر فيها كلمة كتير، رمش عينه وأنا، ايه أنا دي اللي هي كانت أني واحدة بس، يعني ماشي. طيب رمش عينه، رمش عينه مننه يا ما شفت يا ناس منه، انا مصدقك. طب بتقولي الكلمه فيها اغاني كتيره قوي، والمستمعين مظبطين الدنيا، ده مظبطينها على الاخر، ده مش قادر اقول لك، ده في كميه اغاني تبعت المبعوثه دي ممكن تكفيني لغايه اخر السنه، يعني انا عايز اقول يعني ممكن نعمل الاجزاء لغايه اخر السنه. هلا هنداوي منوره الدنيا كلها، مساء الورد والياسمين، مذيعة السعاده، حلقه روعه موفقه كالعاده، وبسمعك انا وهبه اختي وجارتي وحبيبتي وحبيبه قلبي، وبنشرب القهوه. حلو ده، انا احب الناس اللي ليها طقوس في الاستماع، مش يقعد يسمع كده وخلاص. بس

بس اول مره الاقي حد بيسمعني وهو بيشرب قهوه، يعني دايما بتبقوا واقفين يا بتقلوا يا بتحمروا يا بتحشوا يعني. بس ده كويس يعني، كويس تقدمنا يعني، تقدمنا والحمد لله. يعني دايما كنت بخلص الحلقه بحس ان انا يعني ريحتي بصل، مش عارف ليه، كنت ساعات بخلص الحلقه بحس كده. فالمهم كويس الحمد لله، دينا تقدم كتير. انا لو مش كتير عليك اليسا دي ساندرا هي اللي بعتها. في كمان دي مين دي؟ الاستاذه اللي انا بدور على اسمها رحمه عصام. مساءك ورد وفل يا حسام، انا شغلت التكييف من الحر النهارده، وفي كتير شيرين عبد الوهاب وكتير بنشا، وما تنساش تشغل الكينج النهارده. واضح انك ما سمعتيش امبارح. ليه بقى؟ لان احنا امبارح عملنا نص ساعه كده محمد منير عشان عيد ميلاده. بس حاضر نجيب برده حاجه لمنير. يوسف مجدي بيقول لي ده اكيد في جزء تاني. والله عايز اقول لك ده انا شاكك ان ممكن يبقى في جزء تالت، ما حدش عارف. عندي كمان خلود منوره الدنيا بتقول لي عامر منيب قالوا لي عليك وادوب اكتر واحب عينيك ولا يوم عمري هنسى هواك ولطيفه اكتر من روحي بحبك. دي خلود هي اللي بعتها، منوره الدنيا كلها يا خلود. كمان حياه العبادي مساء الفل عليك وميرسي على الكلام الجميل، ربنا يخليك يا رب ويفرح قلبك. كمان عندي وفاء بتقول وحشتنا جدا من امبارح، الحلقه امبارح كانت عظيمه والموضوع كان قمر وتعليقاتك حلوه وسكر، ربنا يخليكوا، الاغاني كلها تحفه. ورسي على كل الدعوات طبعا الحلوه والالقاب الحلوه. وبتقولي احلى حمائي واحلى بدايه مع عمرو دياب كمان. و ماشي ربنا يخليك. كمان عندي جهاد خالد منور الدنيا مساء الفل بتقولي كتير بنعشق شيرين عبد الوهاب، في كتير حلوين، راغب اسباب كتير، محمد فؤاد فرق كتير حسام حبيب انا كتير، شيرين عبد الوهاب سالت نفسي كتير، احمد سعد، لا مش محمد سعد، احمد سعد انت كاتبه محمد سعد ماشي، تجمعنا الساعات نوال الزوبي. ولسه كمان كتبالي اغاني تانية كتير عن في اغاني فيها كلمه كتير، فيلا نلعب بقى الميكس اللي جاي ده، قول الاغنيتين طبعا فيهم كلمه كتير. يلا بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان كتير على رقم الواتساب 010 490 94. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد. النهارده الفلاشه بتاعتنا بندور فيها على كلمه كتير وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. دوروا براحتكم خالص، ابعتوا لي الاغاني، كل ده بيكون موجود معايا ميكسات على مدار الساعتين الجامدين. بسرعه جدا نرجع للرسائل. عندي شمس حبيبتي الحلوه بعتالي رساله حلوه، زيها.
1: ازاي حضرتك يا عم حسين؟ انا بحبك قوي وبتابعك، عاوزك تجيب لي اغنيه النانو.
0: حاضر، هجيب لك اغنيه النانو. انا الاثنين الاغنيه دي لها شعبيه غير طبيعيه حبيب قلبي يا نانو. طيب في كمان انا حاسه انك المفروض تغير اسم البرنامج تخليه ساعتين غدا بدل ساعتين جامدين. وعايزه تامر عاشور كتر خيري، دي ساندرا هي اللي بعت. والله او نسميه حصه غدا، يعني ممكن برضو نعمل كده. حاضر، لا انا الاثنين، لا حاضر نفكر في الفكر. اهلا بيك يا ساندرا، منوره الدنيا. اهلا اهلا، مساء الفل. مروه عبد الحليم فرغلي، ربنا يخليك يا رب على الكلام الحلو. والله العظيم العيله دي انا بحبها، والله انا بحب العيله بتاعت مروه عبد الحليم فرغلي ووفائه، عيله جميله. دايما بيقولوا لي كلام كده يرفع المعنويات لسابع سما. وبتقولي سند وجودي بيسلموا عليك كتير، وبتقول اكتر من انا بحلم بيه اصاله. انا جايب لكم عشان تبقوا عارفين اكتر من انا بحلم بيه بتاعت اصاله، جايبها لكم بعد النشره على طول، وهتبقى كمان اغنيه حفله، يعني هتسمعوها بصوت حفله بقى فهتبسطوا اكتر. طيب في كمان الاستاذه ايموز بتقول مساء الخير والسعاده واجمل ساعتين جامدين، كلمه كتير في عمرو دياب، عندنا اغاني كتير قوي. بتقول انا اكتر واحد بيحبك، معقول نتقابل تاني؟ هاني شاكر يا حبيبي، كترت مواعيدك. ماشي. بهاء سلطان وشيرين عايزين نقابل بعده كتير، وعمرو دياب كتر من قربك، عبد الحليم سافرت كتير معاك. مش عارف ليه حاسس ان في اغاني مكتوبه غلط، مش عارف ليه عندي احساس كده. وعمرو دياب بتهزر يا حس بعتلك، وهي عمرو دياب بتهزر بتحبني، لا بتهزر. ماشي. ازيك عامل ايه؟ دي ديجا هي اللي بعت. انا كويس الحمد لله، انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ لسه بتكتب حاجه ثانيه. طيب عندي كمان شيماء بتقول مساء الورد والفل، كلمه النهارده حلوه قوي بس انت اللي كتير علينا. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. ده انا قريت الرساله على اساس ان هي اسم اغنيه. ربنا يخليكي دايما رافعين معنويات. عندي ايمي احمد، وايمي احمد هي وعائشه من الناس اللي عندهم قوه غير طبيعيه في تجميع اغاني عمرو دياب. قالت لك بقى في رسائل كده تبقى عايز الواحد ياخد لها نفس قبل ما يبدا. فبتقول لي عمرو دياب انا بحبك اكتر اكتر واكتر، الومك ليه وياه، بحلم بيوحشنا، حبيتك حبيتك سنين، احلى حاجه في عمري. بصوا انا اصلي عارف هي لسه كمان كاتبه اغاني تانية كتير، انا عارف انتوا بتعملوا كده ليه، انا فاهم كويس قوي انت بتعملي كده ليه انت وعائش. ما هو انا مش هجيب مين تورنيدو النهارده لعمر، ما احنا لسه عاملين حاجه زي كده امبارح. ما هو ما ينفعش يا جماعه برضو، ما تخلونيش بقى يا رب. طيب مساء الفل يا غالي، وحشتنا جدا، معلش لسه اتاخرت، لسه واخده بالي ان النهارده الاثنين. دي اميره بشرى، ربنا يخليك يا اميره، بس انت بتهيالي ما جيتيش امبارح كمان، انت من يوم الجمعه تقريبا ما بثتيش عليا. طيب عندي محمد وليد مساء الفل عليك، هو لسه يعني لسه بيكتب، يعني لسه هيكتب. تحياتي ليك وحلقه موفقه باذن الله. عادل محمد حبيبي عدول منور دايما. عادل تحس ان هو يعني ما بيعملش دوشه، يعني انا متاكد ان عادل حتى في البيت عنده ما بيعملش دوشه، يجي يقول لي كده مساء الفل وبتاع، مش عايز حاجه يعني. والله والله ولا عايز حاجه من الدنيا، هو قاعد مبسوط ومستمتع وبتاع، مفيش تمام. مروه ربنا يخليك. مروه عبد الحليم مره ثانيه بشكرك جدا. منى يوسف كمان ميرسي على كل كلامك الحلو، بتقولي حلقه امبارح كانت جميله والموضوع كان حلو، والنهارده ان شاء الله حلقه كالعاده لوكس اللوكس. وميرسي على كل دعواتك، وبتقولي حلو حمائي وعمرو وشيرين وهيثم شاكر كله جامد. دي منى يوسف. طيب لسه في رسائل كتير، ولكن خلوني الحق اجيب يعني برضو شويه اغاني من اللي فيهم كلمه كتير. طلب كتير، ارجوك اوعى تغير، انا حواليا كتير. يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904. النهارده دايما في يوم الاثنين بيبقى عندنا فقره كده اسمها الفلاشه. الفلاشه دي بندور فيها على كلمه ومشتقات الكلمه جوه الاغاني، ونقعد بقى نجيب الاغاني اللي تليق مع بعض زي ما هيحصل كده دلوقتي، وزي ما حصل من اول الحلقه. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190626.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 هواها مصر. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 هواها مصري. رجالة من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه بندور النهاردة على كلمة كتير، وكلمة كتير موجودة جوه أغاني كتير. مساء الخير، بعدين معاكم يا دكتور. معايا في العربية، معايا في البيت، معايا في المكتب. طب وبعدين 90 الصديق الشخصي ليا زي الصديق قبل الطريق. ممكن اسمع حاجة الحميد الشاعري وتحياتي ده اللواء وجيه أدري. يا سيادة اللواء، ما هو ده هدفنا، احنا هو كده وصلنا لهدفنا. طالما احنا موجودين مع حضرتك في العربية والبيت والمكتب، وبقينا يعني نعتبر الصديق الشخصي لحضرتك، فهو ده اللي احنا، هي دي سالتنا اللي احنا عايزين دايما نوصلها. بشكر حضرتك جدا جدا جدا على رسالتك الحلوه، وحاضر اجيب لك طبعا حاجه الحميد الشاعري. كمان مساء الفل. اول حاجه، احنا امبارح جبنا ميني تورنيدو 5 دقائق بس لعمرو دياب، يا ريت نكمل النهارده، ده رامي. طب اقول لك على حاجه حلوه، يوم الجمعه فوت عليا يوم الجمعه، مفيش نوم، هتتبسط. مش هقول لك اكتر من كده بقى، يعني مش عايز احرق بقى كل حاجه، بس يوم الجمعه عدي عليا هتنبسط بس كده. طيب، في كمان اعداء كترت لهيثم شاكر وحسام الورقه، دي فيها اغاني حلوه قوي. اصل انتوا عارفين ان مي عصام اللي بعد تمام، انتوا عارفين ايه، مش بتكتب رساله، لا هي بتجيب كشكول وورقه وقلم وتقعد تكتب، وانت تصور لي الورقه. حاجه يعني شغل غير طبيعي يعني، والله لو عندها شهاده ما هتعمل كده. المهم بتقول لي بقى مش سهلة، تامر عاشور، قصر بعيد تامر عاشور، جيت على كرامتي كتير تامر عاشور، قالوا بالكتير كم يوم أمال ماهر. الحلقة دي أعتقد هتكمل معنا لغاية 27، يعني أعتقد كده، لأن اللي مكتوب ده غير طبيعي. أنا بعته كتير وأسميك كتير وساعات كتير، أنغام واحدة بتحبك، أنغام طير في السماء، إيمان البحر درويش، حواديت، منير بحبك أنا كتير، وائل كفوري، يومين وعدوا بهاء سلطان، بيقول خسران كتير خسران عواطفه. ياه جبتيها ازاي دي، يومين وعدوا دي خطيرة. وكلام عامر منيب، وايه كمان، وقلب واحد مدحت صالح، والله العظيم يعني امتياز مع مرتبة الشرف، مش عارف اقول لك ايه على كل الشطارة دي. مدام سمر الفيل منور الدنيا، بتقولي مساء النور والهنا والسرور، احلى برنامج ومنور الدنيا كلها بغنيك الجميلة دي. مدام سمر الفيل، مساء الفل عليك. عندي كمان مساء الورد، اجمل مذيع، عايز اسمع بهاء سلطان، حنان من اسكندرية. حاضر يا حنان الطيب، منور الدنيا كلها. احنا هنجيب، احنا لسه استني برضه اكتب يومين وعدوا دي عشان ما تتوهش مني، يومين وعد، في حاجات كده لازم اكتبها عشان يعني ما ينفعش. حبيبي حسام والله انت اغلى صديق، ده عادل محمد حبيبي عبدور، ربنا يخليك القلوب عند بعضها، والله ربنا يخليك يا صديق. عندي كمان سناح بتقول مساء السعاده، منور يا غالي، وحشتنا كتير كتير كتير، والله انت اللي منوره الدنيا كلها، ربنا يخليك. عايز اسمع اغنيه انا نجم الامير عيد ممكن، وانت منور البرنامج كله بجد، ربنا يحفظك. دي ديجا، حاضر يا ديجا، عينيا الاثنين، مش عارف بفكر في حاجه كده. طيب حاضر عيني الاثنين. مساء الفل، يا رب تكون بخير وفي احسن حال، الحلقه تحفه، وتسلم ايدك يا غالي. دي هند حمدي، منوره الدنيا يا هند، وبشكرك جدا على الصوره الحلوه اللي انت بعتها. بعد مساء الفل على اجمل مذيع، بس زعلانه جدا ببعت لك ولا كانك شايف رسالتي، زي ما يكون هوا مش باينه، بس هسمعك برضو مش هسيبك. واي اغاني منك متعه وتحفه بلا استثناء، ومنتظراك. دي عزه طلبه، والله عزه حسب ما انا شايف قدامي، دي اول مره اشوف رساله ليك، يعني هي حتى اول رساله، مفيش رسائل قبل كده، فمش عارف هل ممكن تكون مثلا بعتيلي وانا صغير وانا ما قريتش الرساله ولا ايه، مش عارف. المهم يعني عزه، منوره الدنيا كلها يا عزه، مساء الهنا يا عزه. امينه كمان بتقول مساء النور والهنا والسرور، احلى مذيع، ربنا يخليكي، بشكرك جدا جدا يا امينه. طيب انا هعمل حاجه عشان خاطر شمس وعشان خاطر ديجا، خلاص، عشان برضو انا بحب يعني كل الناس تبسط. هنخرج بره اطار الحلقه سنه صغيره، حته صغيره، هجيب لهم الاغنيتين اللي هم كانوا عايزينهم يعملهم ميكس كده، وبعدين هنرجع الساعه الثانيه بقى نكمل كلمه كتير عادي خالص. بس عشان شمس كمان بعتت لي كذا مره كانت نفسها في الاغنيه دي، شموس الحلو اللي سمعنا صوتها من شويه، فلازم نجيب لها الاغنيه. يلا عشان خاطر شمس وعشان خاطر ديجا هنعمل ميكس كده دلوقتي ما بين حبيب قلبي نانو وما بين كمان انا نجم بس ماليش او بس ما فيش سما لأمير عيد. يلا ابعتولي على رقم الواتساب 010 499 4 راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: خلال متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء محاور جلسة بعنوان منظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية، وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من المناقشات المستفيضة الانصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المهم والمرتبط بشكل أساسي بحياته اليومية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ومحي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة أكدا خلال اتصال هاتفي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين واستمرار التشاور في القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تناول الوزيران سبل تنفيذ مخرجات قمة العالمين الرباعية التشاورية التي ضمت قادة كل من مصر والسودان وإريتريا والصومال. في إطار زيارته إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي بحضور أعضاء اللجنة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك خاصة على الصعيدين البرلماني والاقتصادي، فضلا عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إنشاء بعثة دعم تابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، تأكيدا لالتزام الاتحاد بدعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسساته الحكومية على أن تكون مدة الولاية الأولية للبعثة 3 سنوات. اقتصاديا، وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى رئيس مجلس إدارة إحدى كبرى شركات الضيافة والسياحة التايلاندية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص واعدة. أرحب وزير الخارجية بتوجه الشركة نحو التوسع في السوق المصرية، كما استعرض رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة. ورياضيا، مواجهتا بيراميدز أمام سيراميكا وسموحة مع غزل المحلة تقامان في 8 مساء في الجولة 6 من الدوري المصري لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
6: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. يا رجاله من جديد لسه موجود معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. ولكن زي ما انتم عارفين ان كل يوم بيكون عندنا فقرات مختلفه عشان برضو ساعات لغايه دلوقتي في ناس مثلا ممكن يرجعوا تاني يوم يقولوا لي هو انت مش قلت بيبقى عندنا فقره اسمها الفلاشه؟ لا دي يوم الاثنين بس اللي نتقابل فيها تاني. امتى؟ يوم الاثنين اللي بعده. طيب النهارده من الحلقات القليله، يعني في حلقات كتير نقول هنعمل لها جزء تاني، ولكن من الحلقات القليله اللي تبدا تفكر وانت قاعد مع نفسك كده اللي هو طب اعمل لها كمان جزء تالت، ما انا مهما اعمل النهارده والمره الجايه مش هلحق اجيب كل ده. والمهم ان الاغاني كلها حلوه، يعني في كمان كميه مطربين عندهم اغاني فيها كلمه كتير، لان دي الكلمه اللي بندور عليها النهارده، دول لوحدهم يتعمل لهم ميني تورنيدو مستريح. يعني اليسا يتعمل لها ميني تورنيدو، عمرو دياب يتعمل له ميني تورنيدو، حماقي يتعمل له ميني تورنيدو، انغام، حاجات كتير. طيب في مساء الخير، انا لو هجيب عربيه يبقى عشان اسمع الراديو الصبح واخر اليوم زي دلوقتي. ممكن كتير بنعشق دي شروق عمران، منور الدنيا كلها شروق، بشكرك جدا جدا. بس احنا جبنا كتير بنعشق، جبناها من شويه برضو. ابتسام محمود بعتلي من شويه بتقول لي جبت كتير بنعشق، جبناها طبعا. طيب ام روجي بتقول مساء الخير والسعاده عليك يا سمسم وعلى كل عيله ساعتين جامدين، وشكرا لمجهودك ومنتظرين احلى فلاشه. كتر من قربك عمرو دياب، سالت نفسي كتير. احمد سعد كتير بنعشق. شيرين مصطفى قمر بيقول يا ما شفت كتير منه. ثانيه واحده عشان لازم اجيب. اه دي رمش عينه، هو من رمش عينه منين هو. انا بعته كتير انغام. واصاله بتقولي ام روجي بتقولي اصاله وجمالها تسلم يا حسام، ربنا يخليك يا رب تسلميني. كمان عندي الاستاذه روبي منوره الدنيا، بعتلي طبق رز بلبن وبتقولي رطب في الفصل، الله يرطب على قلبك. ده بالايس كريم كمان، ده انت مكلفه جامد. ده ايه اللي معاه؟ ده عناب ده ولا ايه؟ بيعجبني ان انت دايما تجيبي لي ايه يعني حاجتين مع بعض ومعلقه وبتاع، حاجه عظيمه. المهم بتقول لي في اغنيه لادم بيقول ولما بنحب كتير بنخاف من التغيير. ايوه. طب انت خبيره في اغاني ادم، قولي لي اسم الاغنيه، يعني مش لازم الموضوع التعبير ده. وبتقولي كمان اكتر من روحي بحبك لطيفه، اكتر انا كتير عليك شيرين. وبتقولي الاغنيه اسمها في حدا، ماشي. وكتير بخاف لا كارول اسمعها، في حدا موجوده معايا النهارده. حاضر، شكرا جدا جدا لحضرتك على اهتمامك، ربنا يكبر بخاطرك يا رب. دي عز، ربنا يخليك يا عز، بشكرك جدا. وانا برضو بقولك مره تانية لو في رساله بعتيها ما اتقريتش هي اكيد مش مقصوده. ربنا يخليك لينا. حس حلقه موفقه دي ايمان، وعايزه اغنيه على ذوقك منوره الدنيا كلها. يا ايمان، ايمان انا عايزك انت تكتبي لي اغاني، انا ممكن يا ستي كل الاغاني على ذوقي يعني، او اهداء مني ليكي، بس انت فكري في، عايزك تشتركي معانا كده، ولا انت ايدك مش فاضيه؟ يعني لو ايدك مش فاضيه قولي لي، عشان برضو اليومين دول ايه انتوا عارفين موسم بتنجان، كل سنه وانتم طيبين، ففي ناس بتضرب كميه محشي غير طبيعيه. المهم خلصنا الغدا من بدري. احس اغنيه جت على بالي، في اغنيه جت على بالي، اغنيه اكثر من روحي للطيف. خدي بالك جت على بالي دي اغنيه ثانيه خالص بتاعت عمرو منيب. اكثر من روحي هجيبها. حاضر. في كمان عندي أميرة بشرة، أميرة سيد عفوا، تقول لي مساء الخير يا حسن يا غالي، عامل إيه؟ رب تكون بخير. عايز أقولك على حاجة، أنت وشك حلو على أهلي كده كده، وربنا يخليك للأهل يا رب، ماشي. ولعلمك مش عارف بتقولي انا شبه لاعب كده، انا شخصيا ما اعرفوش الحقيقه، اصلا انت عارف انا في الكوره يعني مش قد كده، بس انا سمعت اسمه امبارح في الماتش كذا مره، ماشي هبتاكد كده من صورته ماشي. وعايز اسالك احنا ليه مش بنعمل ميني تورنيدو لامير عيد؟ مظلوم في الاختيارات على فكره، نعمل له ميني تورنيدو بكره ان شاء الله ماشي. وبتقول وائل كفوري بحبك انا كتير. كمان عندي كابتن حماده منور الدنيا كلها والله، بيقول لي والله بصوتك امبارح قلت لك الاهلي هيكسب 2 وحصل. ومعايا نورين في العربيه بنسمعك النهارده عيد ميلادها وعايزه اغنيه على ذوقك يا حس، وبتقول لك احلى ساعتين جامدين في اليوم معاك انت يا حس. كل سنه وانت طيبه يا نورين، وعقبال مليون سنه كده في صحه وسعاده وراحه بالي يا رب، وان شاء الله السنه دي تكون سنه كلها حلوه بكل الاخبار الحلوه اللي فيها ان شاء الله. ساندرا بتقول مش سهله، تامر عاشور بخاف احمد سعد قالوا بالكتير كام يوم، قالوا بالكتير دي جامده برضو. امل ماهر قالوا بالكتير كام يوم ماشي. في كتير حلوين، راغب علامة هموت من غيرها، رامي صبري، رامي صبري برضو عنده اغاني كتير قوي، قلبي كتير مبسوط اللي هي مش عارف ايه، ايه قلبي كتير مبسوط. طيب دي ساندرا هي اللي بعدها دي مش عارف. طيب عندي اخر رساله، اخر رساله بسرعه جدا. اماني سعيد مساء الفل مذيعنا الغالي، كتير بنعشق شيرين، انا بحبك اكتر. عمرو دياب كتر من قربك، الهضبه برضو. اكتر من كده ايه ايهاب توفيق، انا كتير عليك. سميره سعيد وحواديت منير وكلام عامر منيب. طيب انا ببدا ارتب الاغاني يعني حسب الاغاني اللي مودها يليق مع بعض، عشان لما يتعمل الميكس فتحس كده ان الاغنيتين كانوا مود واحد، مزيكا قريبه، توزيعات قريبه. فتعالوا كده نروح لمود مختلف خالص ما رحنالوش من بدايه الحلقه مع الاغنيتين اللي جايين دول. اول واحده طبعا عامر منيب، اللي بعديها بقى خليها مفاجاه. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. والنهارده بندور في الفلاشه بتاعتنا على كلمه كتير، وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني انتوا بتسمعوا ساعتين جميل.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: والساعتين الجامدين لسه مكملين على الراديو 90 90. النهارده الفلاشه بتاعتنا بندور فيها على كلمه كتير وكل مشتقات الكلمه دي. موسى بيقول لي منور الدنيا ان شاء الله، وحلقه جامده زي ما تعودنا منك دايما حبيبي، ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا. صفيه كمان بشكرك على تعليقاتك على اغنيه من اللي احنا لعبناهم النهارده، بتقول لي الجمال عدى الكلام والاختيارات ملهاش حل، ربنا يخليك يا رب، دي اختياراتكم انتوا. وفاء كمان بتقول لي مش هتجيب لي الاغنيه اللي هي ايه اللي هي ايه اللي هي ايه، بدور عليها اهو هشوفها، حاضر هتاكد، ولكن يعني حاضر هي بس تبعت لها كتير، حاضر حالا دلوقتي هشوفها. منور الدنيا كلها وفاء. طيب الاغنيه دي من الاغاني اللي اتطلبت كتير قوي النهارده، فلازم نلحق ان احنا نجيبها. شيماء كمان بشكرك جدا جدا، وبعت لي برده شويه اغاني، رقم اخره طبعا 71. بتقولي لي اسمك شيماء ايه برده عشان ما نتبقاش نتلخبط في الحاجات. يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين ومكملين ساعتين جامدين.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة قلب هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: أنا جاي لكم أطلب طلب يعني، ومكسوف والله وش منكم في الأرض يعني. هل ممكن تستحملوني شوية صغيرين؟ لأن في كمية رسائل يعني بتهيألي عدى عليها سنين والله العظيم، ما مش لاحق إن أنا أقولها. فمعلش هتستحملوني سنة، بس هجيب لكم بقى ميكس عظمة بعدها يعني، بقى هتنولوا بعدها، اللي هيصبر ينول إن شاء الله. طيب عندي نهى سعيد، مساء الفل عليك، منورة الدنيا كلها والله. زمان زمان والله يعني، الاثنين مع بعض منورة الدنيا كلها. نور شعيب ومدام فاطمة، مساء الفل عليكم ومنورين الدنيا دايما. كمان آية معوض، مساء الفل عليك، بتقول الحلقة حلوة قوي، كل أغانيها حلوة وتحفة، ربنا يخليك يا رب، أشكرك جدا جدا. كمان عندي مسعود، منور الدنيا كلها مسعود، ويعني بتالي اسم جديد موجود معانا، مساء الفل والهنا والسعادة عليك. ميادة كمان، مساء الفل عليك ومرسي على كلامك الحلو، يا رب دايما تكون كل الأغاني عجباكي. ميادة مختار. في كمان نسمع لي محمود الكبير بيقول وائل كفوري بحبك انا كتير. هي طبعا هتكون موجوده، انا جاي، انا احنا طالعين طلعت ميكس لبناني دلوقتي، اتقل عليا. بس لطيفه تحفه جدا، عارف انت وديتنا لحد فين باغنيه لطيفه، ركبنا قلت الزمن، احلى واروع واحلى ايام. دي شيماء هي اللي بعتها، هي والله طبعا يعني انا عارف ان هي ما كملتش، بس كان اذان المغرب بقى ما ينفعش نتكلم، بس ممكن نجيبها تاني يعني، ممكن نبقى نجيبها تاني الحلقه الجايه ان شاء الله. عندي بقى لورا حبيبتي بعتت لي رساله، بقى بتتأخر عليا يا لارا، كنت الأول أبدأ الحلقة بتتقل عليا جامد.
3: ازيك يا حبيبي، قلب عامل ايه؟ انا عايز اغنيه بتاعت وانا عامل ايه شو ايه حالي دي انا عايزه من فضلك.
2: حاضر من فضلك، اللي في الاخر دي خطير، انا مستني ان اسمعكم من فضلك دي تاني عشان فظيعه الحته اللي في الاخر
3: دي انا عايزه من فضلك.
2: من فضلي، حاضر، عينيا الاثنين هجيبها. انا نفسي اعرف الاغنيه دي بتمثل لك ايه في حياتك. انت من يوم وقعتي على الدنيا يا بنتي بتطلبي مني الاغنيه دي، بتمثل لك ايه في حياتك؟ طب اتكلمي معايا، انا ستر وغطى عليك، اتكلمي معايا في حاجه. المهم وفاء بتقول اكتر اغنيه بموت فيها تسلم ايدك ويسلم ذوقك واختياراتك على اغنيه لطيفه، ربنا يخليك يا وفاء، بشكرك جدا. كنزي كمان بعتالي بقى يا نهار ابيض على الاغاني. كنزي عايز اقترح عليك اقتراح والله، انت دايما بتكتبي لي الاغاني كتير حلوه، بتعملي مجهود خطير جدا، بس دايما تكتبي لي مثلا اغنيه كذا زائد كذا زائد كذا، الرصه بتبقى صعبه عارفه ازاي، فما تيجي ناخد سطر يعني، نعمل انتر خلاص، ناخد سطر تاني واكتبهم لي بقى ايه ورا بعض كده، هيبقى شكلا بالنسبه لي انا اعرف اقراهم اسرع، وفي نفس الوقت يعني يبقى كلهم باينين، فاهمه؟ مش عارف ليه مش عارف، مش هتحضري طبعا انت الحاجات دي. كان في زمان كده ايه الدروس اللي تبقى في البيت، الدروس الخصوصيه، كان بيبقى فيه ورق فلوسكاب كده وكربون ومش عارف ايه وبتاع، فكان بيبقى فيه ساعات شويه توفير في الورق ده، فانا حاسس ان انت بتوفري مش عارف ليه، مع اننا بنكتب على الواتساب يعني. المهم حكايه طويله عريضه، بتقولي اكتر واحد بيحبك، احبك اكرهك، ليل نهار يا ريحه الحبايب، يهمك في ايه، كان طيب ولا على باله، سبت فراغ كبير، اهو نص احساس جديد، مقسومه نصين، كل ده نانسي عجرم، واللي فات كان عمرو دياب، كتير بنعشق وانا كتير وحبيت واكتر واكتر، شيرين سلم لي عليه، حاجات كتير قوي كاتبها لي، ولسه كمان اغاني لميادة الحناوي وليسا وصباح وحاجات كتير. بشكرك يا كنزي جدا والله على الحاجات الحلوه دي كلها. اروح فين والنبي، نسيت اقول لك مبروك للاهلي من كتر ما الحلقه حلوه، دخلنا فيها على طول، جيراني الزملكاويه اترهنوا انه هيخسر، بس الحمد لله ربنا نصرنا، بس المشكله ان انا جوزي زملكاوي. دي مين اللي بعت دي؟ غاده هي اللي بعتها. طيب يعني اخباره ايه، عامل ايه، صحته، احواله، موده يعني، حالته النفسيه، بس مش تلاحظوا يعني كان دايما بيبقى فيه تحفيل كتير قوي بعد الماتش بتاع الاهلي والزمالك ايا كان مين اللي هيكسب يعني، تحسوا ان امبارح محدش كان قادر صح يعني، ما حسيتش ان في حد بيحفل على حد على السوشيال ميديا، حاجات بسيطه قوي اللي معموله يعني، مش بس يمكن عشان لسه ماتش عادي، مش مثلا دوري او كاس او كده يعني، يمكن بس انا حسيت كده ان الدنيا امبارح يعني ما حدش قادر. مساء العسل عليك، معلش انا لسه راجع من بره، واكيد حلقه تحفه كالعاده، ما نتحرمش منك ابدا. دي هاله رقمها اخره 32. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي على ذوقك وعلى كلامك الحلو. طيب اخر رساله. مساء الفل، انا احمد بيبو ضيف جديد، تحياتي كل الاغاني بتاعتك جميله، انا بس حبيت امسي عليك وعلى اسره البرنامج. حبيبي يا احمد بيبو، منور الدنيا كلها، مساء الفل. ميكس لبناني وهنرجع بعدها على طول، وانا مش عايزكم تقلقوا. الاغنيه جت النهارده، جت ما جاتش هنعمل جزء تاني الاسبوع اللي جاي، تلاقوش عادي خالص. النهارده بندور على كلمه كتير، وكلمه كتير اكتشفنا ان هي موجوده فعلا حرفيا جوه اغاني كتير، فما تلاقوش. كل ده ان شاء الله هيبقى موجود معانا، لسه عندنا تلت ساعه، ولسه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي كمان هنكمل، غير بقى حلقتنا بكره. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: القمر إنما لأ أنا شايفك أحلى وأحلى.
1: تحضر في كاريزما وشكلنا وعامل أزمة
0: قد تاكل الجو بنظرة حنكابر اللي ملوش لازمة.
1: لا لا

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه فاضل معانا 13 دقيقه. 13 دقيقه دول ان شاء الله هنعمل فيهم شغل يعني اكتر من اللي حصل على مدار اكتر من ساعه ونص. الحلقه جميله جدا وبتفوق توقعاتنا. دي هند حمدي وبتقولي كان عندي انترفيو ما رحتش عشان اسمع الحلقه. والله يا هند يعني هو طبعا ده شيء يشرفني ويعني ويسعدني, بس يعني مستقبلك يا مام, يعني مستقبلك يعني الحلقه تتعوض, فاهمه؟ نعمل جزء تاني, نعمل جزء تاني, اعيدها لك بكره تاني, يعني فاهمه ازاي؟ بس يعني لا يعني الانترفيو مهم, ما تعمليش كده تاني بقى. يعني هو طبعا والله انت بسطتيني يعني, او يعني بس في نفس الوقت مستقبلك برضو حاجه مهمه جدا جدا جدا. مروه عبد الحليم فرغاني بشكرك جدا جدا على كل تعليقاتك الحلوه على اغنيه اغنيه بجد, وميرسي ورب يكون كل الاغاني عجباكي. ولسه كمان عفوا لسه كمان الاسبوع اللي جاي ان شاء الله في كمان اغاني هتبقى اكتر احلى. مساء الفل يا سي حسام, ايه ده ليه كده؟ واتكلي على السين زي فيلم عسل اسود, انا اتكيت فعلا من غير ما اشوفها. من امبارح ما قريتش رسائلي اللي مصبرني, الحلقتين تحفه وروعه. تسلم على كل حاجه حلوه بتعملها عشان تبسطنا. دي منى خلف. طب معلش يا منى انا ما قريتلكيش امبارح والنبي. لا معلش حقك عليا, انا اسف. مع انك النهارده جاي الساعه 6:42 دقيقه بس ماشي حاضر. ودلوقتي الساعه كام؟ 6:48. يعني انا ما اتاخرتش يعني, بس ماشي. انتوا ما كنتوش تتهموني ما بترتاحوش والله, فعش تنامي بالليل يعني الكوش نوم بالليل لما كل واحد اداني تهمه كده. طيب في كمان عندي صفيه بتقول احنا اللي بنشكرك على مجهودك طول الحلقه وشويه دعوات حلوه, وبتقولي نوال الزغبي هو في حلقات كده وراغب علامه والاغنيه دي معموله مخصوص عشانك, ربنا يخليكي. وفاء برضو قالت نفس الجمله دي, بشكرها جدا جدا جدا. في الاستاذه أميرة سيد بعتلي صورة اللاعب اللي هو بتقول ان هو شبهي ده. طب ليه نخسر بعض بسبب حاجة زي كده؟ يعني ليه بجد والله؟ ده من انهي اتجاه؟ يعني من انهي اتجاه انا شبه؟ طب انا هسكت مش هتكلم خلاص, بس يعني بس معلش يعني ممكن نحط قطرة محلول ملح بعد اذنك عشان واضح ان الشبكية فيها حاجة مش قد كده. لا اصلا انا عارف شكلي يعني. طيب دانيا الهادي منوره الدنيا بتقول لي انا مش زعلانه عادي من امبارح, بس يعني عندي شويه حاجات, عندي دروس في البيت مش عارفه اشارك ولا يهم كده, المهم ان انت معايا بروحك دي اهم حاجه. طيب اخر ميكس في حلقه النهارده يعني, بعدين هنرجع بقى وميكس في حته كده, ده ماجله برده من اول الساعه 6 خلاص, يعني اغنيتين وبعدين هنرجع بقى نختم على الاغنيه الثالثه. فاضل معانا 10 دقايق في وقت حلقتنا, ان شاء الله هنعمل فيهم حاجات حلوه. خدوا بالكم بقى من الاغنيتين اللي جايين دول عشان مهمين قوي. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90, ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. النهارده الفلاشه بتاعتنا بندور فيها على كلمه كتير, راجعين ومكملين ساعتين جامدين.

وخلاص بنوصل بسرعة جدا جدا لنهاية حلقتنا النهاردة من ساعتين جامدين، ولكن خلاص مش محتاجين حتى ان احنا نعمل فوت ونقول هنعمل جزء تاني ولا لا. الاسبوع اللي جاي الجزء التاني من الفلاشة بتاعت النهاردة اللي كنا بندور فيها على كلمة كتير وكل مشتقات الكلمة دي جوه الاغاني. جالي رسالة حلوة قوي بتقول انا حسن من اسماعيلية، لازم اسمع البرنامج بتاعك قبل ما اروح الشغل كل يوم، انا شغال على عربية اجرة تاكسي. حبيبي يا حسن ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا كلها، وربنا يا رب يرزقك كده ان شاء الله، والنهارده ترجع كده مجبور الخاطر ان شاء الله باذن الله. كنزي بشكرك جدا جدا. بصوا موضوع اغاني عمرو دياب اللي فيها كلمه كتير خلينا نتكلم فيه الاسبوع اللي جاي، عشان النهارده خلاص انا مش هلحق اعمل اي حاجه. ايموز بتقول حلقه روعه والوقت عدى بسرعه، ربنا يخليكي. فيه كمان عايزه اسمع بهاء سلطان، ده رقم اخره 720. بتقول بحب حضرتك ولما بسمعك دايما بكون وانا في المطبخ. ما انا بقول لكم والله بخلص الحلقه بحس ريحتي تقليه، ما مش معقول كده. ماشي، منوره الدنيا كلها، وحاضر بكره اوعدك هنعمل ميني تورنيدو اللي بها سلطان، وعد بجد والله، عشان بس الوقت خلاص يعني يا دوب بلم الايراد. احمد المغاوري من اسكندريه منور الدنيا وبيقول لي احلى برنامج، بزعل لما بيخلص، بمسي عليك وهموت واسمع اغنيه تاني لاسيا. بعد الشر عليك، هجيبها لك بكره، حاضر عيني الاثنين برده. صفيه كمان الف الف شكر ليكي. شيماء اميره سيد بتقولي على فكره انا عامله ليزك. انت كده عامله ليزك؟ لا روحي عيديها تاني، ده مش شغل الليزك مظبوط ده. وفاء بشكرك جدا جدا، حلقه جميله. الله يسعدك، ده رقم اخره 51، دي ايمان. ربنا يخليك ايمان، بشكرك جدا. منى خلف مره تانية بشكرك، حلقه جميله والاغاني روعه. دي مدام امل من اسكندريه، ربنا يخليك يا رب. ولا والله ما مطنش ولا حاجه، العفو. انا بس ممكن اكون الرساله راحت من قدامي، بس الحمد لله لحقتها في اللحظه الاخيره. يلا لازم اختم فورا وامشي عشان في برامج بعد كده. يلا عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، ونتقابل دايما على خير يا اجمل ناس في الدنيا يا مستمعين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية، وذلك خلال متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026. وشدد مدبولي على أن الهدف من هذه المناقشات هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المهم، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستتناول جهود الدولة في دعم مختلف شرائح وفئات المجتمع الأكثر احتياجا وفئات محدودي الدخل. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محي الدين سالم أكد خلال اتصال هاتفي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التشاور حيال قضايا محل الاهتمام المشترك. كما تناول الوزيران سبل تنفيذ مخرجات قمة العالمين الرباعية التشاورية والتي ضمت قادة كل من مصر والسودان وأريتريا والصومال. في إطار زيارته إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، بحث وزير الخارجية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. كما تناول اللقاء تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي أكد تضامن الجامعة الكامل مع دولة الكويت ودول الخليج العربية في مواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشددا على أن أمن دول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك. ومن المقرر أن يستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المصرية ونتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر. ورياضيا، بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا وسموحة يستضيف غزل المحلة في 8 مساء بالجولة 6 من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ...

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وحلقة جديدة من رايح ولا جاي. معاكم النهاردة سالي سعيد من دلوقتي ولحد الساعة 9، وحلقة النهاردة مميزة جدا جدا. أنا شخصيا لما اتكلمت مع زمايلي وقالوا لي ان احنا هنجيب النهاردة فنانة مميزة جدا من واحنا قد كده بنتفرج عليها ومتابعينها في أفلام مختلفة وأعمال درامية مختلفة، مين ما يفتكرهاش مثلا في مال والبنون، مين ما يفتكرهاش في الجراج. أنا رجعت قديم قوي، بس حقيقي من وهي صغيرة وهي عايشة معانا وحسسنا ان هي واحدة من كل عائلات الأسر المصرية. دلوقتي متألقة في أدوار مختلفة وآخرهم مسلسل المداح وأدوار كتيرة جدا جدا. معانا النجمة دنيا عبد العزيز. مساء الفل.
2: مساء الفل عليك.
1: سعيدة جدا جدا أنا بعمل معاك الانترفيو وانتي فعلا من وإحنا صغيرين بنتفرج عليكي ومن ايه مثلا
2: كنا كلنا صغيرين
1: كلنا صغيرين بضل الأصوات
2: كنت صغيرة فعلا
1: وبينما فاكرالك قوي دورك كمان في فيلم محمود عبد محمود حميدة ودلال عبد العزيز، يعني قصدي كنت معانا والجراج طبعا عشان طبعا. كمان كان فيلم مأساوي ومؤثر، فكنا متأثرين بيكي وفرحانة ان انا معاكي النهاردة.
2: حبيبتي كلك زو.
1: اخبارك ايه؟
2: انا كويسة.
1: نبدأ بقى من انت، ملاحظ ان انت ما بتطلعيش كتير في الاعلام، ما بتطلعيش كتير في الميديا. بحس ان انت دايما اي انزل اشتغل مثلا الشغل او اصور، بس لا انا حاسه ان انت بيتك وبنتك واخدين اولويه اكتر، ولا انت لا مقرره ان هو ما نزلتش غير للضروره؟
2: والله لا، انا طول عمري كده يعني ما لهاش دعوه ببنتي خالص. يعني انا حاسه ان انا دايما بحس ان اللي بيتكلم عني هو شغلي. ولما بيبقى فيه عمل نازل وناجح انزل اتكلم عنه، لكن مش انزل عمال على بطال. يعني
1: انت بتحب الظهور القليل؟
2: يعني قصدي هنزل اتكلم في ايه لو انا مش عامله حاجه جديده او مش عامله حاجه ناجحه؟ يعني مش حاسه انه يعني هتكلم وخلاص لان انا مشهوره، لا هتكلم عن عمل ناجح، هتكلم عن حاجه ليها علاقه بشغلي، او لو في حلقه مميزه هنتكلم عن رحلة نجلاء فتحي فأنا اشتغلت معاها بدون ألقاب، يعني طبعا. أستاذ محمد طبعا. صبحي أيا كان، لكن أن أنا أطلع عمال على بطال ده بحس أنه مش يعني.
1: طيب خلينا أتكلم بقى معاكي في حاجة تانية، ويمكن دلوقتي العصر ممكن يكون اختلف والنجوم والفنانين أو حتى الشباب اللي طالعين بقى يحبوا أن هم يستخدموا السوشيال ميديا، سواء بقى مثلا يعملوا فيديو على تيك توك أو بوستس أو ما إلى ذلك. يعني ده يمكن مش عارفة تفهمي صح ولا لا، بس ده يمكن بيكون سبب في تواجدهم إلى حد ما. أو الناس أنت بقى ما تستخدميش ده خالص أو ما بتحبيش تعتمدي على السوشيال ميديا طول الوقت؟
2: لا قليل بعمل ده. يعني ما كنتش بعمل ده خالص، ما كنتش متعودة عليه.
1: كلنا كده يعني زيك على فكرة، بس مضطرين
2: نتطور مع الحياة.
1: أيوة.
2: الدنيا بتختلف يعني. فلقيت في حاجات مناسبة ليا ممكن أعملها بحبها، وفي حاجات مش عجباني مش هقدر أعملها. فأنا بعمل اللي يناسب شخصيتي مش أكتر. ومش ضد الناس اللي بتعمل، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. بس أنا مش الشخص اللي هو هصحى من النوم أصور لك الكافي بتاعتي وأصور لك أنا كنت نايمة فين واستحميت إمتى وغسلت وشي كم مرة. يعني أنا ماليش
1: مجهود.
2: لا ماليش خل أنا الكلام ده خالص يعني. بابا بحس إن في حاجة مهمة وليها علاقة بشغلي بعملها. يعني مسافرة مهرجان هصور ان انا مسافرة، داخلة لوكيشن تصوير هصور كواليس. يعني قصدي حاجات ريليتد بالشغل.
1: صحيح.
2: مش عمال على بطال. مش عم...
1: ما بتحبيش حتى تحطي حياتك الشخصية كتير على السوشيال ميديا؟
2: على حسب، لو في حاجة مهمة يعني. يعني في ولادة، في
1: حاجة بقى اللي
2: يعني في حدث حصل هقول. صحيح. لكن غير كده ما...
1: هنتكلم لسه عن شك الأمومة ده حاجة لوحدها. طيب المداح، والمداح بقى طبعا يعني من المسلسلات اللي ما شاء الله كل سنة بيكسر الدنيا وكل سنة بينجح عن السنة اللي قبلها.
2: الحمد لله.
1: انتي دخلت فيه من الجزء الثاني تقريبا ولا من أول؟
2: من أول جزء
1: دخلت فيه، والحد الأجزاء الجديد طبعا نكون فيه إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: بتشوفي ازاي ان لا يعني السنه دي مثلا هنخش مداح جديد، بتحسي اللي هو لا هو عمل ناجح فلا ليه يقف ما يكمل طول الوقت؟
2: بحس كده طبعا. لان هو حاجه بقت مرتبطه برمضان، عامل زي الف ليله وليله كده، زي الاساطير لا تنتهي.
1: صحيح.
2: فهو ماتيريال تقدري تشتغليه طول العمر.
1: صحيح.
2: وخصوصا انه ناجح. يعني هو ما كانش هيبقى فيه 7 اجزاء لو العمل مش ناجح. وبعدين المداح مش شبه حاجه، يعني هو ده اللي بيميزه، انه مش مسلسل درامي، مش كوميدي، مش اكشن، مش هو في حته لوحده خالص، هو في كل الحاجات.
3: صحيح.
2: فعشان كده في حته لوحده ما بينافسش غير نفسه. فطبعا انا اتمنى انه المداح يكمل طول الوقت، بحبه جدا وبحب كواليسه، بحب طاقه العمل دي او طاقه اللوكيشن ده، انا بحبها من اكتر الكواليس اللي استمتعت فيها يعني.
1: طيب خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل عشان نتكلم اكتر عن المداح والاشاعات بقى اللي بنسمعها ان بيحصل لهم حاجات غريبه فريق العمل والحاجات دي. خلينا بعد الفاصل بس نرجع نكمل حلقتنا وكلامنا مع النجمه دنيا عبد العزيز.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وفي ضيافتنا النجمة دنيا عبد العزيز المداح، بما اننا اتكلمنا عنه من شوية والكواليس بقى دايما نسمع اصل ده بيحصل حاجات غريبة، حاجات رعب. الحكاية دي اشاعات ولا حقيقة ولا ايه؟
2: لا مفيش الكلام ده، مفيش. يعني خالص المداح من أأمن اللوكيشنز اللي تعيشي فيها. مبروك، وانا قلت الكلام ده قبل كده، يعني كل الناس محدش من الكاست بيسيب فرد، بداية بنجم العمل بمخرج العمل يعني بالعكس انا بحس بأمان في المداح، كلهم بيعرفوا ربنا جدا يعني. فلا ما فيش حاجة بتحصل حقيقة.
1: طب هل ده نابع ان انت بتقولي واضح من كلامك على ان كل الناس يعني مش حتى الصلاة بس على قد ما هو اخلاقيا كمان محترمين وانتوا صحاب واضح جدا؟ هل كمان الفنان حمادة هلال ليه دور في ده ان هو حتى شخص مش بتاع مشاكل ومش يعني حتى في الحياة بين المداح؟
2: طبعاً
1: فده
2: طبعاً.
1: اكيد لما بيكون راس العمل هو المخرج مثلا
2: طبعاً
1: بيزرع ده جوه الكاست.
2: المخرج بيبقى اساس اي عمل،
1: صحيح.
2: والنجمة او النجمة يعني بطل العمل. احنا معانا الحمد لله الحمد لله مخرج يعني شديد الرقي بصراحة، أستاذ أحمد سمير فرج، شخص راقي جدا جدا، اللوكيشن بتاعه محكوم وموزون وكل حاجة معروفة وكل الناس عارفة بتعمل ايه، وفي التزام شديد جدا، وده شيء بيبقى مريح للناس يعني اللي بتشتغل معاه. حمادة زي ما قلتي رائع ومش بتاع مشاكل وبيحب زمايله وبيحب كل اللي حواليه، فلما يبقوا الاثنين كده اهم اتنين في اللوكيشن عاملين كده، فشوفي بقى اللوكيشن هيبقى عامل ازاي، هيبقى صحيح. كله حب وكله دفى. وبعدين المداح خلاص انا كاني رايحه ليفينج روم يعني. أيوة. المداح بقى المداح هي بيتنا
1: بالظبط،
2: فعشره عمر يعني. يعني انا مش يعني بقيت اقول يا ربي انا اي لوكيشن جديد هدخله هيبقى غريب عليا، مش هيبقى زي المداح. يعني المداح بقى فيه عشره عمر كده،
1: وما شاء الله برضو جماهيريه في الشارع، دي حاجه كويسه ان هو الحمد لله محقق ده. يمكن ده يعني ربنا بارك في المشروع زي ما بيقولوا. ايه اقرب رد فعل جالك بعد يعني من الجمهور طبعا، بعد مثلا حلقة من حلقات المداح أو بعد جزء من أجزاء المداح مثلا؟
2: لا كل جزء طبعا غير التاني، بس هو أكتر حاجة أنا فاكراها دلوقتي معلمة معايا الجزء الثالث، كان في حسن اللي هو خالد سرحان جوزي بيدخل عليا متجوز عليا رانيا فريد شوقي. فمرة كنت خارجة ومش فاكرة في سحور ولا امتى، يعني كانت الحلقة لسه معروضة امبارح تقريبا او النهاردة، يعني لسه الجمهور شايف الحلقة. فجت واحدة حبيبتي قالت لي خلي بالك احلام حطالك عمل تحت السرير.
1: تكلم بجد
2: يا حبيبتي ام صدقين جدا يعني. فقعدت اضحك وما صدقتش ان الناس قد ايه مصدقه وقد ايه بيخشوا جوه الموضوع.
1: الناس بتحب كمان الحاجات الاعمال اللي فيها مثلا اللي هي السحر والحاجات اللي هي يعني مش بعيد عن دراما الواقع، يعني اللي فيها السحر والحاجات دي. انت بتحبي الانواع ده من انت كدنيا؟
2: والله احنا دخلنا المداح ما كانش فيه انه يعني هو احنا رحنا للحته دي، لكن هو ما كانش كده يعني،
1: ما كانش كده في الاول
2: يعني. هو كل جزء مختلف عن التاني، هو بقى فيه شويه الكلام ده، بس انا شايفه المسج الرئيسيه من المداح باختصار يعني من اول جزء لحد دلوقتي ان انت كل ما قربت من ربنا ما فيش اي حاجه ممكن تضرك،
1: صحيح.
2: فانا مش شايفه جو السحر والشعوذه اللي هما بيتكلموا عنه
1: بس
2: ده.
1: انت بقى دنيا بتحبي تتفرجي على الافلام يعني حتى الافلام اجنبي او كده، بتحبي تتفرجي على الهورر او الرعب؟ لا مالكيش في الحاجات دي. مش كل الناس بتحبها برضه يا ازواج.
2: بس انا بقولك انا واخده من جانب تاني بالعكس.
1: طبعاً طبعاً.
2: انا بحس انه يعني مشاهد اللي حماده مثلا بيقرا قران على حد او بيخرج عفريت من حد او الكلام ده، بحس ان ده مسج ان انتوا يا جماعة قربوا من ربنا، واللي بيقرب من ربنا عمر ما ربنا هيضره ابدا يعني.
1: ده حقيقي. ويمكن كمان طب انت جالك مثلا نقد في دورك عن المداح، حد قالك مثلا لا مش حابين تعملي دور زي ده مثلا؟
2: لا خالص، مفيش. لا هم بس هم بيحبوني انا وخالد مع بعض قوي قوي قوي يعني. أيوه. في جزء كنا متطلقين وانا رحت اتجوزت حد تاني. يا مش الشارع كله كان زعلان مني. مفيش حد ما كانش قافش عليا من الجمهور ان ازاي لا ارجعي الحسن
1: ارجعي الحسن.
2: فهم الناس حابين الكابل ده.
1: وده حلو فكره ان الناس تحب الشخصيات لدرجه انها تتوحد معاها ولا اكملوا مع بعض ما تعملوش كده. فده يمكن كمان بيبقى نجاح انت بتحس اللي هو لا الشخصيه واصله لقلوب الجمهور زي ما بيقولوا.
2: اكيد اكيد.
1: طيب ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع النجمه دنيا عبد العزيز وحلقه مميزه جدا جدا وانا سعيده ان هي معايا النهارده يا جماعه عشان بنتكلم عن حاجات كتير قوي ليها علاقه كمان بالافلام زمان والمسلسلات والحاجات شغلها مثلا مع محمد صبحي مع عادل امام مع نجوم كتير جدا اشتغلت معاهم النجمة دنيا عبد العزيز. خليكم معانا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

رصد مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الرغم. 90
1: شوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب لمناقشة برنامج الإعداد لكأس الأمم للشباب. بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا وسموحة يستضيف غزل المحلة في 8 مساء بالجولة 6 من الدوري الممتاز. الفرنسي فرانسوا لاتك صاغ حكما لمباراة ريال مدريد وروما في دوري أبطال أوروبا. ليفانتي يواجه أشبيلية في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. كوفنتري سيتي يلعب مع نيوكاسل يونايتد في 10 مساء بالدوري الإنجليزي. وأخيرا اللجنة البارالمبية تعلن إدراج الطائرة جلوس ضمن برنامج الألعاب الإفريقية لعام 2027.
0: صوت الملعب على الراديو 90

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا مع النجمة دنيا عبد العزيز في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. وهتكلم بقى في نقطة مهمة قوي وهربطها بحياتك دلوقتي كأم كمان. مثلتي من وانت صغيرة جدا ويمكن ده هل يعني أثر على طفولتك ان انت تعيشيها بشكل مثلا اكثر خصوصية شوية او كده ولا لا؟ يعني لو رجع بك الزمن تحبي ان انت تعيشي حياتك وانت ممثلة وانت صغيرة؟
2: بصي هو أثر طبعا، حملني مسؤولية بدري، يعني كبرت قبل أواني، لأن انت بتشيلي هم وتلتزمي ومواعيد وخلاص أنا مسؤولة وبشتغل وتحفظي وتركزي فأنا كنت حاسة أن أنا شايلة مسؤولية وشلت مسؤولية من وأنا صغيرة. بس لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته بالظبط، لأن أنا ما بعرفش أعمل حاجة تانية وما بحبش حاجة تانية. يعني دي أكتر حاجة بحبها في حياتي، أنا بنسى نفسي وأنا قدام الجمهور على المسرح، بنسى نفسي وأنا قدام الكاميرا، بحس بسعادة وبفرغ طاقة مختلفة عن أي حاجة ممكن أعملها في حياتي. فطبعا لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته.
1: إيه أحب الأدوار اللي بتحبيها لنفسك وإنت صغيرة؟
2: وأنا صغيرة
1: دي مرحلة القديمة.
2: طبعا الجراج ويوميات ونيس مع أستاذ محمد صبحي
1: خارصة
2: ومع أستاذ عادل إمام العمية طبعا عملت كل العائد
1: طبعا تأمير الظلام.
2: وفي مسلسل تاني كان مع نجمة محمود مرسي ونجمة إلهام شاهين،
1: بنات أفكاري طبعا،
2: ده من الأعمال
1: اللي بحبه جدا المسلسل ده. انت اشتغلت مشاهد مع محمود مرسي
2: كتير؟ أنا أغلب مشاهدي مع محمود مرسي.
1: طب احكي لي عنه كتير، يمكن ما فيش كلام كتير بيتقال عنه في الميديا، بس حابة ان انا بانك اشتغلت معاه كتير.
2: انا اصلا اول يوم رايحة اصور معاه، يعني هو اغلب شغلي شخصية فكرة دي مرتبطة بابوها قوي، فاغلب شغلي معاه، ومن كتر ما هي بتحب ابوها راحت حبت صاحب ابوها عزت ابو عوف حبيبي الله يرحمه جميعا. يعني فاول يوم رايحة اصور مع استاذ محمود مرسي، انا رايحة يعني الخلفية عتريس في شيء من الخوف،
1: كلنا
2: كنت ايه بهر هموت مرعوبة، وقامة كبيرة محمود مرسي، ورحت بصور وبتعرف عليه زيك يا بنوتة ومش عارفة ايه وبتاع، فصورت وجينا نتفرج على المشهد يعني بعد كده، فقلت له حضرتك مش هتتفرج؟ قال لي لا محبش اشوف نفسي. هو حد يطول يشوفك اصلا؟ شويه بشويه بشويه لقيت هذا الكيان الكبير بيتكسف وخجول ومتواضع وحاجه تانية خالص غير فكره عتريس دي، هو حد تاني. فقد ايه هو عظيم انك انت بتشوفي حاجه شخصيات ملهاش علاقه بالواقع، قد ايه هو رقيق وحساس. وبقيت بعد كام يوم خلاص يعني عشق، وبقيت عايزة اروح التصوير بس عشان ادخل اقول له صباح الخير، وبقيت حابة اقعد معاه، والخوف ده راح تماما، لان هو شخصية متواضعة بطريقة فظيعة، مش يعني مش ما يجيش في بالك ان ده محمود مرسي يعني.
1: طبعا طبعا مفاجأة كمان بالنسبة لك. طبعا
2: حبيبي
1: تعتبري نفسك محظوظة انك اشتغلتي مع كبار الفنانين في مصر؟
2: طبعا محظوظة جدا، وقفت مع نجوم يعني ناس كتير قوي كانت تتمنى انها تشتغل معاهم، وحظي كمان ان انا اتعلمت منهم حاجات كتير واستفدت، وكمان اكتسبت ثقة بالنفس ان لما نجوم كبار زي دول هم اللي يختاروني فاكيد انا الى حد ما في حاجه كويسه. بس يعني
1: بس اتعلمت منهم ايه المميز؟ يعني مثلا
2: كل واحد غير التاني.
1: طبعا كل واحد مدرسه مختلفه. طب انا يحضرني حاجه مثلا الفنان العظيم الله يرحمه سمير صبري، اللي من بعد ما توفى وطول الوقت بنكتشف عن مواقفه النبيله الجدعه مع زمايله في الوسط الفني او حتى مع ناس ما نعرفهمش، انت برضو اشتغلتي معاه ولا لا؟
2: لا انا ما اشتغلتش معاه، بس انا تقريبا حبيت الاستعراض من سمير صبري ومن شريهان.
1: صحيح.
2: يعني من طفولتي كنت دايما احضر له حفلات طول الوقت، وكان دايما يطلعني ويرقصني من وانا صغيره، ودايما كان شايف ان دي هتبقى نجمة.
1: صحيح.
2: وكان دايما بيديني بوش طول الوقت ويديني طاقه رهيبه وبيحمسني، حببني في الفن بطريقه فظيعه. يعني
1: هو كمان يعني ما شاء الله الله يرحمه يعني محبوب، وسيرته دايما جميلة على كل
2: موسوعة. يعني سمير صبري موسوعة، انا كنت بقعد بستمتع قد ايه انا بسمع حواديت وكلام وبتثقف فنيا من هذا العملاق اللي عنده مخزون رهيب وتاريخ رهيب عن الفن.
1: اكيد. خلينا ناخد فاصل ونكمل كلامنا وحلقتنا النهارده معاكي النجمه دنيا عبد العزيز على الراديو 90 90 في رايح ولا جاي.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على راديو 90 90، وضيفتنا النجمة دنيا عبد العزيز. هرجع تاني نقطة الطفولة. لما كنا بنتكلم على ان انت خليتك عندك مسؤولية اكبر وعندك وعي اكتر، وان انت تتمني تعيشي دايما الطفولة دي، لما كبرتي بقى قلتي خلاص انا يعني من وقت صغيرة مقررة ان انا هكمل هبقى ممثلة، ولا ده انت ومامتك كنت بتقولي لا انا بلعب لعبة التمثيل؟ بالنسبة للأطفال ما بيحبوا بيشتغلوا ممثلين، بس مش عارفين بقى هيكبروا هيقرروا القرار ده ولا لا. انت قررتيه لوحدك ولا مع مامتك؟
2: لا طبعا مع مامتي. لا كنت أجرؤ أقرر حاجة لوحدي، ولكن أنا حسيت أن أنا عايزة أكمل في الحكاية دي بعد ما خدت جايزة في فيلم الجراج. أنا قبل الجراج عملت 3 أعمال، سينما ومسرح وتلفزيون وأنا طفلة. بس الجراج كان هو النقلة، اللي هو من طفلة لمادموزيل بقى، وبعد الجراج المرأة والسطور، وبعدين ملوى البنون ونيس ونجاحات. فبعدها وبعد المرأة والسطور تحديدا، بعد ما اشتغلت مع أستاذ سعيد مرزوق، قلت لأمي أنا عايزة أدخل معهد السينما قسم إخراج.
1: ده كان فيلم مهم، كان مرأة والسطور وفيلم يعني إخراجيا كمان يعني أكيد. بالنسبة لك برضو نقل مهم.
2: فالجراج هو اللي حرك الفكرة بعد الجايزة وبعد الأعمال والنجاحات دي وشغلي مع أستاذ سعيد مرزوق في المرأة والسطور. دخلت قلت لها انا عايزه ادخل معهد سينما قسم اخراج، انا عايزه ادرس سينما وعايزه ادرس اخراج، وانا حاسه ان انا حابه الحكايه وهكمل فيها. ودخلت
1: وبدات بقى المسير. طب انت ما حبيتيش تخرجي ليه؟
2: لا انا حبيت اخرج، بس انا بعد ما خلصت الاربع سنين في المعهد وتخرجت بجيد جدا مع مرتبه الشرف يعني، وكان ماسك دفعتنا المخرج الكبير استاذ علي بدرخان، كان لي حظ طبعا ان انا اكون طالبة عنده يعني
1: معلم كبير طبعا.
2: كل شوية كان بيجي لي حاجة يعني كممثلة، لان انا وقفت 4 سنين ما كنتش بشتغل. انا بحضر ويعني كنت
1: دراسة في المعهد مش سهلة طبعا.
2: لما رجعت كان بدأ تجي لي بقى دور في التاني في التاني في التاني، فالدنيا خدتني يعني، الدنيا الممثلة رجعت تاني، كانت وحشاني. مع ان انا كنت خارجة من المعهد كنت يعني متحمسة قوي للإخراج، وكل شوية اقول فكرة مؤجلة، والسنين عمالة تاخدني والشغل عمال ياخدني، ولكن هي حلم جوايا طبعا، انا حابه اعمل ده جدا. بس كل ما يجي لي دور كممثله بروح له قبل المخرجه يعني.
1: طب انت بانك ذكرت يعني الاستاذ سعيد مرزوق، واضح ان انت كمان الشغل معاه ومع يعني مخرجين كبار خلوكي حابه لا انا عايزه اجرب موضوع دراسه الاخراج.
2: طبعا
1: مين من المخرجين يعني غير استاذ سعيد مرزوق في تاريخك كله بقى لحد دلوقتي اللي اثر معاكي قوي، او حسيتي ان هو المخرج ده عنده حاجه ساعدك في ان انت تعملي الدور بشكل مميز مثلا يعني؟
2: كل حد انا استفدت منه بطريقه مختلفه. بس اللي خلاني اقرر ادخل معهد سينما شغلي مع سعيد مرزوق. بس
1: انا اشمعنى بقى حسيتي ايه؟
2: هو لوحده كده، هو في حته تانية خالص غير اي حد انا شفته في حياتي. يعني هو بيعمل كل حاجه بايديه. هو انا مره شفته بيظبط الميك اب للنجمه نبيل عبيد، فهو داخل قوي قوي قوي في الحكايه، هو حببني في الموضوع بزياده. بس انا ما اقدرش انكر نجوم كتيره مخرجين كبار انا اشتغلت معاهم، استاذ محمد فاضل طبعا، استاذ مجدي ابو عميره، استاذ يحيى العالمي، استاذ جمال عبد الحميد، ناس كتير جدا جدا جدا، مش عايزه انسى حد، استاذ هاني لاشين، استاذ عمر عبد العزيز. انا اشتغلت مع مخرجين كبار جدا طبعا. حتى الاجيال الجديده طبعا، محمد سامي من المخرجين المهمين اللي اشتغلت معاه طبعا، البرنس والاسطوره احمد سمير فرج، من الناس اللي انا يعني حظي حلو اني بشتغل معاه. محمد بكير، ناس كتير قوي قوي، مش عايزه انسى حد
1: ما شاء الله. وانت تاريخ كمان يعني، حتى وانا بذاكر النهارده
2: شادي الفخراني، يا خبر ابيض على المتعه اللي استمتعتها وانا بشتغل معاه. ناس ناس كتير طبعا يعني،
1: ده حقيقي. خلينا ناخد فاصل، وعايزه اتكلم بقى معاكي اكتر عن الدنيا الام يعني. ده شك برضه مهم قوي، بس بعد الفاصل خليكم معانا كل مستمعينا على الراديو 90 90 رايح ولا جاي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية، وذلك خلال متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026. شدد مدبولي على أن الهدف من هذه المناقشات هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المهم، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستتناول جهود الدولة في دعم مختلف الشرائح وفئات المجتمع الأكثر احتياجا وفئات محدودي الدخل. وزير خارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محي الدين سالم أكدا خلال اتصال هاتفي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التشاور حيال قضايا محل الاهتمام المشترك. كما تناول الوزيران سبل تنفيذ مخرجات قمة العالمين الرباعية التشاورية والتي ضمت قادة من كل من مصر والسودان وأريتريا والصومال. في إطار زيارته إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، بحث وزير الخارجية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. كما تناول اللقاء تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل فهمي أكد تضامن الجامعة الكامل مع دولة الكويت ودول الخليج العربية في مواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشددا على أن أمن دول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور أحمد رستم يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ومن المقرر أن يستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المصرية ونتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر. ورياضيا، بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا وسموحة يستضيف غزل المحلة حاليا بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: لسه مكملين حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 وفي ضيافتنا النجمة دنيا عبد العزيز. الأم بقى دنيا الأم اللي اولا اللي اختلف بعد سنين الجواز دي
2: لذيذه على فكره. انا مبسوطه معاكي في الحلقه بجد.
1: والله
2: ربنا يخليكي شكرا
1: بجد والله.
2: اصل انا مامي برضو فعلا. عارفه الماميز بيحنوا لبعض
1: بيحنوا لبعض بالظبط.
2: ماميز من زمان ولا قريبه؟
1: لا يعني لا من قبليكي شويه يعني 9 سنين.
2: لا يعني لا انا لسه مبتدئه
1: لسه جديده. خليني اقول لك على تجربه الجواز. يمكن انت برضو اتجوزتي مش من زمان بس اخترت يعني بعد فتره انا هتجوز الشخص ده. انا ما اعرفوش والله بس اللي هو ايه ان شاء الله يعني نكونوا مرتاحين ومبسوطين والدنيا حلوه.
2: جوزاء زيك
1: جوزاء زي. طيب قولي لي تقييمك لتجربه الجواز عموما مش الشخص. انا بقول الجواز.
2: لا فكره صعبه جدا. فكره ان اتنين يتاقلموا على بعض دي يعني كل واحد الجواز ده عباره عن حد جاي من هنا وحد جاي من هنا ويلا عيشوا مع بعض بكل بقى اللي فيكوا بقى البسوا بقى.
1: على فكره دايما حد يسالني اقول لهم لا هو برضو محتاج تفكير شويه. أيوة. مش كل حاجه يعني انا ضد الزواج السريع مثلا او ان البنت تتجوز مثلا وهي 29 سنه او سوري ان هي 20 سنه او 22 سنه.
2: لا لا لا طبعا. لا لا لا
1: ده بل هو لا. أيوة. بالراحه الموضوع مش كده
2: بالظبط.
1: ده حقيقي. طب وايه اللي اختلف فيكي بقى بعد ما بقيتي ام؟
2: كل حاجه. يعني بقيت انا اصل بعد امي الله يرحمها كنت شده الفيشه يعني ما بقاش في حاجه كانت فارقه. ما كانش في شغف على اي حاجه كله زي بعضه. ما كانش عندي مشكله في حاجه. دلوقتي رجع من اول وجديد اخاف على حد واقلق على حد واصحى عشان حد وانام على عشان حد واتعلم حاجات عشان حد. فكل حاجه اتغيرت كانك بتولديني انا من اول وجديد.
1: ما ده حقيقي. طب اتعلمتي حاجه مخصوصه عشان
2: الطبيخ لوحده؟
1: انت كنتش تطبخي؟
2: لا خالص. صحيان بدري حاجات كتيره قوي مش موجوده كانت في قاموس ده. انا بصحى الصبح وانا رايح المدرسه اقول لهم ده انا ما كنتش بصحى في الوقت ده عشان مدرستي.
1: صحيح.
2: بقيت بصحى عشان خاطر الحضانه.
1: ايوه صح. ما هو لازم هو في حاجات هم ما لهمش ذنب فيها.
2: أيوة
1: احنا لازم بنعملها عشانهم.
2: ايوه هي مسؤوله مني فيعني فلازم يعني هي ملهاش ذنب. لازم كل حاجه تبقى مظبوطه وانا يعني محنتفه قوي في كل حاجه عايزه كل حاجه تبقى بيرفكت فهتلاقيني جايه على نفسي بزياده في كل حاجه.
1: عيب بقى الامهات يبقوا بيرفكت حالتنا كده اللي هما دايما عايزين كل حاجه حلوه وشغلهم يبقى حلو وحياتهم تبقى كويسه. ايه اكتر اكله بتحبها من ايدك مثلا؟
2: هي لسه مش هتقيم.
1: 4 سنين دلوقتي او
2: هي 2 لسه ما تمتش 2 هي اللي هعمله تاكله. ما فيش حاجه اسمها تحبه. كويس قوي ان انا بعرف اعمل حاجه دلوقتي.
1: هي عندها سنتين. طب
2: هتتم سنتين يعني 24
1: خالص. طب وحسيتي ان هي مثلا لما بتشوف التلفزيون او كده
2: ممنوع تتفرج على التلفزيون؟
1: برافو عليكي. انا بقى خرجت من المذيعه دلوقتي واتكلم كاتبين صعب. برافو عليكي.
2: لا مفيش تلفزيون مفيش سكر مفيش نوم متاخر. ما يعني
1: انت درستي ده وذاكرتي وحسيتي
2: طبعا
1: ان
2: طبعا لازم انا قعدت اعرف ايه الصح وايه الغلط وايه لان انا المرجع بتاعي مش موجود. امي مش موجوده عشان اعرف الصح من الغلط. فكان لازم اخش واقرا واسال واشوف دكاتره واتعلم يعني عشان احاول اعمل حاجه كويسه ليها يعني.
1: بس هو انت فعلا برضو فكره ان انت ما تعوديها على السكرينز والشاشات والحاجات
2: لا
1: دي.
2: لا لا ده غلط بالنسبه لي. ده حتى من غير ما حد يعلمني ده انا اصلا بستغرب ان في امهات بتقعد تخلي الطفل ماسك الشاشات دي وقت طويل. ده غلط غلط جدا عليهم وعلى مخهم وعلى عينيهم وعلى النمو وعلى كل حاجه يعني. ده رايي يعني طبعا. صحيح. كل واحد حر بس انا ما بعملش ده.
1: كل مش انت الواحده ده كل الدكاتره والاطباء والابحاث قالوا ده وقالوا فكره ان الاطفال ما ينفعش يتعرضوا للشاشات لفترات طويله. ده بيأثر كمان في تركيزهم في استيعابهم للدروس مثلا او المذاكره او كده. طب لو جت قالت لك مامي انا عايزه اطلع ممثله
2: اللي هي هتحبه هتعمله. يعني انا مش هقدر افرض واقول ولا بس هي يعني هي بتغني لأم كلثوم دلوقتي.
1: ان شاء الله ربنا يحميها يا رب. ربنا يحميها. بتسمعيها مزيكا؟
2: طبعا هي بتحب المزيكا جدا. بتحب يعني تحب تسمع اغاني وتحب الموسيقى بشكل عام يعني.
1: طيب ناخد فاصل عشان الكلام عن الامومه برضو ممكن ياخدنا نوعيه ونتكلم بقى في الاكل ايه والحاجات دي، بس هي فعلا مسؤوليه كبيره، وبدعي لك ربنا يعني يقدرك ويدعي كل الامهات ربنا يوفقهم يا رب ويقدرهم على تربيه ابنائهم. فاصل ونرجع نكمل معاكم، رايح ولا جاي، والنجمه دنيا عبد العزيز معانا، خليكم معانا.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 والنجمة دنيا عبد العزيز. عايزة اتكلم معاكي بقى لما نرجع تاني بقى للشق الفني شوية والفنانين اللي انت اشتغلتي معاهم. محمد صبحي، محمد صبحي مدرسة انت اشتغلتي معاه فونيس
2: لا ده عايز حلقة الواحد.
1: ما انا عايز اقولك بقى كواليس الشغل، وعايز اقولك برضو كمان على شغل المسرح. انت لحد من 3 سنين 4 سنين كنت عاملة مسرح في مسرح البالون، مسرحية كمان
2: زقاق المدق،
1: ودي طبعا عايز اكلمك عنها بشكل كبير لانها كمان فيلم، الفيلم محبوب والرواية كمان العظيم نجيب محفوظ من الروايات يعني المحفورة
2: طبعا.
1: بس هنرجع لها كمان شوية. بس الأستاذ محمد صبحي ومدرسته الفنية،
2: ما انا زي ما قلت لك استاذ محمد صبحي عايز حلقه لوحده لان انا اتعلمت منه كتير، وبشكر ربنا انه بدات

0: وتعلمت بقى حاجات كتير كتير في الشغل نفسه والتفاصيل والمذاكرة واشتغلت مش بس المسلسل، أنا عملت معاه المسرحية
1: مسرح.
0: كمان. فالمسرح بقى قصة أكبر وأكبر
1: التزام
0: يعني.
1: أكبر وأكبر.
0: بالظبط. فهو يعني باختصار هو مدرسة كبيرة أنا اتعلمت منها، وتعلمت منها الحب والإخلاص للشغل والالتزام.
1: الأستاذ عادل إمام قصة تانية بقى
0: طبعا
1: خالص.
0: طبعا. أستاذ عادل إمام يعني أنا بحس إن أنا مطمنة على الفن بوجوده، هو اللي مدفينا كده يعني. الطاقة كلها حنية ودلع، وإن أنت لازم تبقي مرتاحة في اللوكيشن ومبسوطة عشان تشتغلي بمزاج. ما ينفعش حد يبقى متنكد ولا متضايق ولا معيط ولا مقهور، لا، لازم الناس كلها تبقى مفرفشة عشان نطلع شغل كويس. فهو بيحب الناس كلها تبقى سعيدة.
1: فاكرة موقف ليكي معاه مثلا في كواليس أمير الظلم؟
0: هو على طول ليه مواقف يعني، هو طول الوقت بيهزر،
1: بيهزر
0: طول يعني طول الوقت في مواقف، فيش موقف بعينه يعني، لازم طول الوقت نهزر ونضحك. وخصوصا احنا كنا مجموعة شباب، كان خالد سرحان برضو
1: طبعا.
0: كنا مجموعة كبيرة جدا، فهو طول الوقت لازم يهزر معنا ويضحكنا ويخلينا طول الوقت في المود معايا.
1: هسألك بقى أسئلة مهمة قوي لها علاقة بالتمثيل ودنيا عبد العزيز. هل في تركيبة أدوار مثلا ما مثلتهاش قبل كده ونفسك تجربيها؟
0: يعني أنا بحب أي شخصية صعبة أو أي شخصية معقدة، لأن الشخصية السهلة بحسها سهلة مش هتتعبني، بس أنا بحب الشخصيات اللي بتتعبني يعني، زي لما عملت زمان الخرصة ولما عملت العمية، بحس إن أنا ببذل مجهود. أي دور فيه تركيبة نفسية، زي مثلا مسلسل اللي ملوش كبير مع ياسمين عبد العزيز، كنت عاملة شخصية أنتمتها اللي بنكتشف إنها مصاحبة أخوها ومتجوزة جوزها وخانتها وخدعتها وجالها كانسر في الآخر يعني. قصدي دي توليفة وتركيبة أنا أحبها. أنا الحاجات العادية دي بعملها بس بتبقى عادي يعني. أنا ما ببقاش مستمتعة قوي، أنا بستمتع بالتركيبات المعقدة غير الاستعراض طبعا. والاستعراض ده بفرغ طاقتي فيه على المسرح اكيد. زي زقاق المدق.
1: ما زقاق المدق بقى عايزين نتكلم عنه برضو. يمكن ده من الروايات الناجحه جدا للاديب العالمي نجيب محفوظ، وكلنا مرتبطين طبعا بالفيلم العظيمه شاديه
0: طبعا.
1: فاحكي لي بقى يعني، تخوفتي لما جالك الورق؟ لا انبسطتي ده انا هعمل فيه؟
0: انبسطت لان اولا انا عاشقه لنجيب محفوظ
1: طبعا.
0: فروايه مهمه زي دي، زائد ميوزيكال، ده حلمي. انا عايز اعمل استعراض. طول عمري بيقولوا لي نفسك تعملي ايه؟ نفسي اعمل استعراض، نفسي اعمل استعراض. فانا بعمل زقاق المدق ميوزيكال يعني، ده في ايه احلى من كده؟
1: صحيح.
0: يعني بعمل حميدة في في في في, في شكل استعراض، بغني وبرقص وبعمل حاجة لنجيب محفوظ.
1: صحيح.
0: فأنا مش بعمل حاجة عادية، أنا بعمل حاجة لنجيب محفوظ ميوزيكال. فكانت سعادة بالغة يعني.
1: وكان مرهق طبعا الشغل كمسرح
0: جدا.
1: أنا متخيلة الشغل والالتزام اليومي طبعا بيبقى
0: المسرح مرهق. ودي كلها رقص وغنى.
1: أيوة.
0: وبتخشي وتجري وتغيري وترجعي تطلعي ترقصي وترجعي، فهي مرهقة جدا. بس أنا بستمتع بالمسرح، بستمتع بالمسرح.
1: بس لو جالك دلوقتي دور
0: أيوة طبعا
1: تعمليه عادي يعني
0: طبعًا.
1: مش تقولي عشان بنتي او كده؟ لا
0: مع شغلي يعني، زي ما بحب بنتي اكيد بحب شغلي.
1: صحيح.
0: اكيد في اولويات في الحياة، بس انا مش هقعد في البيت يعني. انا بشتغل وهفضل اشتغل يعني.
1: طيب لو جالك دور مثلا حلو بس مواعيده مش مناسبه خالص مع بنتك، هتعملي ايه؟
0: هظبط مواعيد بنتي.
1: المهم ان انا شغلي بحبه. طيب ناخد فاصل وبعدين نرجع كده نلعب لعبه الاسئله السريعه. خليكم معانا مع النجمه دنيا عبد العزيز على الراديو 90 90.
2: احوال الطقس، حاله الجو، في نسمه هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهره غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 19، حالة الجو نهارا غائم جزئيا، ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 46%، ليلا 58%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 28، ليلا 17، شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 24، الغردقة نهارا 31، ليلا 23، بورسعيد نهارا 27، ليلا 22، وأسوان نهارا 37، ليلا 23.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها

0: طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانه ومرض وحش وانا معيش اي حاجه، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
1: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين حلقتنا في رايح ولا جاي والنجمة دنيا عبد العزيز ورابيد فاير كده وأسئلة سريعة كده. أول مرة دخلت فيها فيلم في السينما أنا ما تذكري يعني عادي مش شرط أول قوي
2: مش يعني أول قوي دي مش فاكرة بس يعني أكتر حاجة فاكراها دلوقتي كان كنت صغيرة كان تايتانيك.
1: الله حلو قوي. آخر مرة دخلت سينما
2: آخر مرة برشامة لهشام ماجد.
1: أوكي ورأيك فيه إيه؟
2: بحبه هشام ماجد بموت فيه عشق.
1: تحبي تشتغلي معاه؟
2: طبعا طبعا. السهل الممتنع أنا بحب النوع ده من الكوميديا ما بيبذلش أي مجهود. وبعدين أنا حسيت بيه من سمير شهير وبهير يعني هو أنا بحبهم الثلاثة طبعا فهمي وشيكو وهشام بس هشام أنا بحب الستايل ده يعني بحب اللي هو إيه بيقول الكلام بمنتهى التلقائية وأنتي بتموتي من الضحك أنا بحب الستايل ده من الضحك.
1: عايز أقولك مش أنتي لوحدك إحنا على مدار ضيوف كتير قوي بنجيبهم في البرنامج دايما كله يطلع يتكلم على قد إيه هشام شخص حتى كمان في العمل معاه
2: الألماني
1: وفي نفس الوقت كمان يعني بيساعد كله ولطيف مع كله وبيدي مساحات للناس الممثلين اللي قصاده فأكيد يعني لو اشتغلتوا مع بعض أكيد هيبقى
2: أكيد هتبقى
1: حاجة
2: طبعاً.
1: مختلفة ومميزة. طيب أول مرة جبتي كحكة في مادة كانت مادة إيه؟
2: لا عمري ما جبت.
1: طب حلو جدا. إيه أول حاجة بتعمليها لما تصحي من النوم؟
2: دلوقتي بحضن جودي وأول حاجة بعدها بشرب كابتشينو.
1: لازم تشرب حاجة عشان
2: لا كابتشينو لازم
1: طيب وآخر حاجة بتعمليها قبل ما تنام؟
2: آخر حاجة قبل ما نام بغطيها
1: يا حبيبتي تطمني عليها قبل ما تنام. طيب اول مشهد في حياتك كممثله محترفه كان قصاد مين وفي اي عمل اول مشهد صورتيه في حياتك؟
2: اول مشهد في حياتي كان مع استاذه دلال عبد العزيز والفنان ايمن عزب في فيلم صراع الزوجات اللي هو مع
1: ده كان اول مشهد
2: كان اول مشهد واول ما خلصت انا ما كنتش انا قلت كلمه فيه تقريبا ما اتكلمتش كتير كان كلمه بس ثقه انا ما اعرفش جايبه الثقه منين وهو المفروض جاي عايز يتجوز امي فببص له من فوق لتحت بقول لها مامي مش عارفه ايه واسيبها وامشي وسقفوا لي بقى تسقيف هستيري بعد ما انا ما عملتش حاجه وبراود بنفسي جدا وحاسه ان انا عملت اللي ما يتعمل. ده كان اول مشهد انا فاكراه كويس.
1: لو قلبتي في البوم صورك سواء على الموبايل او صور العاديه يعني اللي احنا متعودين عليها زمان ايه اكتر صوره قريبه لقلبك سواء بقى كانت ذكرى معينه في حاجه او حاجه اشتغلتيها او كده
2: يعني اشخاص ولا اعمال
1: ذكرى او حاجه حصل او اشخاص اي صوره من صورك لو قلبتي فيها تقولي الله الصوره دي انا بحبها قوي
2: الصوره دي
1: حتى لو ليكي لنفسك
2: ليه لنفسي نعم حد يحب صورة لنفسه يعني ممكن أقول صور من زينات والثلاث بنات مع فاروق الفيشاوي
1: وفردوس عبد الحليم
2: طبعا أستاذ محمد فاضل المسلسل ده كنت بحبه قوي قوي وبحب كواليسه كان من الأعمال القريبة قوي لقلبي.
1: طيب ماشي آخر مسج بعتيه على الواتساب كانت لمين وقلت فيها إيه؟ مش انا ماليش دعوه
2: كانت لمحمود عم بنتي
1: أوكي.
2: كنت بتفق معاه على حاجه تخصها.
1: طيب الحمد لله خير يعني
2: تخص عيد ميلادها يعني.
1: طيب كل سنه وهي طيبه.
2: طيب
1: اول مره عملتي بلوك على السوشيال ميديا واخر بلوك يعني اول مره عملتي بلوك لحد مثلا على السوشيال ميديا واخر بلوك عملتيه؟
2: بعمل بلوكات لناس ما اعرفهاش مش لناس اعرفها يعني اي حد بيدخل يقول كلام خارج او يشتم شتايم خارجه بعمل له بلوك على طول.
1: بتشوفي ده ايه بقى بتشوفي ده ازاي
2: يعني امراض اصل انا هقول لك على حاجه انت ما بتحبنيش ما تدخليش على صفحتي بس بتدخلي على صفحتي وتتفرجي عليا وتشتميني استفدتي ايه يعني دي حاجة مثلا هترضي ربنا مثلا يعني انت هتبقي راضي عن نفسك فبعمل بلوك بقى للشخصيات المريضة لان انا بني ادمة لو في حاجة انا ما بحبهاش مش هعملها لو في مكان ما بحبوش مش هروحه لو في ممثل ما بحبوش مش هتفرج عليه لكن مش هدخل عليه وعلى صفحته واخش اشتمه ده شيء مريض يعني مش طبيعي.
1: طب بتشوفي تعامل النجوم ازاي في مواجهة النقد اللي ملوش يعني مش نقد حتى اللي هو الشتايم بشكل
2: عام. الموضوع زايد يعني الموضوع زايد بطريقه فظيعه انا ما اعرفش ليه. وحاجات الاي اي اللي فجاه بنلاقي نفسنا ناس تانية وباصوات تانية وباشكال تانية وبلبس تاني فالموضوع بقى مخيف بصراحه. انا بالنسبه لي بقيت شايفه ان ربنا يستر. انا
1: شايفه في حلول معينه من وجهه
2: نظري ما اعرفش، لا مش عارفه ايه اللي ممكن يتم لان الموضوع يعني بهوأ. فيعني بس لازم يبقى في حاجه حاسمه تدافع عن الفن والفنانين يعني. لازم لازم
1: بتضايق الكومنتس اللي بتشوفيها مش بتضايقك
2: انا واي حد انا انا بشر انا بشر زي اي حد يعني بيتضايق لما بيتشتم شتايم خارجه. انا ما عنديش مشكله تنتقديني، ما عنديش مشكله تقولي لي الدور ده ما كانش احسن حاجه، انا بحبك في المسلسل ده اكتر من ده، والله هنا ما كانش موفق اختيارك، عادي ما ده كلام طبيعي. لكن لما شتايم وكلام جارح ايه ده ليه يعني؟ ليه
1: مش مستاهله اصلا؟ وليه فعلا الواحد يدخل
2: احنا بنشتغل شغلانه كلها احاسيس وكلها مشاعر وهي اسمها فن، فانا بشتغلها عشان بحسها عشان دي تركيبتي، يبقى انا بحس زياده اللي بحسه بعبر بيه فبتاثر. فانتي لما تكتبي لي كلمه توجعني انتي بتجرحيني زياده، يبقى اللي باعت ده ما عندوش دم وبيبعت لحد بيتاثر زياده، فانتي صحيح. في الاخر بتجرحيني بتوجعيني فبلوك على طول.
1: صح بلوك اريح حاجه. ناخد فاصل ونكمل الاسئله السريعه معانا النهارده النجمه دنيا عبد العزيز فرايح ولا جاي، خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وحلقتنا قربت تخلص خلاص مع النجمة دنيا عبد العزيز. هنكمل الأسئلة السريعة واسألك آخر عمل ندمتي عن الاعتذار عنه.
2: ندمت ان انا اعتذرت عنه؟ لا ما بندمش انا
1: خالص.
2: ما بندمش لا خالص.
1: يعني حتى لو لقيتي مثلا العمل ناجح او
2: يبقى مش نصيبي؟
1: مش نصيبي.
2: مش نصيبي.
1: طيب اخر مره قلت لنفسك مش هعمل كده تاني؟
2: كل نص ساعه. كل نص ساعه الحقيقه يعني.
1: طب ليه الحاجات اللي ممكن تكوني مثلا بحسيتي اللي هو انا
2: بغلط في حق نفسي وبتساهل في حق نفسي ومفيش فايده ارجع انا مش هعمل كده تاني واعمل كده تاني عادي جدا؟
1: لا والله. طيب اخر مره بصيتي للسماء ودعيتي ربنا وقلتي يا رب؟ دعيتي وقلتي
2: ربنا يحفظ لي بنتي ويديني صحة ويديني طولة عمر ان انا اشوفها واقفة على رجليها.
1: يا رب يا رب ان شاء الله. اخر اغنية سمعتيها وعجبتك؟
2: اخر اغنية سمعتها وعجبتني وعجبتني اخر اغنية سمعتها وعجبتني لولا البنات عمرو دياب.
1: عمرو دياب. مش معنى
2: مفرحة كده. مفرحة. أيوة. جدا يعني
1: ومناسبة جدا لموسم الصيف.
2: أيوة بالظبط. هو الصيف يعني عمرو دياب
1: ده حقيقي. طيب أكلة بتحبيها؟
2: ورق عنب.
1: أكلة جوزك بيحبها من إيدك بعد ما تعلمتي الطبخ؟
2: لا لا ما تفكريش كتير. كوسة بالبشاميل
1: تعمليها حلو؟ ده احنا
2: هي حماتي اللي بتحبها اكتر من جوزي. يعني كل هو سموني مدام بشاميل تقريبا. انا في البشاميل شاطره.
1: اتعلمتيه وعملتيه حلو بس خلاص عايزين ايدين بس خلاص مش اثبتنا كفايتنا. مخرجين نفسك تشتغلي معاهم ما اشتغلتيش معاهم خالص؟
2: شريف عرفه.
1: شريف عرفه
2: طبعا. شريف عرفه من اكتر المخرجين اللي نفسي اشتغل معاهم. احمد نادر جلال من المخرجين اللي نفسي اشتغل معاهم. احمد الجندي.
1: كوميدي ممكن تلعبي كوميدي؟
2: طبعا
1: كوميدي عادي ولايت
2: اكيد.
1: طب انت ايه رايك في الاجزاء اللي يعني بما اننا اتكلمنا عن المداح من شويه وجبتي سيره احمد الجندي ان في اعمال بتتعمل اجزاء مثلا زي كامل العدد؟
2: انا مبسوطه قوي ان كامل العدد هيتعمل تاني.
1: بتحبي؟
2: انا بحبه قوي قوي بجد. قوي بحبه جدا.
1: ونيلي وشريهان برضه هتعمل في رمضان ده السنه
2: طبعا. لا ما دام حاجه ناجحه والناس بتحبها ليه لا يعني؟
1: ما بتحب ما تحسيش ان ده تكرار او استسهال او كده؟ لا بتحبي دام حاجه ناجحه الناس بتحبها خلاص.
2: لا ما دام نجحت وكسرت الدنيا وعملوا جزء تاني والجزء التاني مش تكرار للاولاني يعني انت مش بتعملي مش بتعيدي نفس الكلام الاولاني اكيد هتجددي وتعملي حاجه مختلفه فالناس هتبقى متشوقه قوي اللي حبوا الجزء الاول اكيد هيبقوا عايزين يشوفوا تاني وتالت ورابع.
1: امنيه تتمنيها لنفسك؟
2: راحه البال طبعا.
1: يا رب دايما رزقك براحه البال. وبشكرك جدا جدا اتحتي لي فرصه ان اكون معاكي في لقاء في الراديو 90 90 وانا من الناس اللي زي ما بقول لك من واحنا صغيرين كلنا بنتفرج عليكي بجد وواحده فعلا من الناس اللي في بيوتنا زي ما بيقولوا او البنات اللي في عيلتنا يعني.
2: ربنا يخليكي
1: وبيننا مع بعض بقى كلنا
2: يعني. ايوه انا كمان اتبسطت معاكي قوي والله وحاسه بان يعني ان احنا قاعدين في الليفينج روم وبفضفض.
1: ايوه بنفضفض بقى. شكرا جدا نورتيني وكان ليا الشرف ان اعمل معاكي الانترفيو ده.
2: حبيبتي شرف ليا. ميرسي.
1: خلصنا حلقتنا من رايح ولا جاي ويا رب تكون الحلقه عجبتكم واستنونا دايما كل يوم حد واثنين من الساعه 7 ل 9 مساء على الراديو 90 90 وكانت النهارده في ضيافتنا النجمه دنيا عبد العزيز.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية، وذلك خلال متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026. وشدد مدبولي على أن الهدف من هذه المناقشات هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المهم، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستتناول جهود الدولة في دعم مختلف الشرائح وفئات المجتمع الأكثر احتياجا وفئات محدودي الدخل. عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على العناصر الإجرامية لفرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. القوات المسلحة أكدت أيضا على عمق الروابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي، وأهابت القوات المسلحة بأبناء وادي النيل استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات المضللة والأجندات الخارجية والتي تستهدف زعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني. وزير الخارجية والتعاون الدولي أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان إدانة مصر القاطعة لهذه الاعتداءات وتضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وشدد وزير الخارجية على أن أمن المملكة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. وزارة الخارجية والتعاون الدولي تتابع باهتمام بالغ الحادث المؤسف الذي وقع بمدينة الخرطوم بعد قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على عدد من سائقي الشحنات المصريين، حيث لقي سائقان مصرعهما فيما أصيب آخر. هذا وقد قام وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بتكليف السفير المصري بسرعة التواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على المواطن المصاب، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل المتوفيين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. وفي السياق ذاته قام سفير مصر بالسودان بإجراء اتصالات فورية مع السلطات السودانية والتي أفادت بتمكنها من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ومن المقرر أن يستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المصرية ونتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر. ورياضيا، كوفنتري سيتي يلعب مع نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء بالدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

يمسى الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90-90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اتنين وتلات من 9 لـ11 بالليل، بنتكلم مع بعض طول الساعتين دول عن الفن والفنانين، وأكيد في فقرات مختلفة طول الحلقة. تقدروا تتواصلوا معايا وتثبتوا حضور وتقولوا بتسمعوني منين، وكمان عايزين تسمعوا أغاني لمين النهاردة على واتساب 010-490-90-4 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90 على بوست راديو تريندينج. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة، حلقة يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بأغنية للكينج محمد منير، وارجع أبدأ معاكم أول فقراتنا وهي نجوم الترند. محمد منير، أنا اللي

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمى علاجي، دي كمان حمى طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علي هدفها

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يلا بينا نبدأ مع بعض على طول أول فقراتنا وهي نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة ومن امبارح الحقيقة عن النجمة الكبيرة شادية، ده بسبب الجدل اللي أحاط بصورتها الموجودة في البوستر الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي، واللي كتير امبارح طلبوا بتعديلها خاصة أنها معمولة بتقنية الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. اللي عرفناه النهاردة أن إدارة مهرجان القاهرة احتووا الأزمة بسرعة كبيرة جدا وقرروا الاستجابة للانتقادات وهيقوموا بتعديل صورة النجمة شادية على البوستر. كمان لسه مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند والترند والكلام كمان النهاردة كان عن المخرجة شيرين عادل، ده بعد ما ترددت أخبار امبارح عن توليها مهمة إخراج مسلسل محمد سعد الجديد في شهر رمضان اللي جاي، ولكن بسرعة شيرين نفت الخبر وقالت إنه كان في كلام معاها على المسلسل ولكنها اعتذرت عنه لأسباب بتحتفظ بيها لنفسها. ده بالنسبة لشوية من نجوم الترند. هنكمل كلامنا وهنكمل أخبارنا، بس تعالوا نسمع شيرين وارجع لكم.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج ومعكم غدير حسين، وهنكمل مع بعض فقرة نجوم الترند. من الفنانين اللي تصدروا الترند النهاردة هي دنيا سمير غانم، اللي هتطرح بكرة إن شاء الله أول أغاني الألبوم الجديد بتاعها الدليل. واختارت له الاسم ده تحديدا عشان يكون يعني عشان قريب من اسم والدتها الراحلة الجميلة أستاذة دليل عبد العزيز الله يرحمها. الأغنية كمان اللي هتطرحها بكرة هيبقى اسمها الله يعيني يعيني، دي الأغنية اللي هتنزل بكرة إن شاء الله. ده كده بالنسبة لنجوم الترند. هنروح لستوريز النجوم، ولكن نسمع محمود عسيلي وعبير نعمة وارجع لكم مرة تانية.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: خلينا نروح لمسابقتنا النهارده، وعايزه اختبار للذاكره كده. قولوا لي احمد حلمي في فيلم اكس لارج كان اسمه الحقيقي ايه؟ كان اسم احمد حلمي في فيلم اكس لارج كان اسمه الحقيقي ايه؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، على البوست اللي فيه مسابقة، أو على واتساب 010-490-90-4. وما تنسوش تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. تعالوا بقى نروح نسمع أغنية لأنغام وارجع أكمل معاكم بقية أخبارنا عن الفن والفنانين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا حاليا، وسموحة يستضيف غزل المحلة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. المقاولون العرب يتعادل مع زد بهدف لكل منهما، ومودرن سبورت يفوز على الشرقية ام بي بثلاثة اهداف مقابل هدفين. بعثت الزمالك تتوجه الى كيغالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي بعد غد في بطولة دوري ابطال افريقيا. ليفانتي يواجه إشبيلية في العاشرة مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. كوفنتري سيتي يلعب مع نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء بالدوري الإنجليزي. وأخيرا الإسباني تاني كارفخال يقترب من ختافي بعد الرحيل عن ريال مدريد.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

0: سوا.
1: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نروح لستوريز النجوم. وحمادة هلال نزل صورة مع أسرته وهو طفل صغير وعلق عليها وقال: الله يرحمك يا أمي ويشفيك يا أبويا، الله يحفظ عيلتي ويحفظ أولادنا وأولادهم ويحفظكم كلكم. كمان بمناسبة بقى مباراة الأهلي والزمالك امبارح، نزل ياسر جلال صورة لي بتيشيرت منتخب مصر وعلق عليها وقال: ده تيشيرت منتخب مصر، أنا مش أهلاوي ولا زملكاوي بس بشجع اللعبة الحلوة، ومنتخب مصر عندي هو الأساس، وتمنياتي للأهلي والزمالك بالتوفيق دايما لأن ده في صالح المنتخب. ده كلام ياسر جلال. نكمل أخبارنا ولكن بعد ما نسمع آدم وحلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم على طول، يعني 5 دقايق وارجع لكم. لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 90 ل 11 بالليل.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: قبل مصر ما تبقى جمهورية كانت مملكة، وقبل ما تكون مملكة كانت سلطنة. السلطنة بيحكمها سلطان، والسلطان كان اسمه حسين كامل. السلطان كان له زي هيئة حكم بتساعده، كان اسمها الخاصة السلطانية، بعدين هتبقى بقى اسمها الخاصة الملكية. الخاصة السلطانية دي كان لها ناظر، كان اسم الناظر ده إسماعيل باشا حافظ. إسماعيل باشا جنب شغلته المهمة والخطيرة والحساسة كان هاوي للموسيقى بشكل كبير جدا. أولا زي ما بقول لكم كده، ناظر الخاصة السلطانية هاوي للموسيقى، ومتجوز ست هي كمان هاوية جدا للموسيقى، وكان الموسيقار الإيطالي الكبير بورجيزي من أصدقائه المقربين، وبيزوره دايما في قصره اللي في محرم بيه في اسكندرية. إسماعيل باشا حافظ خلف بنت، ومن سن 4 سنين اتضح إنها شربت الجو الموسيقي اللي اتولدت فيه، لدرجة إنها مش فاكرة هي إمتى ابتدت تعزف بيانو. هي وعيت على الدنيا بتعزف، ولما بقى عندها 9 سنين ألفت مقطوعتين موسيقيتين. أيوة والله ألفت أيوة. أبوها قرر يغير اسمها اللي اتولدت بيه اللي هو احنا ما نعرفوش، وسماها بهيجة حافظ. لفترات طويلة كان اسم بهيجة حافظ ده زي الطبل كده، كعلامة بارزة في تاريخ الفن المصري، باعتبارها أول شوية حاجات كتير كده، يعني أول مؤلفة موسيقية مصرية، أول من عمل موسيقى التصويرية فيلم، أو الله بطلة أول فيلم مصري، ولو ان دي يعني عليها اختلاف بين المؤرخين شوية، اول واحدة تعمل ازياء مخصوص للسينما، وحاجات اولات تانية كتير كده. بهيجة راحت فرنسا عشان تدعم موهبتها بالدراسة، فراحت فرنسا تدرس في الكونسيرفاتوار، وطبعا كانت اول مصرية تاخد شهادة في الموسيقى عموما يعني، ومن الكونسيرفاتوار خصوصا. ورجعت وهي عندها 22 سنة. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. زي ما
1: وقتها كان السن ده كبير قوي، 22 سنة كبير قوي على ان البنت تكون لسه مش متجوزة. فوالدها جوزها حد من البشوات، وبعدها اتوفى ابوها اللي اتوفى، مش العريس يعني اللي اتوفى. وجوزها ما كانش مقتنع ان فيه ست ممكن يبقى لها نشاط موسيقي ولو على سبيل الهواية، فطلبت الطلاق وسابت اسكندرية وجات القاهرة كده على طول. يوسف وهبي بقى كان له أخ صحفي وصاحب مجلة عمل عنها عن بهيجة دي ريبورتاج باعتبارها مؤلفة موسيقية. وفي الوقت اللي كان يوسف وهبي بيستعد لبطولة فيلم زينب اللي فضلنا سنين نقول إنه أول فيلم مصري قبل ما يحصل اختلاف بينه وبين فيلم تاني اللي هو أولاد الزوات. الغرض يوسف بيه وهبي أعجب ببهيجة، فعرض عليها أنها تلعب بطولة الفيلم قدامه وتبقى هي زينب. عن نفسها وافقت فورا، لكن طبعا عيلتها كانت رافضه باصرار، لدرجه انها لما صممت على موقفها عملوا يوم عرض الفيلم جنازه رمزيه ليها وتقبلوا فيها العزاء، بما معناه يعني بالنسبه لهم يعني ان هي ماتت واتدفنت. بس بهيجه ما ماتتش ولا وقتها ولا لحد دلوقتي ماتت، لانها راحت للسينما بكل ما فيها. وفيلم زينب نفسه قامت ببطولته وعملت له الموسيقى التصويرية، وبعدها انطلقت وعملت شركة انتاج افلام خلاص اللي هي ايه يا سيدي سمتها شركة المنار، وبدأت بقى ايه تهتم بعناصر السينما كلها، كتبت واخرجت وعملت ازياء ومثلت وانتجت واشتغلت مونتاج، كل ما يمكن عمله عملته بهيجة هانم حافظ بمنتهى الحماس. كسبت بهيجة جايزة من مهرجان برلين وترشحت لجائزة في مهرجان فينيسيا، بس اترفضت لأسباب سياسية وما كانتش بتفكر أبدا في أي مكسب مادي. خسرت كل فلوسها عشان تنتج أفلام تواكب اللي بيحصل في العالم، وسابتنا بعد ما سابت لنا تراث نقدر نبني عليه سنين طويلة وما زلنا بنبني عليه. والله زي ما بقول لكم كده، العظماء لا يموتون يا ابني صدقني.

0: جواها مصري.
1: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
0: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض ستوريز النجوم. معاكم غدير حسان ل 11 بالليل في راديو تريندينج. مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في فيديو لايف نزله على صفحته يعني على فيسبوك قال مبروك على كل الموسيقيين في مصر. أخذنا مصر جديدة للنقابة والمفاجأة أننا أخذنا الفيلا بأقل من ثمنها الحقيقي ب 45 مليون جنيه. وهسلمكم مقر محترم أصله ثابت يقدر بحوالي 200 مليون جنيه. يعني خدوا مكان كده زي قصر أو مكان فيلا يعني جديدة للنقابة، والمفاجأة أن هم خدوها ب 45 مليون بدل 200 مليون. ده اللي كتبه مصطفى كامل في الستوريز عنده أو على صفحته على الفيسبوك. نروح بقى لرسائلكم. في أحمد إبراهيم بيقولي ممكن أسمع أغنيتي عالم لأصالة، حاضر، هي الأغنية اللي جاية، والباقي بقى مجاوب على المسابقة. تعالوا نسمع أصالة وارجع لكم تاني.

لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90.90. مسابقتنا النهاردة أحمد حلمي في فيلم إكس لارج كان اسمه الحقيقي إيه؟ نسمع بقى محمد عدوية. طبعا ما تنسوش تجاوبوا على واتساب 010-490-90-4 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90.90. نسمع عدوية وبعدين نسمع الدقيقة الأولى من مازن سامي وارجع لكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان إدانة مصر القاطعة لهذه الاعتداءات وتضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وشدد وزير الخارجية على أن أمن المملكة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الهولندي أكد وزير الخارجية الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة والكافية لمقر السفارة المصرية في لاهاي من جانب السلطات الهولندية، وذلك طبقا للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. كما طلب وزير الخارجية السلطات الهولندية بالإفراج عن المواطن المصري الذي تم إلقاء القبض عليه أمس، مطالبا أيضا بمعرفة ملابسات تلك الواقعة وسرعة الإفراج عنها. وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور فيما بينهما وحل المسائل العالقة، وبما يحافظ على العلاقات الودية والتي تجمع بين البلدين على مدار العقود الماضية. عناصر إنقاذ وإنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة والمكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على العناصر الإجرامية لفرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. القوات المسلحة أكدت أيضا العمق الرابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي، وأهابت القوات المسلحة بأبناء وادي النيل استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات المضللة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين بالعاصمة التايلندية بانكوك، ومن المقرر أن يستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المصرية ونتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر. ورياضيا، المقاولون العرب يتعادل مع زد بهدف لكل منهما، ومودرن سبورت يفوز على الشرقية إمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: اخبارنا النهارده سواء كانت اقتصاديه او
1: حضراتكم
0: حدث مصر بتشهد حدث لاول مره
1: نقاش.
0: وعشان يكون موضوعنا محل نقاش لازم
1: لكل المجالات
0: اقتصاديه فنيه رياضيه بيكون معانا دايما كل الاخبار من كل انحاء العالم.
1: اقتصاد
0: وفي مؤشرات البورصه ارتفاع جماعي ومن اخبار الفن في
1: الاخر من حد للخميس الساعه 11 مساء

0: فاسمعيني وفي كل مكان اسمع الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين أخبارنا في راديو تريندينج عن الفن والفنانين. معكم غدير حسين. هنروح مع بعض لخاص وحصري. روجينا انضمت لنجوم دراما رمضان 2027، وده من خلال مسلسل جديد اسمه بأي تمن. هيبقى 15 حلقة وبتلعب فيه دور سيدة من الأقاليم، والمسلسل من تأليف غدا عبد العيل ومن إخراج تامر العشري. دي فقرة خاص وحصري. هنكمل فقراتنا ونروح لفقرة أخبار سريعة، ولكن نسمع الأغنية دي سريعا وارجع لكم.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج وكل أخبار الفن والفنانين، ومعاكم غدير حسين. هنروح لفقرة أخبار سريعة. نور النبوي وأحمد خالد صالح هم أحدث المنضمين لأبطال الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، ده طبعا مع كريم عبد العزيز ونيلي كريم ودينا شربيني. كمان من أخبارنا أن بشكل نهائي تقرر طرح فيلم النصيب بطولة ياسمين صبري ومعتصم النهار يوم 28 أكتوبر اللي احنا فيه إن شاء الله. دي كده شوية من أخبارنا، هنكمل باقي الأخبار بعد ما نسمع وردة وارجع لكم تاني.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

وضحكت الجنون محبة الجنون وضحكت الجنون وقضيت في هواكي أكون أو لا أكون.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومكملين مع بعض فقرة أخبار سريعة، ومعاكم غدير حسين. فهنروح لخبر عن سلمى أبو ضيف، هتظهر كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم الجديد فرصة سعيدة جدا بطولة أحمد مكي. كمان هنروح مع بعض بقى لفقرة القصة وما فيها، إن غادة عبد الرازق هتلعب دور أم دينا الشربيني في أحداث فيلمهم الجديد أهل العيب اللي هيبدأوا تصويره خلال الأيام اللي جاية، وهشاركهم بطولته أحمد السعداني، هو من إخراج هادي البجوري. ده بالنسبة لشوية من أخبارنا، نسمع أحمد سعد وأرجع لكم تاني.

0: على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 19. حالة الجو نهارا غائم جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كم/ساعة، ليلا 19 كم/ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 46%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 28، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 24. الغردقة نهارا 31، ليلا 23. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 37، ليلا 23.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: سمعت الخطة مش حاجة، معلش. دي خطة
4: تاريخ يا حازم، يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
1: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نروح لفقرة آخر خبر. مصطفى خاطر نفى الأخبار اللي أكدت تحضيره لجزء ثالث من مسلسل البيت بيتي، وقال الجزء الثالث كان مفروض سليمان عيد يلعب دور كبير في أحداثه، وبعد وفاته قرروا أن هم يأجلوا المشروع خالص، لأن فكرة الجزء الثالث كانت كلها قايمة على الكاركتر أو الشخصية اللي بيقدمها. ده خبر من فقرة آخر خبر. هنكمل باقي أخبارنا بس طلبتوا رامي جمال، فنروح نسمع له الأغنية دي وارجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج ومعاكم غدير حسين. وكنا وصلنا لفقرة آخر خبر، تم اختيار فيلم برلين بطولة منى شلبي عشان يشارك في المسابقة الدولية الخاصة بالنسخة رقم 47 من مهرجان القاهرة السينمائي، واللي بتشارك في عضوية لجنة تحكيمها غادة عادل. ده خبر كمان من أخبارنا. وما تنسوش مسابقتنا كان اسم أحمد حلمي إيه في فيلم إكس لوج، وجاوبوا على 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090 على بوست راديو تريندينج عشان تكسبوا أغنيتين متتاليتين للمطرب أو مطربة اللي بتحبهم. فما تنسوش تكتبوا اسم المطرب أو مطربة. طلبتوا مني تامر عاشور، نسمع له تمنيتي وارجع لكم.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: نروح بقى مع بعض لخبر عن أحمد فهمي اللي استقر على نجم الموسم عشان يكون الاسم النهائي لمسلسله الجديد اللي هيتعرض إن شاء الله في شهر رمضان اللي جاي، وهيكون 15 حلقة واللي هيتولى إخراجه هو حسين المنبوي. ده بالنسبة لآخر خبر معنا. تعالوا بقى نروح نسمع الأغنية دي لنورد وبوسي، تيجي زي ما تيجي، وبعدين أرجع أقول لكم مين كسب معنا النهاردة في مسابقتنا اللي هي بتقول اسم أحمد حلمي في فيلم إكس لارج كان إيه؟

كده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج، واللي كسب معانا كانت الإجابة هي مجدي، واللي كسب معانا هو طارق. طارق أحمد بعد بيقول الإجابة هي مجدي، وعاوز أسمع ضي وحرية للكينج محمد منير. هسيبكم مع حرية وبعدها ضي. يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم النهاردة في الساعتين اللي فاتوا. نتقابل على خير إن شاء الله، يعني بكرة من 9 ل 11 بالليل، عشان بتشرف بيكم كل يوم 2 و3 من الساعة 9 ل 11 بالليل. بعدي على طول ما تنسوش هيكون معاكم زميلي مازن سامي في الدقيقة الأولى، بعدها على طول هيكون معاكم في جولة إخبارية جديدة في آخر اليوم من 11 ل 12. فخليكم دايما متابعين الراديو 90 90. سلام.

0: اسمع ليا وفي كل مكان اسمع الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026. وزير الخارجية والتعاون الدولي يؤكد هاتفيا لنظيره السعودي أن المملكة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. وزير الخارجية يطالب نظيرها الهولندي بتوفير الحماية اللازمة لمقر السفارة المصرية في لاهاي من جانب السلطات الهولندية. وزير الخارجية يطالب بالإفراج عن المواطن المصري أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين بالخارج. حزب الجبهة الوطنية يدين الموقف الهولندي الدعم للإخوان ويطالب بالإفراج الفوري عن أحمد ناصر. حزب المصريين الأحرار يؤكد أن ازدواجية المعايير الأوروبية تسقط شعارات الحرية ويشدد على أنه لا تسامح مع الإخوان والتطرف. عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك. بيراميدز يفوز على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الممتاز.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم من الساعة 11 لحد الساعة 12 علشان نتابع مع بعض كل التفاصيل وأبرز الملفات وقضايا الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذ أغريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليئة بالعديد من التفاصيل. هنتابع مع بعض جولة الرئيس السيسي الأسيوية واللي تضمنت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا. كمان هنتكلم عن تصريحات السيد الرئيس عقب عودته لأرض الوطن. كمان هنتكلم مع بعض في ملف برلماني عن الجلسة العامة اليوم من المناقشات والملفات اللي تم مناقشتها في اللجان النوعية، بجانب نتائج الأسبوع السادس من دوري كرة القدم المصري والإشادة الحزبية بجولة الرئيس، بجانب الابتكار المصري الموفر للطاقة. كل هذه العناوين هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال حلقتنا النهاردة، ولكن اسمحوا لنا في البداية نروح لفاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، وبنروح لملفنا الأول واللي بنتكلم فيه عن جولة السيد الرئيس الآسيوية، العلاقات الوطيدة والشركات القوية والتوافق في الرؤى اللي هيوضحها لنا ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، أهلا بيك.
2: اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المستمعين.
1: اهلا بسيادتك. يعني بنتكلم عن نتائج هذه الجوله الاسيويه الكبيره واللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوافق الرؤى اللي شفناه في القضايا والملفات الاقليميه مع 3 دول كبرى، بنتكلم عن كوريا الجنوبيه، ماليزيا، اندونيسيا. ففي خضم هذه الجوله، كيف رايت رؤيه العالم لمصر؟
2: طبعا احنا لازم نبدأ من حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي بعد عودته بحضور يعني الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإعلام ووزير الطيران، وتابعنا حديث السيد الرئيس. والحقيقة كانت رسائل واضحة. التقدير الكامل من الدول الثلاث للدولة المصرية والإنسان المصري، رقم واحد. رقم اثنين، يعني توقيع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية يشرف عليها السيد الرئيس بشكل مباشر نظرا لأهميته الكبرى. رقم ثلاثة، الانفتاح الكبير جدا على الشعب المصري والتقدير الكبير للشعب بين الشعوب، يعني الشعب الكوري والشعب المصري، الشعب الأندلسي، الشعب الفرنسي والشعب المصري. وبالتالي هنا يعني التقدير الكامل والكبير للشعب المصري وللإنجازات المصرية وفي يعني الاستقرار داخل الدولة المصرية والإفادة بما يعني يحدث في مصر من قبل هذه الدول. رقم ثلاثة، وده أمر مهم جدا، وهو فتح أفق وشراكات كبرى على المستوى الاقتصادي، على المستوى التكنولوجي، على المستوى الطاقة، على مستوى الصناعة، على مستوى الاستثمار، على كافة المستويات. رقم أربعة، وهو أمر مهم جدا، فكرة الاتزان الاستراتيجي التي تصنعه الدولة المصرية دائما. مصر كما تنفتح على الغرب وعلى أوروبا وغير ذلك، تنفتح أيضا على آسيا، سواء جنوب آسيا أو شرق آسيا وغير ذلك. وبالتالي هنا هذه هي الدولة المصرية، هذه هي مصر الدولة والدور. وبالتالي هنا هذه الانفتاحات تناولت او هذا الاتزان الاستراتيجي، لانه احنا لازم نقول انه مصر على مدار التاريخ في علاقات بينها وبين اسيا تتعلق في دول اسيويه كتير، في شهدت مراحل التحرر الوطني، في حركه عدم الانتهاز اللي بدات في باندونغ 1955 وهكذا. وبالتالي هنا وصله للتاريخ، وبالتالي الوصله للتاريخ بعين الدوله المصريه تؤكد انه يعني مصر تعمل على اكثر من صعيد، تعمل على اكثر من مسار. قطعا هذه الجوله ستكون نتائجها ايجابيه وكبيره جدا، سنلمسها على كافه الاصعده في مصر.
1: بالتأكيد. يعني بشكر سيادتك على هذه الرؤية التحليلية، ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا سيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 90 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. خليكم معنا، فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مستمرين في تناول جولة السيد الرئيس الأسيوية والاستقبال الرسمي والشعبي الكبير، بجانب أيضا الاستثمارات الكبيرة اللي ضختها الدولة في إنشاء بنية أساسية ضخمة ومتطورة أسهمت في تهيئة البيئة واللازمة لاستيعاب الاستثمارات المختلفة وفتح كمان أفاق أوسع للتعاون مع الشركات الدوليين. هذه الملفات أكشف لنا بمزيد من التفاصيل الدكتور خالد الشفعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور خالد، أهلا بك.
2: أهلا بسعادتك وأهلا بالسادة المستمعين في كل مكان.
1: أهلا بسيادتك يا فندم. يعني في البداية بنتكلم عن الملفات الاقتصادية في جولة السيد الرئيس، واللي يمكن شفناها إن هي يعتبر من الأولويات الرئاسية، فرؤية حضرتك للوضع الاقتصادي المصري بعد هذه الشركات وبعد هذه الجولة الأسيوية؟
2: أكثر من 40 اتفاقية وشراكة بين مصر وبين الدول التي قام السيد الرئيس بزيارتها في هذه الجولة، التي عرض فيها الفرص الاستثمارية وعرض فيها الوضع الاقتصادي في مصر وما وآلية عمل شراكات واتفاقات بين الشركاء في مصر والشركاء في هذه الدول، لنقل خبرات ونقل تكنولوجيا ونقل إمكانيات هذه الشركات الموجودة لدى هذه الدول إلى وتوطين صناعات داخل جمهورية مصر العربية وانتهاز البنية التحتية التي تم استحداثها، وبالإضافة للمقومات اللي موجودة من المقاول المحلي والأيدي العاملة ومخرجات التعليم، كل دي والسوق الواعد داخل مصر والسوق المرتبط بالدولة المصرية من خلال اتفاقية مصر مع التجارة الحرة مع دول القارة الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي، بيمكن مصر وبيعزز مكانتها وقدرتها على وصول المنتج المصنع في مصر إلى كافة الأسواق الدولية بما الأفريقية والدولية، اللي بتعطي دلالات كبيرة ان بيخلي هذه الشركات تأتي الى مصر لمزيد لدفع او لاستثمارات وبشراكات وبتوطين صناعات جديدة من شأنها فرص عمل، زيادة حجم الناتج المحلي، زيادة قدرات تصنيعية. الحاجة برضو الملاحظ ان هذه الدول الميزان التجاري يصب لصالح هذه الدول، يعني مصر استورد اكثر مما تصدر، فالنهاردة علشان أقلل العجز المزمن في الميزان التجاري يبقى لابد إزاي إن أنا أزود التصدير إلى هذه الدول أو أقلل الواردات من هذه الدول. أقلل الواردات إزاي؟ من خلال توطين الصناعات علشان أقدر أحد من فاتورة الواردات وأحسن من مؤشرات الكلية للسرعة الاقتصاد المصري وأعمل على أن يكون الاقتصاد المصري قادر على جذب مزيد من الاستثمارات، قادر على تحسين مؤشرات الكلية، قادر على تلبية احتياجات المواطنين، قادر على تكون المنتجات المصرية موجودة داخل السوق المصري وداخل كافة الأسواق الخارجية. ده لن يتحقق إلا من خلال توطين صناعات، توطين صناعات مش هتحقق إلا من خلال اتفاقيات وشراكات. جولة ناجحة، جولة تبرز دور مصر الإقليمي ومدى الحفاوة التي تتمتع بها الدولة المصرية والقيادة السياسية لدى كافة الدول.
1: بالفعل الدكتور خالد الشفعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بشكر سيادتك، شكرا جزيلا.
2: كل الشكر على العاصمة.
1: في فقرتنا أيضا بنتكلم عن تقارير وتعليقات. إشادة حزبية كبيرة بجولة الرئيس الأسيوية، ثمن فيها حزب الحرية المصري التصريحات اللي أدلى بها السيد الرئيس عقب عودته لأرض الوطن، ده بعد ختام جولته الأسيوية واللي شملت جمهورية كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا. كمان أكد أن الجولة بتعكس توجه الدولة المصرية نحو توسيع علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الصديقة بشكل يخدم مصالح مشتركة ويدعم مسارات للتنمية. كمان أكد أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام إن ما أشار إليه السيد الرئيس بشأن حفاوة الاستقبال الرسمي الشعبي واللي حظي به خلال جولته بيعكس عمق العلاقات اللي بتربط مصر ما بين الدول الثلاث، وهو ما تمتلكه من فرص واعدة للانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 99 فاصل، ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. ودلوقتي بنروح لمنتدى مصر 2026، نظرة لليوم ورؤية للغد. بنتكلم عن مشاركة وحوار بتبني مستقبل الوطن. هنعرف عن هذا المنتدى بمزيد من التفاصيل من خلال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. دكتور فرج، أهلا بيك.
2: أهلا
1: وسهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية بنتكلم عن الملفات الاقتصادية وازاي بيكون ليها اهتمام خاص في منتدى مصر 2026، فرؤية حضرتك لتناول ملف الاقتصاد في هذا المنتدى.
2: هو المنتدى يعتبر منصة وطنية قوية جدا بتجمع كل الآراء من كافة الفاعلين، سواء كنا بنتكلم على الحكومة كجهة تنفيذية أو على مستوى القطاع الخاص اللي ممكن يكون مشارك عن طريق التجمعات اللي لها علاقة بالصناعات المختلفة ورجال الأعمال، إلى جانب الخبراء والمتخصصين وأصحاب الفكر. فبالتالي يعتبر منصة قوية جدا بتجمع كل الآراء دي. خلال الفترة اللي فاتت دي كان في عدد من الجلسات الحوارية هدفها تنسيق المحاور اللي ممكن يتم عرضها خلال يعني جلسات المنتدى. بكل تأكيد في أولويات للملفات اللي ممكن تطرح، من ضمنها الاستثمار كأولوية، الصناعة، عدد من الصناعات اللي ممكن تكون ليها محل اهتمام، المشاكل اللي موجودة في هذه القطاعات اللي ممكن الحكومة تعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ايه هو برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة في ظل التمويل اللي موجود من صندوق النقد اللي هينتهي خلال هذا العام، ايه برنامج الحكومة في الخدمات اللي ممكن تقدم. فالحقيقة كل الملفات دي هي نقاط حوارية قوية جدا هيتم مناقشتها خلال المنتدى، فهتبقى فرصة حقيقية ووطنية خالصة لتبادل الآراء وتبادل الفكر حول هذه القضايا.
1: نعم. أيضا يا فندم بنتكلم عن جلسة تحت عنوان نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة. برؤية حضرتك ما الذي يجب أن يتم إثارته في هذه الجلسة من أجل دعم فرص العمل المستقبلية؟
2: الحقيقة هي الطرح ده أو الطرح ده بيمس عدد من القضايا الأخرى. النهاردة لما نتكلم على توظف مستدام وقطاعات واستثمارات يعني مولدة للدخل المستدام، فليه علاقة بالتعليم والتعليم التقني، ليه علاقة بيه انا عايز ايه بعد 10 سنين بالضبط من القطاعات دي، عايز اوصل بيها لفين، قدرة الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي والمستقبل على استيعاب هذه القطاعات. فهنا يجي دور الحقيقة كل الاطراف اللي بتشارك في هذا الحوار، سواء كانوا هم اصحاب الصناعة نفسهم اللي هم رجال الاعمال الفاعلين في السوق، يقدروا يعني ينقلوا خبراتهم الدولية اللي موجودة والسوق شغال ازاي والتفاعل اللي بيحصل في هياكل الاقتصادات المختلفة والتجارب الدولية بتتم ازاي. ومن هنا تيجي الأهمية ان الحكومة تبدأ تحدث استراتيجياتها وتحدث خططها في ضوء الحوار اللي ممكن يحصل وفي ضوء الرؤى والأفكار المتبادلة في هذا المنتدى.
1: نعم، كل الشكر للدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. بشكر سيادتك على هذه التفاصيل.
2: تحياتي فن.
1: شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضرتكم على هوا الراديو 90 90، وملفتنا لسه مكملة مع حضرتكم في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنروح بعد هذا الفاصل لمجلس النواب، هنتكلم في ملف تحت القبة عن كل ما يدور في البرلمان، نعرف تفاصيل الجلسة العامة وكمان ملفات ومناقشات اللجان النوعية اليوم في البرلمان. كل ده وأكتر هيكون بين إيدين حضراتكم، لأن بعده بنروح لابتكار مصري وموفر للطاقة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. هذه التفاصيل هنعرفها مع بعض بعد الفاصل. خليكم معنا في برنامجكم آخر اليوم على هوا الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 ولسه مكملين، وزي ما قلنا لحضراتكم قبل الفاصل بنعرف عن تفاصيل ملفنا تحت القبة وفعاليات مجلس النواب، ولكن قبلها خلونا نروح بشكل سريع لملعب آخر اليوم نعرف أكتر عن منافسات الأسبوع السادس من دوري كرة القدم وأربع مباريات. بنتكلم عن المقاولون العرب وزد، واللي انتهت بالتعادل لكل منهما هدف لكلا الفريقين. كمان مودرن سبورت وشرقية انبي، واللي انتهى بثلاث اهداف مقابل هدفين لصالح مودرن سبورت، سموحة وزن المحلة، واللي انتهى بهدف مقابل لا شيء لصالح سموحة. واخيرا وليس اخيرا بيراميدز امام سيراميكا كليوباترا، واربع اهداف مقابل هدف لصالح بيراميدز. علشان نعرف اكتر عن هذا الاداء الكبير من كل الفرق نروح للاستاذ عمر كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بجريدة أخبار اليوم. أستاذ عمر أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
1: أهلا بسيادتك يا فندم. يعني في البداية بنتكلم عن مبارياتنا النهاردة في الأسبوع السادس من دوري كرة القدم، إزاي حضرتك شفت أداء هذه الفرق؟
2: شوف حضرتك، هو يعني بوصلة الدوري العام تغيرت بمنتهى السرعة من الأمس للنهاردة. بعد تلاقي النادي الأهلي قمة الدوري بالأمس ما أخدش وقت كتير أقل من 24 ساعة فريق بيراميد، وعاد من جديد بعد فوز الأهلي على الزمالك بالأمس 2-0. عاد بيراميدز وحقق نتيجة فوز كبير 3-1، وبالتأكيد بيراميدز يعني بيعج بالفريق كامل وبالبدلاء فريق آخر، وممكن تقول عنده فرقتين ونص على الأقل. فبيراميدز متجه صوب التحقيق البطولة برغم احنا لسه في الأسبوع السادس، ولكن هو متمسك بكل نقطة، في حين أن النادي الأهلي حافظ على فارق النقطتين مع بيراميدز، بينما الزمالك زاد الفارق بينه وبين بيراميدز، وزاد كمان الفارق مع النادي الاهلي بعد طبعا خسارة الاهلي. ولكن في فرق بقى مجتهدة بشكل كبير هذا الموسم، المقاولين العرب اللي خسر نقطتين بعد تعادل زد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وسامي قمصان مدرب الاهلي السابق قادر ان هو يقدم شكل مختلف. فريق سموحة اللي قدر يحقق الفوز على غزل المحلة، اللي بيتجه نفس قطع تذكرة نادي الإسماعيلي الموسم الماضي اللي هبط للدرجة الممتاز المحترفين. ونادي غزل المحلة برغم ان هو النادي شعبي وعلى رأس الجهاز كابتن شريف الخشاب المدير الرياضي، الا ان غزل المحلة شكله السنة دي يعني قطع نفس التأشيرة بتاعت الهبوط حتى وإحنا لسه في الأسبوع السادس، ولكن من الممكن إن هو في الدور الثاني الأمور تختلف. نفس الأمر بقى فريق سيراميكا كليوباترا اللي خسر النهاردة

0: زيد ما تعرفش ليه قادر ان هو يبقى فارس الناس الغلابه، ولكن امام الاهلي وبيراميدز بيتراجع بشكل كبير. على كل الاداء قوي بشكل كبير، وبالتالي ده طبعا مفيد للمنتخب الوطني. ولكن خلينا اقول لحضرتك ان المشهد الابرز هذا الاسبوع هو دخلة جماهير نادي الزمالك احتفالا بذكرى 6 اكتوبر، ودي تبين الثقافة اللي احنا محتاجينها بين جماهيرنا في المجردات، وهي تخليد وترسيخ ذكرى انتصار اكتوبر، وان احنا نخليه روح مستمرة بعد 53 سنة على هذا الانتصار. وبالتأكيد ده يعني بيؤكد ان احنا محتاجين كمان نختار خلال الاسبوع، زي ما بيختاروا افضل لاعب في المباراة محتاجين ايضا ان احنا نختار افضل جمهور في الاسبوع.
1: الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة بجريدة أخبار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليل.
0: وانت سعيد ان انا مع حضرتك. شكرا.
1: شكرا جزيلا. لسه مستمرين معاكم، فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على الهواء الراديو 90 90، وبنتكلم عن مجلس النواب، بنتكلم عن إقرار حذف المادة رقم 25 من قانون جامعة كيان بعد اعتراض السيد الرئيس. كمان سياحة النواب بتناقش خطة عمل اللجنة في شأن قطاع الطيران المدني. أما عن التفاصيل فهي بتقول: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على حذف المادة رقم 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة وإعادة دراستها من خلال اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض، وبما يضمن مراعاة الأطر الدستورية والقانونية وتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب. كمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض الدكتور عصام الجزار وكيل المجلس تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة رقم 25 أيضا من قانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس السيسي. كل هذه الملفات تم مناقشتها في مجلس النواب. كمان معانا في فقرة تقارير وتعليقات: ابتكار مصري وموفر للطاقة، وده بيتضح في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتواصل تسليط الضوء على أبرز المخرجات التكنولوجية والمشاريع التطبيقية ذات المردود الملموس على صناعة المجتمع. أطلقت الأكاديمية العدد الثاني من نشرتها الإلكترونية أثر، واللي بيصدرها مكتب التقييم الفني والمتابعة وتقييم الأداء بالأكاديمية. في هذا العدد في قصة نجاح متميزة لابتكار مصري مطور عن مشروع مصباح ليد ذكي وموفر للطاقة بدعم من الأكاديمية وبجهود فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وبرئاسة الدكتور محسن غالي. لننتقل معا من مجرد استهلاك التكنولوجيا إلى المشاركة الفعالة في تصنيعها وتطويرها. لسه مكملين مع حضراتكم على هواء الراديو 90 90، ولسه الوقت مدينا الشرف ان احنا نروح مع حضراتكم لفقرتنا الاخيرة واخبار ما قبل 12، ولكن اسمحوا لنا قبلها نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية وللأسف الأخيرة في حلقتنا النهاردة. بنتكلم في آخر فقراتنا عن أحدث الأخبار الموجزة. جامعة الدول العربية تعقد غدا اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، ده بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد افتتحوا المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة بمدينة الخرجة، ده عقب تطويره ورفع كفاءته. كمان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان التقى بالدكتور جون كاسيا المدير العام للمركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ده علشان يتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة العامة. أما الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقى مع بعض ممثلي الفلاحين بمحافظة البحيرة للوقوف على التحديات اللي بتواجههم على أرض الواقع. أما بالنسبة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فكشفت عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 80,885,000 جنيه لصالح صغار المربين وشباب الخريجين. كمان اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية سلم اليوم 8 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد. أما المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ أكد أنه تابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الربع بمركز بلطيم واللي بيستهدف خدمة نحو 17,000 مواطن. كمان على الصعيد الفني بتقيم فرقة مسرح رأس سقي تصاوي الحفل الشهري لها بعنوان أم كلثوم تعود من جديد، ده في 6 مساء 5 نوفمبر. كمان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أعلن تشكيل لجنة مشاهدة واختيار لعروض الدورة 11 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 للـ5 نوفمبر. أما ثقافيا، وزارة الثقافة بالعاصمة الجديدة تستضيف غدا فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع للإعلان عن التفاصيل الكاملة وانطلاق فعاليات الدورة 7 لجائزة الدولة للمبدع الصغير. أما اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قررت تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخلفات البناء بقيمة 50 جنيه، ده بمدينة 11 أكتوبر. أما رياضيا، ضمن منافسات الأسبوع 6 من دوري كرة القدم غدا أبو قير للأسمدة هيلاعب بترول أسيوط الساعة 5، وفي نفس التوقيت البنك الأهلي هيلاعب طلائع الجيش. أما الاتحاد السكندري هيلتقي الجونة الساعة 8، وفي نفس التوقيت بتروجيت هيلعب مع وادي دجلة. وأخيرا وليس آخرا في حالة الجو، الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن طقس الغد خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. أما درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله فالكبرى في القاهرة 31، أما الصغرى 20. لحد هنا للأسف نقدر نقول إن وقتنا انتهى مع حضرتكم، واللي كان من خلال ملفات من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. تشرفت بوجودي وتقدمها مع حضرتكم على مدار هذه الساعة، كنت معكم أنا مازن سامي. بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، غدا بإذن الله هتجدد اللقاء مع زميل آخر وملفات جديدة. أما دلوقتي خلونا أقول لحضرتكم تصبحوا على خير ودمتم مستمعين من راديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: وزير خارجية والتعاون الدولي يؤكد هاتفيا لنظيره السعودي إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية. وزير خارجية يشدد على أن أمن المملكة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. وزير خارجية يطالب نظيره الهولندي بتوفير الحماية اللازمة لمقر السفارة المصرية في لاهاي من جانب السلطات الهولندية. حزب الجبهة الوطنية يدين الموقف الهولندي الدعم للإخوان ويطالب بالإفراج الفوري عن أحمد ناصر. حزب المصريين الأحرار يؤكد أن ازدواجية المعايير الأوروبية تسقط شعارات الحرية ويشدد على أنه لا تسامح مع الإخوان والتطرف. عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين بالعاصمة التايلندية بانكوك. حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 يعلق قائمة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج بقطر.

تسلي، وفي الأحشاء نيران. إن التسلي

وليس في الأرض خمرا كالتي تسكبين من عينيك أمرودا والورد أشمل

الولد ده على قد ما هو متعب لكن يدهشك، عنده امكانيات ما بتظهرش لوقت الزنقة زي اغلب المصريين. المصريين وقت الازمه تشوف منهم اللي ما يخطرش على بالك.